في رسالة أفسس إصحاح 4: أطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها بكل تواضع ووداعة وبطول أنا، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. الكنيسة رتبت أن الجزء ده يبقى كل يوم في صلاة باكر كمقدمة عشان الواحد ينتبه لمراجعة المفروض يقابل الناس إزاي ويتعامل معهم إزاي ويمشي نهاره إزاي. وحطت لينا كلمة بكل تواضع ووداعة وطول أنا، محتملين بعضكم بعضا في المحبة. أول فضيلة في السلوك المسيحي كل تواضع، والتواضع والمحبة فضائل الأمهات. يعني إيه؟ يعني اللي عنده تواضع عنده حاجات كتير قوي. اللي عنده تواضع بيحتمل الناس، عنده بشاشة، بيصبر، لسانه حلو، بيحط نفسه في المتكئ الأخير، هادي الطبع، ما بعيد عن الغضب، ما يقعش في الكلام على الناس، كل ده لو عنده تواضع. فلما بيقول بكل تواضع دي فضيلة تشمل حاجات كتير قوي. والتواضع والوداعة، بيقول بكل تواضع ووداعة، كلمتين لكن عملة واحدة. يعني إيه؟ يعني اللي عنده تواضع في قلبه عنده وداعة في سلوكه. عشان كده ربنا يسوع له المجد قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. المسيح له المجد وديع من الخارج، لطيف، بسيط، بشوش، طويل الأناة، كل ده اسمه وداعة. وراء الوداعة دي إيه؟ في تواضع داخلي. فهنا لما حط التواضع قبل الوداعة ده بس عشان يقول لنا من جوه البر بكل تواضع ووداعة. فالتواضع مش كلمة تقولها، مش تمشي تقول مثلا أنا ما استاهلش. أهم من الكلمة إحساس داخلي. الإحساس الداخلي هو التواضع، إحساس إن الناس كلها حلوة وكبيرة، وإن الواحد أقل من كل الناس ومن غير صغر نفس. إحساس إن ربنا بيحب الواحد قوي اللي هو ما يستاهلش. إحساس إن الواحد شوية تراب. كل ده حاجة داخلية تخلي الواحد متواضع. ينتج عنها شكل خارجي هو الوداعة. إنسان اللي قلبه متواضع تلاقوا سلوكه وديع، ما يزعقش، ما يتنرفس، ما يعرفش يتكلم على الناس كلمة زيادة، بعيد عن الإدانة كل البعد، يخاف من ربنا خوف مقدس، وديع. بكل تواضع ووداعة وبطول أنا. طول الأنا دي بقت حاجة برضو مطلوبة اليومين دول قوي. أغلب الناس نفسها قصير، وتلاقوا كتير الناس مندفعة ومنفعلة، وحتى في البيوت الصوت عالي وفي الشوارع الصوت عالي، والناس ما عندهاش طول أنا. بينما ربنا له المجد عنده طول أنا عجيب على كل الناس. يعني نغلط قد ما نغلط ويفضل مستحملنا، ومنين ما نرجع يقبلنا، ومع طول أناته يدي بسخاء للأبرار والأشرار، كل ده طول أناه. ويشوف الغلط ويسكت عليه ربنا بدل السنة سنين، طول أناه. طول أنات ربنا بين مع كل رجال الكتاب المقدس، طول أناته مع واحد زي يونان النبي اللي يعند ويهرب وربنا مطول باله، والبحر يهيج وهو نايم وربنا مطول باله، وبعدين يترمي في الحوت ويقول له يا رب سامحني، ربنا يسامحه، يطلع تاني يخلص الشغلانة في يوم واحد، ويقعد مستني نينوى تهلك وربنا مطول باله، ونينوى تنجى تنجو بالصلاة والصوم، يقوم يتغاظ وربنا يطول باله. وبعدين هو يونان نفسه اللي يعاتب ربنا ويعترض على قضائه ويزعل منه انه عفى عنهم، وربنا بطول اناته يحتمله، طلع له يقطينه فوق راسه وتضلل عليه طول اناه. وبعد ما اليقطينه تقع يرجع يونان يعترض تاني ويقول له يا رب خدني، وربنا يطول باله، كل ده طول اناه.

طول أنا زي اللي بيربي ابنه وابن عنيد، بس طول أنا يعمل كده ربنا مع كل الناس، مع كل واحد فينا زي الطفل العنيد اللي ربنا مطول باله عليه. طب احنا عندنا طول أنا مع الناس بكل تواضع ووداعة وطول أنا، محتملين بعضكم بعضا في المحبة. في ناس بتتصور أن المحبة كلمة أو شعور، شعور بالمحبة أو كلام في حب، إنما المحبة أكتر من كده. المحبة فيها تعب، فيها احتمال، محتملين بعضكم بعضا في المحبة. لما تقول بحتمل لا بحب حد، تستحمله، تستحمل ضعفاته، تستحمل أحيانا قسوته، عصبيته، تستحمل جحوده، بتستحمل عدم تقديره، تستحمل كلامه الناشف. لو بتحبه لازم تستحمل. طب ربنا بيحبنا ومستحمل مننا كتير قوي. محتملين بعضكم بعضا في المحبة، زي في كورنثوس 13 لما يقول المحبة تحتمل كل شيء، كل شيء. إنما الكلام في الحب سهل، أو كلام المحبة أحيانا يبقى سهل، تلاقي واحد يقول كلام حلو بعد كده ما عندوش احتمال. لو الطرف الثاني لم يرضيه تلاقيه يهيج ويثور ويزعل ويتخانق. الله، طب محبة ازاي دي؟ او يقول انا حاسس بحب جياش مشاعر، طب المشاعر دي في لحظة تلاقيها طفت وتقلبت المحبة عداوة. ليه؟ ما كانتش محبة حقيقية، كانت شوية مشاعر. المحبة احد عناوينها الدقيقة او علاماتها الدقيقة الاحتمال. اللي بيحب حد لازم يحتمله بكل تواضع ووداعة وبطول أناه، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. مجتهدين يعني إيه؟ يعني الأمور دي هتاخد مجهود. في ناس تتصور أنه بدل الواحد عرف ربنا وحب ربنا خلاص بقى واحد تاني. لا، ده تغيير الطباع ده عملية شقة مجهدة، عاوزة مجهود كبير، عاوزة جهاد طويل عشان تغير قلبك الأناني لقلب محب. عاوزة مجهود عشان تغير طبيعتك وانت دايما بتفتخر إلى إنسان متواضع. عاوزة مجهود عشان تغير طبيعتك من واحد مستعجل وعاوز كل حاجة عنده إلى إنسان طويل الأناة. عاوزة مجهود. مجتهدين، مجتهدين تؤكد أن الحياة المسيحية تحتاج إلى جهاد. هي نعمة ولكن تحتاج إلى جهاد، هي عطية من ربنا لكن فيها وصية للإنسان. مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح. الروح القدس اللي حل فينا غرضه يعمل مننا كلنا كيان واحد، دي هشرحها بالتفصيل دلوقتي. لأن ربنا يسوع له المجد في يوحنا 17 يقول أريد أن يكون الجميع واحدا، ومن أجل الوحدانية دي حط فينا روح. ويوم ما انسكب الروح القدس على التلاميذ انسكب على شكل ألسنة نار منقسمة على كل واحد، لكن كان النار دي حاجة واحدة توزعت عليهم عشان بس يبقى فيه تميز بين واحد والتاني، لكن في الآخر هي نار واحدة. مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح، يعني الروح القدس غرضه يعمل مننا كلنا جسد واحد، كيان واحد، فلا يمكن يقبل أي نوع من الرفض بين واحد واحد أو التنافر أو حتى يعني قلة محبة. مش مقبولة، مش مقبولة. فالتواضع مع الوداعة مع طول الأناة مع الاحتمال مع المحبة، الحاجات دي تعمل لنا كده سلسلة ربطنا ببعض. مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح، يعني إيه؟ نحافظ على الروح الواحد اللي فينا برباط السلام. في ربطة كده بتربطنا ببعض، هو السلام اللي بيننا وبين بعض، لأن الشيطان غرضه يطرد السلام بين الناس. الشيطان عدو السلام، إن كان المسيح له المجد ملك السلام، الشيطان عدو السلام. لا يحب تبقى أنت عايش في سلام مع نفسك، ولا عايش في سلام مع ربنا، ولا عايش في سلام مع حد.
ربنا له المجد ملك السلام، يحط السلام في نفسك وفي قلبك ويخليك في سلام مع ضميرك ومع ربنا ويخليك في سلام مع كل الناس. فلما تكون متحلي بصفات المحبة والوداعة والتواضع وطول الأناة تحافظ على سلامك مع الناس كلهم. واحد من القديسين يقول اوعى تخسر حد ولا حد يخسرك عشان ما تطلعش بره طريق الملكوت. ما تسيبش حد يزعل منك وانت ما تزعلش من حد. اعمل كل اللي في وسعك عشان تعيش كده. رباط السلام، في ربطة سلام كده. لو لقيت حد زعلان منك سيب اي حاجة في ايدك واجري صالحه الاول. وانت لو لقيت ادنى عدم ارتياح او عدم محبة في قلبك صلي جامد واجري عليه وعاتبه وصالحه، وما تسيبش عدم السلام بينكوا ابدا. ان كان ممكنا حسب طاقتكم سالموا جميع الناس. مجتهدين ان تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. جسد واحد، روح واحد، كما دعيتم ايضا في رجاء دعواتكم الواحد. اذا تكوين الجسد الواحد، يقصد جسد الكنيسة الواحد عشان كلنا نبقى جسد واحد، دي محتاجة نعمة من ربنا خدناها بالروح القدس وتنمو من خلال الأسرار. تاخدوا بالكم في القداس دايما أبونا بعد التقديس على طول يقول اجعلنا مستحقين أن نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين. فالجسد الواحد ده عمل الروح القدس فينا أن يخلينا كلنا أعضاء بعضينا البعض، نحب بعض ونبقى إيد واحدة وجسد واحد. إنما واضح أنه مش هيشتغل لوحده الروح القدس، محتاج كل واحد فينا يبقى دريان بالحكاية دي، يبقى حريص عليها. البيت الواحد، ربنا عمل الاثنين جسد واحد في الزواج، إنما هذا الجسد الواحد لازم تحافظ عليه بمجهودك. ربنا ادى النعم وحط الروح القدس بين الرجل ومراته عشان يجعلهما واحدا، لكن الوحدانية دي محتاجة مجهود، محتاجة محبة، محتاجة تضحية، محتاجة احتمال، محتاجة صلاة كتير، محتاجة تواضع، محتاجة وداعة، محتاجة حكمة. يبقى الجسد الواحد زي ما هو هدف لروح الله هو هدف لكل واحد فينا، لأنه هدف المسيح. كان ربنا يسوع له المجد عاوزنا نبقى كلنا جسد واحد، يبقى لازم نجاهد من أجل هذا الغرض. عكس كده تلاقوا بقى الحزبيات والانشقاقات والأنا الذات والكرامة، وكل واحد عايش بدماغه وعايش مع نفسه وعايش لنفسه. دي موجودة في البيوت وفي المجموعات وفي الخدمات وفي الكنائس، ده كل ده شغل بره ربنا، حيلة مشهورة من الشيطان اللي بيخرب بيها البيوت وبيخرب بيها الاجتماعات والمجموعات عشان يمزق الكنيسة. ونجح في التاريخ انه يعمل انشقاقات بين الكنائس وبعضيها، لانه عارف قوة الجسد الواحد، قوة الكنيسة لما تبقى فيها وحدانية الروح. جسد واحد وروح واحد، يعني هذا الجسد الواحد يملأه روح واحد، روح ربنا في كل عضو من الاعضاء، في روح ربنا. ايه اللي مخلينا احنا كلنا كيان واحد؟ ان كلنا جميعكم زي ما يقول في كورنثوس سقيتم روحا واحدا. ربنا سقانا روحه وقت الميرون لما دونا سر الميرون بعد المعمودية، زي اللي سقونا روح الله بقى كلنا جوانا روح الله، فبقينا كلنا كيان واحد وجسد واحد. كما دعيتم أيضا في رجاء دعواتكم الواحد. رجاء دعوة واحد يعني إيه؟ يعني إحنا مع بعض كده ورايحين في اتجاه واحد، كلنا بنصلي لبعض عشان كلنا نتقابل في السماء في رجاء واحد. احنا عايشين على رجاء الحياة الأبدية، عايشين مستنيين ندخل السماء. كل واحد فينا عنده نفس الرجاء، رجاء دعواتكم الواحد. انت مدعو لإيه؟ انك ترث الملكوت مع المسيح، واللي جنبك مدعو يرث الملكوت مع المسيح. طب هتتقابلوا في السماء ازاي وانتوا زعلانين من بعض؟ يبقى واحد فيكم مش هيدخل او انتوا الاثنين مش هتدخلوا. حاجة تخوف لو فكرت فيها، تقول لا ده انا لازم اصالحه مهما حصل عشان نتقابل في السماء. في السماء ما فيش غير حب، ما فيش غير فرح، ما فيش غير سلام، ما فيش حاجة اسمها خصام وزعل وتباعد وتنافر والكلام بتاع الدنيا ده. لو ما عرفناش ننجح فيه هنا يبقى ملناش مكان هناك.
رجاء دعوتكم الواحد. يبقى الحرص على جسد واحد وروح واحد كأنه بيأمن الطريق للملكوت. إنما كل واحد يبقى عايش بعيد عن التاني يبقى طريق الملكوت مهدد، يمكن ما نوصلش. كمان الجسد الواحد يعطي قوة للكنيسة. لما نكون كلنا واحد، الشيطان لما يجي ما يقدرش يدخل. الشيطان بيدخل أي بيت وأي كنيسة إزاي؟ إنه يمسك طرف ويقلبه على أخوه، على الطرف الثاني. شاول وداود كانوا في يوم من الأيام جيش واحد. داود كان رئيس من رؤساء قادة الجيش بتاع شاول. بعد شوية شاول وقع في داود وبقى عاوز ينتقم منه، والوحدانية اللي بينهم اتكسرت. وبدل ما شاول وداود يحاربوا وقتها الوثنيين أعداء اليهود، بقوا يحاربوا بعض، أو بقى شاول يحارب داود. راحت القوة كلها في حروب بطالة ملهاش قيمة. تمزق ده عمل إيه؟ خسرهم سنين كتيرة قوي من الهرب والتعب والمآسي. كل ده ليه؟ ما هم كانوا الأول متحابين جدا، لأن الشيطان دخل واختلف الرجاء. بقى شاول رجاؤه في الدنيا، داود رجاؤه في السماء، فما بقاش عندهم رجاء واحد. جسد واحد وروح واحد كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد. وكأن لما الواحد كل يوم يفتكر أنه هو رايح السماء وأنه عنده رجاء في الحياة الأبدية، يقول أي حاجة تهون، أي حاجة تهون، اللي زعلان مني هصلحه، هاجي على نفسي، طول الأناة سهلة، الاحتمال وارد، التواضع والوداعة هي الطريق. في سماء، في رجاء للدعوة، في أبدية مستنيانة مش هنضيعها. إنما تصوروا معايا واحد غايب عنه النتيجة دي، مش شايف رايح على فين، هيتخانق على أقل حاجة وهيزعل من أي حاجة ويصور لكرامته ويخبط ويرزع ليه، ما هو مش شايف، ما فيش رجاء، مش شايف حياة أبدية. فتلاقي بسرعة وبسهولة جدا يقع في مشاكل وخطايا كتير قوي. لو الواحد، لو كل شعب الكنيسة انتبه للملكوت، زي ما قال ربنا يسوع اطلبوا أولا ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لكم، تلاقوا المحبة سهلة. المحبة ما تبقاش صعبة طول ما السماء والملكوت واضح. إنما أول ما الملكوت يغيب وتبقى الأرض هي أول وآخر القصة، لا، خلينا نمسك فيها بقى ونتنازع عليها ونخسر بعض من أجل شوية فلوس ومن أجل شوية مراكز، وكل حاجة تمشي غلط. رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. مش بس إحنا مدعوين لجسد واحد، ومش بس فينا روح الله الواحد، ومش بس محطوط لنا محطة أخيرة كلنا رجاء الدعوة الواحد، إنما كمان كلنا لينا رب واحد. كلنا ساعة ما بنقف نصلي نقول إيه؟ أبانا، يعني زي ما هو أبويا هو أبوك هو أبوك. الله، طب ما هو مش ممكن، مش ممكن هيجي في صفك وما يجيش في صفي. ده أبويا زي ما هو أبوك، أبو كل الناس، محب البشر، فما ينفعش نخسر بعض لأن هو بيحب الكل. طيب أنت عاوزه في صفك؟ لا، مش هيجي في صفك لأنه بيحب التاني برضه. فلما تفتكر أنه رب واحد، دي تخلي المحبة سهلة برضه. ما ينفعش اللي أنت زعلان منه ده أبو ربنا، طب أنت هتقول عليه إيه؟ هتتكلم عليه إزاي؟ هتشكير ربنا إزاي؟ ده ربنا ده أبوه، ما تشوف لا تكون أنت اللي غلطان، روح عاتبه وصلح، لأنه أبوك وأبو واحد، رب واحد. إيمان واحد، اللي بيربطنا ببعض أن كلنا نقف نقول بالحقيقة إيه؟ نؤمن، بالنون، نؤمن بإله واحد، إيمان واحد. الله الآب ضابط الكل، ابن الوحيد يسوع المسيح ربنا، الروح القدس المحي. نؤمن بإيمان واحد. الإيمان الواحد ده مخلينا كلنا إيد واحد، هو أساس الجسد الواحد، الإيمان الواحد. عشان كده تلاحظوا في طقس الكنيسة، كان زمان لما يبقى فيه لسه ناس ما تعمدتش وإيمانهم لم يكتمل بعد بالمعمودية، يجوا عند قانون الإيمان ويخرجوا من الكنيسة، لأن اللي هيقعدوا في الكنيسة هم اللي عندهم إيمان واحد، اللي داخلين يتناولوا من الجسد الواحد، هم دول اللي هيتناولوا، بس هم اللي يقعدوا في الكنيسة، الباقيين بقى إيه؟ يمشوا ويتقفل وراهم الباب.
لما يتعمدوا ويكتمل إيمانهم.

هم ويدخلوا في الإيمان الواحد، المعمودية الواحدة، يبقوا ضمن الأعضاء اللي يأكلوا من الجسد الواحد. وعشان كده ملناش شركة مع الهراطقة، يعني نحب الناس كلها، لكن بدون الإيمان الواحد ما ينفعش يشاركونا الجسد الواحد، ما ينفعش يتناولوا معانا من الأسرار. ليه؟ الهراطقة يعني اللي أفكارهم في الإيمان ملخبطة، ما لهمش شركة معانا. احنا نحبهم كبشر طبعا، نحبهم كل الحب، لكن مش هنوافقهم على أفكارهم، لأن إيمانهم مش زي إيماننا، وبالتالي ما لهمش شركة في الجسد الواحد. زي إيه؟ زي تكون أنت في بيت واحد، أنت ومراتك وولادك، ده بيت، ده أسرة، ده كيان واحد، كيان واحد، لكن في الآخر تقفلوا على نفسكم، أنتوا بيت واحد في إيمان واحد. لكن ما ينفعش بيت تاني يجي بات معاكم في أي وقت، لا مش هينفع، رغم أن أنتوا بتحبوا الناس كلها، لكن ده كيان غير بقية الناس. معمودية واحدة، إيه المقصود بمعمودية واحدة؟ المعمودية الواحدة هي اللي مبنية على الإيمان الواحد. أساس المعمودية دايما الإيمان، وعشان كده تلاحظوا أنه دايما في طقس المعمودية لو كان المعمد ده كبير بيقف يشهد بالإيمان الأول، يقول قانون الإيمان الأول، ونراجع عليه كلمة كلمة. أنت مصدق أن الله الآب والله الإبن والروح القدس ثالوث في واحد؟ مصدق في الحياة الأبدية؟ عندك إيمان بالكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية؟ بنتأكد على، بنراجع إيمانه وبنراجع توبته، هل أنت واخدها جد خلاص؟ مش هتعيش زي زمان، هتعيش تعبد ربنا لآخر عمرك. يبقى هنا المعمودية الواحدة مرتبطة بالإيمان الواحد، لكن في معمودية تاني ما تلاقيش فيها نفس الإيمان، يبقى ما تبقاش معمودية بالنسبة لنا، تبقى معمودية مش واحدة. فنقف نقول لهم استنى، أنت المعمودية بتاعتك مش بتاعتنا. ليه؟ الإيمان بتاعك مش بتاعنا. تصور معايا مثلا واحد عند شهود يهوى ولا عند السبتيين، وبعدين يقول أنا أعرف المسيح كويس، نقول له بس استنى، المسيح اللي عندك غير المسيح اللي عندي. أنا أؤمن بمسيح حقيقي، إله حقيقي من إله حقيقي. تعرف تقول كده؟ نور من نور، إله حق من إله حق. يقول لا، أنا ما بقولش كده، أنا بقول المسيح إيه، ويقعد يقول بقى كلامه. أقول له استنى، إيمانك غير إيماني، يبقى ملناش دعوة، ملناش وحدة معاك، ملناش شركة معاك. إحنا نصلي لك ونحبك كإنسان، إنما ملناش شركة معاك، لأنك ما دخلتش من الباب بتاعنا، من المعمودية بتاعتنا. رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وأب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. شوفوا كلام بولس الرسول العميق، تلاحظوا كلمة واحد جات مثلا 7-8 مرات في الجزء ده عشان يأكد فكرة الوحدانية. هدف ربنا يسوع له المجد من حياتنا ان احنا نحب بعض لغاية ما ندوب في بعض ونبقى واحد. وعشان يوصل للهدف ده هو مات عشاننا وقام عشاننا وراح يحضر لنا السماء وحط فينا روحه. فاضل علينا احنا شوية دور بقى. ايه الدور اللي علينا؟ نتواضع، نحب بعض، نطول بالنا على بعض، نستحمل بعض. ده دورنا احنا بقى، نجتهد في الاحتفاظ بوحدانية الروح برباط السلام. لو ما عملناش دورنا مش هنوصل برضه، مش هيوصل المسيح له المجد اللي هو عاوزه. فهنا يقول إله وآب واحد، يعني ربنا إلهنا كلنا وأبونا كلنا، كلنا بنعبده وكلنا بنحبه كأب وكلنا بنطلبه في الصلاة، يبقى بالتالي كلنا كده عيلته، كلنا أولاده. للكل، ربنا أب للكل وإله للكل، الذي على الكل. على الكل هنا فيها السيادة، فيها الرئاسة، يعني الكل يخضع له، ما حدش فينا يقدر يرفع راسه قدام ربنا، الكل خاضع قدامه. على الكل وبالكل، يعني روح الله فينا كلنا. بالكل يعني المسيح به كان كل شيء، هو اللي عملنا وهو اللي جدد خلقتنا بالفداء وهو اللي بيحضر لنا السماء. بالكل وفي كلكم، يعني روح ربنا ساكن فينا كلنا. بعض الناس، بعض القديسين يشرحوها على عمل الثالوث فينا. الله الآب على الكل، والله الابن ربنا يسوع له المجد بالكل،
يعني به كان كل شيء، عمل كل حاجة. والروح القدس في الكل، لأن القديس كيرلس الكبير يقول إيه؟ كل عطية جاية لنا من ربنا هي جاية من الآب بالمسيح في الروح القدس. كل عطية من الآب بالابن في الروح القدس، يعني الخلق من الآب بالابن به كان كل شيء في الروح القدس. الروح القدس هو اللي خلق، الفداء، الخلاص، الخلاص من الآب. الله أرسل ابنه من الآب بالابن، المسيح هو اللي مات على الصليب وفدانا، والروح القدس فينا يدينا بركات الخلاص ده كله. الأبدية هدية من الآب، خدناها بابنه الوحيد يسوع المسيح من خلال روح القدس الساكن فينا. كل حاجة من الآب بالابن في الروح القدس للآب، يعني في الآخر عشان نرد كلنا للآب ونرجع حضن الآب كلنا. ولكن دي ليه بقى؟ لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. ولكن يعني مش معنى ان احنا كلنا واحد ان مفيش تميز بين واحد والتاني، كلنا مثلا نسخ من بعض. لا، احنا كلنا فينا روح الله، كلنا اعضاء في جسد المسيح، لكن لكل واحد منا اعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. بمعنى ايه؟ يعني مفيش فينا واحد زي التاني. يعني روح الله ساكن فينا يخلينا قلب واحد وفكر واحد وكيان واحد جسد واحد، لكن ما يلغيش ان في واحد يحب الصلاة قوي، واحد تاني يحب الخدمة اكتر، واحد تالت يحب الخلوة اكتر، واحد اجتماعي قوي لسانه حلو يجيب كل الناس لربنا، واحد تاني هادي قوي غاوي صلاة وتأمل. كل دول جوه جسد المسيح، كل دول اعضاء في نفس الجسم. على رأي القديس يوحنا زابيل فم يقول إيه؟ في نفس الجسد في عينين بصة للسماء طول الوقت، وفي رجلين ماشية على الأرض. العينين اللي بصة للسماء زي الناس اللي عايشة في تأمل وفي سهر وفي صلاة طول الوقت، في رهبان كده، في متوحدين. وفي رجلين ماشية طول الوقت تخدم، تتعب وتشيل وتحط، ده في الجسد وده في الجسد. هل تقدر العين تقول للرجل أنا مش محتاجاك، أو الرجل تقول للعين أنت ملكيش لازمة؟ أبدا، كل دول أعضاء في جسد واحد. هنا في اختلاف، الاختلاف ده قيمة جميلة مش حاجة وحشة. التميز بين الأعضاء ده هو اللي بيخلي الجسد متكامل. ومن هنا وإحنا بنحب بعض بنحترم تماما اختلافاتنا. أنا بشوف فيك حاجة تكملني، بقول أنا مش منظم زيك، أنت عندك تدبير، التدبير ده هيفيد الخدمة ويفيد الكنيسة، أنا ما عنديش الحتة دي. يمكن أنا عندي حاجة تاني أنت كمان تحتاجها. يبقى هنا كل الأعضاء بتتكامل. وربنا يسوع له المجد لما خلق الإنسان خلقه جسد متكامل، وده اللي شرحه بولس برضو بالتفصيل في كورنثوس الأولى 12 وفي روميا 12. افتكروا ثلاث حتة دول، كورنثوس 12، روميا 12، وأفسس 4. كله بيتكلم عن الجسد والأعضاء وتناسق الأعضاء وتكامل الأعضاء وتوافق الأعضاء مع بعض. ما فيش عضو يستغنى عن التاني، ده ما فيش صباع ملوش لازمة، كل صباع محتاج التاني. ولو يعني حد تجرب وفي عقلة راحت ولا صباع راح، تلاقي الإيد فقدت شيء. ممكن واحد يقول ما تلاقي فيها ثلاث صوابع، لا مش كفاية، كل صباع وكل عقلة ليها دور. ده بعد شوية تكتشف ان كل خلية في الجسد ليها دور، وكل خلية مختلفة عن أختها في حتة طبعا. والمخ له وظيفة، والكبد له وظيفة، وفي أعضاء ظاهرة وفي أعضاء مستخبية. كل ده بيعمل جسد واحد، وما فيش صراع بين عضو التاني أبدا. لو حصل صراع يبقى الجسد مريض معطل. إنما التكامل والتوافق والانسجام اللي بين الأعضاء هو اللي بيدي صحة للجسد، هو اللي بيدي قوة للجسد. كنيسة كده لو كل الأعضاء مقدرة بعض، تحترم بعض، شايفة قيمة لكل فضيلة والكل صفة والكل تميز، تلاقوا الكنيسة قوية منتعشة. فهنا بيقول ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. يعني إيه حسب قياس هبة المسيح؟

يعني مش بشطارتك تقوم تبقى أنت أحسن واحد، الحكاية ما فيهاش أحسن وأوحش. ربنا شايف إن دورك في هذا الجسد يبقى كده، محدد لك دور. نعمة ربنا اختارت لك الدور ده، هبة المسيح. المسيح له المجد يهب البعض أن يكونوا رسل، والبعض أن يكونوا معلمين، والبعض أن يكونوا خدام، والبعض أن يكونوا مدبرين. كويس، كل واحد له دور حسب قياس هبة المسيح. فما ينفعش عضو يقول اشمعنى أنا ما بقاش كذا، ما فيهاش اشمعنى. أنت دورك مهم، مش لازم يبقى دور واضح قوي. وتلاحظوا أن الأعضاء المختفية دورها أخطر، يعني يجوز الشعر باين لكن الشعر دوره محدود جدا في جسم الإنسان، القلب مش باين. بس في حد يقدر يعيش من غير قلب؟ يقدر يعيش من غير شعر؟ مش كده؟ الجلد حاجة باينة قوي لكن ممكن يتجرح يعني وتبقى حاجة بسيطة. طب الكبد والكلى والحاجات اللي مستخبية دي يمكن أخطر لو حصل فيها مرض. يبقى حتى الأعضاء المختفية ده ليها كرامة أفضل، وقد يكون لها دور أكبر. يعني ممكن واحد ما يكونش باين في الخدمة ويكون رجل صلاة ويكون هو سر صحة الكنيسة، سر قوة هذا الكيان. واحد تاني بيتحرك ويروح ويجي كتير ويكون عبء على الكنيسة بسبب ضعفاته، لكن طبعا الكنيسة تحبه. فهنا حسب قياس هبة المسيح، ربنا يسوع له المجد شايف وموزع الأدوار، هو عارف كل واحد له دور ازاي. يبقى بعد ما أكد على الوحدانية ورجاء الدعوة الواحد والجسد الواحد والروح الواحد والرب الواحد والمعمودية الواحدة، رجع قال ولكن لكل واحد منا داخل هذا الجسد الواحد أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. لذلك يقول الصعد إلى العلا أو إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. الآية دي في مزمور 68، ودي كانت نبوة، لأن كلمة صعد حين تعود على الله لازم الواحد يفهم اقترانها بالتجسد. يعني ايه؟ يعني ايه ربنا يصعد؟ ما هو ربنا مالي كل مكان، ربنا دايما عالي. انما كلمة صعد اذا قيلت على الله لازم معناها على طول انه نزل، يبقى تجسد عشان يقدر يصعد، لان حركة الصعود دي حركة تناسب الطبيعة البشرية اللي واقفة في مكان وطلع المكان تاني. لكن بالنسبة للطبيعة الالهية كلمة صعد ملهاش معنى. الله كل حين مالي كل مكان، فما معنى أن يصعد الله؟ عشان كده يفسرها بولس يقول أما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا. يعني عشان يقول صعد يبقى لازم ضمنيا قبلها إيه؟ نزل أولا. فكلمة صعد تشير إلى المسيح له المجد المتجسد، الإله المتجسد اللي نزل وصار إنسانا وسطينا، الكلمة صار جسدا وحل بيننا، عشان يختم القصة بأنه صعد إلى السماء. فكانت الآية تقول صعد إلى العلاء إلى العلاء وسبى سبيا. سبى يعني إيه؟ يعني أسر، أسر أسر، سبى سبي وأعطى الناس عطايا. تلاحظوا أنه بعد صعود المسيح له المجد الروح القدس انسكب على الكنيسة واتملت الكنيسة مواهب وعطايا. يعني احتفظ ربنا يسوع له المجد بيوم 50 بعد ما يصعد للسماء، قام من الموت وصعد للسماء وقال لهم خليكم مطرحكم تفضلوا تصلوا لغاية ما بعت لكم الروح المعزم. ولما نزل الروح القدس على التلاميذ بدأوا يتكلموا بألسنة وبدأ عندهم مواهب، وبطرس بيوعظ يجيب ألفات، ايه الحكاية؟ عطايا. وبقت الكنيسة بتنتشر بسرعة، والرب له المجد يؤكد الكلام بالآيات التابعة، يثبت الكلام بالآيات التابعة زي ما قال الإنجيل إيه ده كله اسمه عطايا. فالآية دي بتحكي القصة ككل، صعد إلى العلاء سبى سبيا أعطى الناس عطايا، آية من العهد القديم من مزمور 68. يعني المسيح له المجد اللي نزل للدنيا ونزل إلى الجحيم، عشان كده يفسرها بولس ويقول ايه اما انه صعد فما هو الا انه نزل ايضا اولا الى اقسام الارض السفلى.

لا ده مش الأرض بس، يبقى المسيح له المجد مشي على الأرض. طيب يا رب، في ناس غير اللي عايشين على الأرض، في ناس تحت الأرض، أقسام الأرض السفلى، في ناس بعد ما دفنت نفوسها في الجحيم وكانت منتظراك، كانوا عايشين على رجاء، كان منهم أنبياء وأبرار، يقول ما أنا هنزل لهم، أنا برضو جاي عشان أنزل لهم. هتنزل إمتى؟ بعد الفداء، أول ما مات على الصليب نزل المسيح له المجد إلى أقسام الأرض السفلى ليسبي سبيا. يعني إيه يسبي سبيا؟ يعني اللي سباهم الشيطان زمان وخدهم عنده الجحيم، نزل المسيح يطلق سراحهم ويسبيهم منه. فأطلق سراح المسبيين على رجاء، آدم ونوح وأبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وداود وسليمان، كل دول سبى سبيا. فطالع المسيح له المجد من الجحيم وداخل على الفردوس ومعاه طابور طويل، كل دول مسبيين سرقهم الشيطان بالخطية وردهم المسيح بالفداء. فمعلمنا بولس عشان يقول لنا الكنيسة بقت غنية بالعطايا والمواهب، عاوز يحكي الحكاية من أولها لآخرها. فبيقول المسيح نزل أولا مش بس للأرض، إلى أقسام الأرض السفلى، عشان لما يصعد تاني يسبي سبيا، ياخد دول كلهم معاه. أما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات. تلاحظوا هنا من ناحية المكانية، ربنا يسوع له المجد غطى مش الأرض والسماء، غطى تحت الأرض وفوق السماء، عشان يبقى كل حاجة اتجمعت جوه المسيح. فزي ما نزل الأرض وأسفل الأرض إلى الجحيم، صعد للسماء وفوق السماء بالصعود لكي يملأ الكل، عشان يبقى الكل اجتمع جوه المسيح له المجد، يبقى لم السماء والأرض في إيده. وهو أعطى البعض بعد بقى ما عمل الفداء كده وفتح الجحيم وأطلق سراح الأبرار وخدهم معاه الفردوس، سكب روحه القدوس على الكنيسة بتاعت العهد الجديد وملأها بالعطايا. فأعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين لأجل تكميل القديسين، لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. لو رجعت الجزء ده على كورنثوس الأولى 12 ورومية 12 تتضح الصورة أكتر. يعني إيه؟ يعني هو موزع بقى البعض هنا رسل، دول قادة الكنيسة، دول أبائنا البطاركة الأوائل والأسقف الكبار. البعض أنبياء عندهم روح النبوة والتعليم والوعظ، البعض مبشرين بيروحوا يلفوا ويقدموا المسيح في كل حتة، البعض رعاة ومعلمين لأجل تكميل القديسين. الغرض إيه؟ إنه كل القديسين، كل الكنيسة تكتمل في المسيح، ما يبقاش حد ناقصه حاجة. لو أنت ناقصك تعليم تلاقي من يعلمك، تلاقي المعلم، لو ناقصك إرشاد تلاقي، لو ناقصك أب تلاقي الأبوة في الكنيسة، لو ناقصك نعمة معينة هتلاقيها جوه الكنيسة. ربنا مال الكنيسة عطايا، ووزع العطايا على الناس عشان نكمل بعض لأجل تكميل القديسين. ومن هنا الشاطر مش يغير من أخوه، الشاطر يكمل أخوه، يعرف هو دوره إيه، إمكانياته إيه، وزناته إيه، ويتجربه ويبقى عضو حي جوه الجسد، يبقى له دور حقيقي فعال لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. يبقى هذا التنوع ضروري جدا من أجل نجاح الخدمة ولبنيان جسد المسيح ولتكميل القديسين. عارفين زي إيه؟ مثلا الناس تنزل تخدم الناس البسطة الفقراء، قد يكون البسيط ده صلاته أقوى من صلاتك، قلبه أنقى من قلبك، تقول له ادعي لي يا عم فلان، صلي لي يا عم فلان، وانت رايح عندك ايه؟ عندك شوية أكل زيادة، شوية خير زيادة، انت تشاركه في اللقمة الزيادة وهو يشاركك في الصلاة، تطلع انت كسبان طبعا. لكن هنا حصل ايه؟ تكميل القديسين، كملتوا بعض، انت تعلمت منه البساطة وهو تعلم منك الحكمة، انت تعلمت منه الشكر وهو تعلم منك كلمة ربنا، كملتوا بعض. انت بتعرف تقرأ هو ما بيعرفش يقرأ، بس هو بيعرف يصلي يمكن انت بتعرفش تصلي، علمت انت شوية قراية
وهو علمنا

تصلي من قلبك لأجل تكميل القديسين، بقينا بنكمل بعض، فأنت محتاجه وهو محتاجك، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله إلى إنسان كامل. النهاية إيه لو مشينا في السكة دي؟ لو كل واحد فينا بيتاجر بوزناته وعارف مكانته كعضو في جسد المسيح وبيعمل اللي عليه تمام وعضو عامل نشيط، يحصل إيه؟ ننتهي جميعنا إلى جسد قوي، إلى إيمان واحد حقيقي، وحدانية الإيمان، إلى معرفة ابن الله. إذن الكنيسة ككل تبقى قوية بأعضائها. عشان كده ما فيش عندنا في الكنيسة عضو ملوش دور، ما فيش حاجة اسمها كده. هو في خلية في جسمك ما لهاش دور موجودة كده؟ تبقى عبء على الجسد. ما فيش حاجة اسمها واحد ما يخدمش في الكنيسة، لازم تخدم. تخدم ايه؟ ده موضوع تاني، شوف انت تقدر تخدم ايه، تعمل ايه، لكن تقول انا ما بخدمش، تخدمش ازاي؟ طب ده الجسد كله خادم، ده المسيح له المجد، الرأس، رأس الجسد، بيقول ما جئت لأخدم بل لأخدم. يبقى لازم تخدم، الجسد كله بيخدم، بتخدم بقى اللي حواليك، جيرانك، قرايبك، بتخدم بكلمة معرفة انت عارفها، بتخدم بشوية إمكانيات، بتخدم بعلمك، بتخدم بصحتك، بتخدم بعلاقاتك، شوف هتعمل ايه، بس ما تقعدش ساكت. الى ان ننتهي جميعنا الى وحدانية الايمان ومعرفة ابن الله. يعني جوة جو المنسجم ده، جوة جو المثالي اللي كله حب ده، تتضح معرفة الله لنا كلنا. من خلال المحبة نعرف ربنا اكتر. ده نفس اللي قاله في افسس 3، فاكرين لما بولس كان بيقول انا بصلي لكم في السجن واحني ركبتي لدى ابا ربنا يسوع المسيح لكي يعطيكم ان تتايدوا بالقوه بروحي في الانسان الباطن ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم وانتم متاصلون ومتاسسون في المحبه حتى تدركوا مع جميع القديسين ما هو الطول والعرض والعمق والعلوم. يعني معرفه الله تحتاج الى قلب محب. لما الواحد يحب الناس فعلا من كل قلبه ويبقى مشغول بخدمة الناس قوي يعرف ربنا أكتر. يبقى الحكاية مش معلومات وقرايات بس، لا، ده الحكاية أساسها حب. فربنا ينور قلبك وعقلك لما يكون قلبك مفتوح لمحبة الناس وخدمة الناس. لأجل تكميل القديسين، لعمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل. من هو الإنسان الكامل؟ هو جسد المسيح الكامل. الجسد يتكامل، يعني إحنا الجسد، إحنا ككنيسة لسه في ضعفات ولسه في أعضاء مش مركزة معانا، مش نشطة، ما عندهاش توبة وإيمان وحياة مقدسة، ومش مشغولة برسالتها ودورها. لكن ربنا يسوع بروحه شغال فينا عشان يتكامل هذا الجسد. هذا الكلام يعود على الكنيسة ككل ويعود على كل شخص. ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، يعني أنت نفسك وأنا ما احناش ناس كاملين، ولكننا ننشد الكمال، نسعى نحو الغرض، بصين أن احنا نتكامل، بصين لقدام، لأن الوصية بتقول كونوا كاملين كما أن أبوكم كامل. إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. هتفضل عينينا على ربنا يسوع له المجد القدوس الكامل كمثل أعلى. نقضي العمر كله نسعى نحو الغرض، نقيس نفسنا عليه ونقول لسه في فارق شاسع إلى قياس قامة المسيح. لكن قامة المسيح مش جسديا طوله إيه، قامة المسيح في كل شيء. ملء المسيح في الحب، ملء المسيح في التواضع، ملء المسيح في خدمة الناس، ملء المسيح في البذل والعطاء، ملء المسيح في القداسة والطهارة والنقاء، إلى هذا القياس ننمو. لأن دايما اللي بينمو حاطط قدامه كده قياس معين، ستاندرد معين، عاوز يبقى كبير. طفل مثلا باصص لأبوه إنه طول وكبير، نفسه يبقى طويل زي باباه، فباصص لهذا القياس عاوز يوصل له. انت باصص للمسيح له المجد، القياس بتاعنا احنا مش بنبص على بعض، احنا مهما كان كلنا فينا ضعف، لكن هيفضل ربنا يسوع له المجد هو الصورة الحقيقية المطلوب نوصل لها.

إلى تلك الصورة عينها نتغير من مجد إلى مجد كما من الرب الروح، إلى قياس قامة ملء المسيح، كي لا نكون فيما بعد أطفالا. بدل قال كلمة نمو، يبقى دايما ينبهنا ان احنا زي الأطفال من الناحية الروحية. احنا شكلنا كبار وعواجيز، بس من الناحية الروحية احنا أطفال، احنا لسه مبتدئين، احنا ما دخلناش للغويط، ما كبرناش كفاية، مطلوب ننمو. لأن الطفل فيه عيب، هنا مش بيتكلم بقى عن ميزات الطفل في البساطة والبراءة، لا، بيتكلم عن ضعف الطفل، ان الطفل يتغش بسهولة، يضحك عليه بسهولة، الكبير واعي. فبيقول كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس، بمكر إلى مكيدة الضلال. الطفل الصغير يضحك عليه ويتغش وتخطف ويمشوه زي ما يمشوه، كبير واعي. احنا واحنا صغيرين يضحك علينا روحيا، يا الشياطين يضحكوا علينا، يا تعاليم غريبة تلخبط دماغنا. لكن كل ما ننمو في المسيح إلى تلك الصورة عينها، ننمو في معرفة ابن الله، ننمو في المحبة وفي العمق، ما نبقاش أطفال صغيرين محمولين بكل ريح تعليم، يعني على كل لون، نمشي مع أي موجة وأي موضة. ساعات تيجي موجات من التدين المزيف، تدين انفعالي نفساني، وتدين مش عارف شكله إيه، وكلها تعليم غريب، ريح تعليم، شوية هوا كده غريبة. ده يشيل الحاجات الصغيرة، إنما ما يشيلش الناس التقيلة. يعني لما تيجي شوية ريح، ما يكون ورق الشجر الصغير ده يطير، إنما شجر ماسك نفسه بقاله سنين، يجي الريح زي ما يجي، الشجر ده ما يتهزش. فلما الإنسان يكون عميق وثابت وله أساس وكبير وفي نمو مستمر، لا يحمل بأي ريح تعليم غريب. وده اللي بيثبت الإنسان، لأن الشيطان كل شوية يبعت موجة ريح تلخبط دماغ الناس وتعلمهم تعاليم غلط وتشدهم في اتجاهات غلط. مين يستحمل الريح دي؟ الناس التقيلة القوية. فلا نكون بعد أطفالا مضطربين محمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس. هنا بقى تعليم ده، لأنه مش من ربنا، ده جاي مغلف بحيلة الناس. يعني في ناس تتحايل عشان تنشر أفكار شبه روحية، شبه روحية لكنها خداعة، فيها سم، ما فيهاش روح الله. وهنا طبعا عاوزة تمييز، عاوزة واحد كبير يميز، يقول لا، الكلام ده مش مريح، الكلام ده مش من ربنا، الوعظ ده مش من ربنا، التعليم ده مش من ربنا، الاتجاهات دي مش من ربنا. ليه؟ ده عاوزة واحد كبير مش واحد صغير، هو اللي يميز. بكل ريح تعليم بحيلة الناس بمكر، هنا الشيطان مكار، فما بيجيبش الحاجة واضحة، بيجيبها مغشوشة. إلى مكيدة الضلال، يعني الضلال عشان يدخل وينتشر يعمل مكيدة، يبقى في مكايد، في حيل، فتحت شعارات التدين تلاقي حاجات تدخل غلط تلخبط دماغ الناس. لكن لو الواحد ثابت في ربنا قوي وبيكبر روحيا ومشغول بقى بكل اللي قاله بولس، بكل تواضع ووداعة وطول أنا محتملين بعضكم بالمحبة، مجتهدين تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، رب واحد، إيمان واحد، معمودية، كل ده متظبط جواه، خلاص ما يتهزش. تهز إزاي؟ تيجي أي ريح تعليم غريبة تعدي، ما تحصلوش حاجة، موجة ورا موجة، موضة ورا موضة تعدي، ما تضرش الكنيسة في حاجة. كنيستنا القبطية مثلا كنيسة عريقة وقوية، يا ما جاء عليها رياح تعليم غريب، جات عليها الأريوسية والأوطخية والنسطورية والسابلية ولخبطات ملهاش آخر، وكانت تيجي أفكار شديدة ويتزعمها ناس مفوهين يعرفوا يتكلموا وعندهم حجة ومنطق. إنما عشان شعبنا قوي قوي في ربنا، شعب بيصلي وبيصوم مغروس في المسيح له المجد، تلاقوا الكنيسة ما تهزتش، عدت كل الموجات دي زي الشجرة المغروسة، تيجي الرياح تخبط فيها لكن ما تقعش أبدا. بينما في بلاد

ممكن الإيمان يتزعزع فيه أو في نفوس على الأقل طارت مع الريح الغريب ده. بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء. فأفسس 3 كان بيقول متأصلين ومتأسسين في المحبة، هنا زود كلمة كمان وقال إيه؟ صادقين في المحبة ننمو في كل شيء. وانت محبتك صادقة، انمو في الصلاة، وانمو في العطاء، وانمو في القراية، وانمو في التلمذة، وانمو في حب الناس، انمو في كل شيء، بس خلي الأرضية ايه؟ محبة صادقة لربنا وللناس. بتخدم ليه؟ بحب ربنا وبحب الناس. بتصلي ليه؟ بحب ربنا وبحب الناس. بتصوم ليه؟ اصلي بحب ربنا وبحب الناس. ان كنت صادق في المحبة يبقى الحجر الاساس محطوط صح، انمو في كل شيء. لو المحبة دي مش مظبوطة تلاقي النمو معوج، تلاقي الحكاية مش مظبوطة. بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء. كلمة الصدق في المحبة تحتاج مننا إلى مراجعة. يا ترى احنا عندنا صدق في المحبة؟ يعني الواحد فينا يحب ربنا بصدق، ولا الحكاية فيها برضو ايه؟ رياء تمثيلية شوية. هل بنحب الناس بصدق، ولا برضو ايه؟ في الوش حاجة ومن وراء الناس حاجة تاني. الصدق في المحبة هو اللي يخلي النمو قوي ومستقيم. ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح. يعني وإحنا بنكبر بصين على المسيح له المجد، الرأس، إحنا الجسد، هو الرأس، هو القيادة، هو الكل في الكل. ننمو إلى ذاك. يبقى المحبة تكبر فينا تقربنا من المسيح، والفضيلة تكبر فينا تخلينا نشبه المسيح أكتر، والمعرفة تكتر فينا تخلينا نعرفه أكتر وأكتر، نفهمه أكتر وأكتر، نفكر زيه. ننمو إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح. يبقى رأسنا المسيح، وإحنا بنكبر في اتجاهه عشان نشبهه، عشان نقرب منه. طبعا المسيح له المجد هيفضل ملوش آخر، لكن إحنا بنمشي في الاتجاهات من مجد إلى مجد. الذي منه من الرأس، إحنا بننمو في اتجاهه إليه، وهو نازل منه كل البركات. الذي منه كل الجسد مركبا معا، يعني من المسيح كلنا متركبين، كل واحد في مطرحه، كل واحد له دور. من المسيح، من الرأس الكنترول، كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل. تلاحظوا المفاصل، حتى المفاصل اللي بين العقل، مفاصل دقيقة صغيرة لكن تتحرك بمنتهى الإنسيابية والنعومة. وبين كل مفصل ومفصل كده تلاقوا مادة كده لزجة تخلي الحركة لزجة، دي المحبة، تخلي في انسياب في الحركة. وانت بتحرك ايديك ولا رقبتك ما بتحسش، المفروض بتعب. ليه؟ في محبة مخلية كل الأعضاء متجانسة منسجمة. من الرأس كل ده ينمو كل الجسد مقترنا، مقترنا يعني في اتحاد شديد، بمؤازرة كل مفصل بدور كل مفصل مع التاني، حسب عمل. كل واحد له وظيفة محددة، كل واحد في علم التشريح ووظائف الأعضاء تلاقي كل جزء في الجسد له وظيفة محددة على قياس كل جزء. مش مطلوب من الصباع أنه يحرك الدنيا، الصباع له حدود وماله، بس داخل الجسد يعمل شغل تمام، يحصل نمو الجسد. شوفوا الآية دي كلها أناتومي وفيسيولوجي وحاجات كده، كلها طب، كلها علم، لكن هو بيقرن بين فكرة الجسد المنسجم وجسد الكنيسة، فيقول من الرأس كل الجسد مركبا معا مقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. كده الجسد يكبر بالراحة ويبقى عنده محبة قوية. تصوروا معايا لو واحد وهو بيكبر مثلا 8 سنين 10 سنين فجأة في عضو نما أكتر من عضو، يطلع جسمه ملخبط، إيده طولت عن إيده التانية، ده احنا نخاف من منظر. إنما النمو المنسجم ده اللي أساسه الحب تخلي الجسد صحي ومتكامل

والابن والروح القدس الله الواحد امين. فصل الانجيل الذي سمعناه يكشف العوار الذي يصيب الحياة الروحية. مسيح المجد تكلم مع جميع

الإنجيل ده المسيح بيتكلم مع فريسيين، الفريسي اللي دعاه في البيت. الفريسي ده راجل متدين، أصلا كلمة فريسي يعني مفروز، يعني بتاع ربنا. ودول كانوا بيعلموا الناس، وكان ليهم شكل زي الكهنة دلوقتي عندنا، كان ليهم الهدوم والناموسيين في المجمع ولا في الهيكل ليهم كراسي يعلموا، والناموسيين اسمهم اللويرز اللي هم الناموس يعني القانون، ودول دكاترة أساتذة في القانون، فحافظين الشريعة جدا. والفريسيين في الوقت بتاع المسيح كانوا ناس متشددين جدا، متعصبين جدا، متعصبين للدين. ومن جهة الوصايا بتاعة الكتاب المقدس في العهد القديم كانوا يحرصوا انهم ينفذوها بالشكل وبالتدقيق، وابتدوا يطلعوا فتاوي ورا فتاوي ورا فتاوي، على بقى مش على صلب الحياة الروحية، على الحياة الايه، على الحاجات الجانبية، لغاية لما وصلوا لحاجة يعني الواحد يستعجب لها. تعرف مثلا لما كان الكمون لما يصحنوه ولا بتاع وتفضل ايه كسر عيدان الكمون، كان يقولك لا، طلعت فتوى انهم لازم يعدوا حتى الكسر بتاعه العيدان اللي تترمي، ويقولوا ايه ندي العشور لربنا. واحد يشتري حزمه بقدونس من السوق، يجي البيت يعد 1 2 3 4 9 وواحد لربنا، يعني التدقيق المميت بحسب الشكل، الحاجات الصغيرة التفاهة، ويتكلموا فيها كتير كتير كتير كتير. أما المسيح للمجد إيه؟ اتكلم معاهم، راح إيه؟ كشف الغطاء. أتاري الحكاية التدقيق قوي دي والتزمت الشديد والتعصب تحتيه خرابة، حاجة مخيفة يعني. فلما المسيح، لا المسيح هو الحق، قال أنا الحق، فلما كشف القشرة البرانية المتلمعة قوي دي بان جوه الفريسيين منظر الواحد يتخض منه. يسوع قال زي القبر اللي شكله من بره رخام ومن جوه عظم ميتين وكل نجات كل نتن. طبعا المسيح بيتكلم على الفريسيين، اقول له انا مالي، لا ما ده مرض، ده مرض بيصيب الناس بتوع ربنا اللي في كنيسه المتدينين، دي مرض انه عاوز ايه يخلي اللي بره متلمع قوي وكويس قوي، والناس تقول يا سلام مفيش احسن منك، انت احسن واحد. كان العلة انهم طلبوا مجد الناس. طبعا الواحد لما بيدخل الكنيسة ولا يصلي عاوز مجد الناس في ايه، لكن هم دخلتهم الحتة دي فابتدى حياتهم تبقى ايه، جزئين، جزء براني قدام الناس ده كان لازم يتظبط كل ثانية، وجزء جواني محدش شايفه، فكر ان ربنا مش واخد باله، لا واخد باله. اللي بيعيش في الرياء ده بيبقى فاكر ان ايه المنظر البراني اللي الناس تشوفه ده كل حاجة، لا، في جزء تاني جواني، مين اللي شايفه؟ يعني أنا واقف قدامك دلوقتي أنت شايف إيه؟ أشوف اللي بره. طب مين الفاحص القلوب؟ قال يسوع بس. الروح

حيين في المسيح في أجيال الكنيسة كلها في العشرين قرن اللي فاتوا دول. إيه الروحيين دول؟ قال جوه حلو قوي بقى اللي جوه فيهم، يعني المسيح فرحان بيه قوي. طب واللي بره؟ قال مش مهم. عكس الفريسيين 180 درجة. القديسين بتوعنا في الكنيسة إيه؟ قال زي العذراء كده، كل مجد ابنة الملك إيه؟ من داخل. بقوا حريصين جدا القديسين لما سمعوا الإنجيل ده إنهم يخلوا الكنز جواني ما حدش يشوفه. إذا صلوا أو صاموا أو ادوا صدقة أو كرسوا نفوسهم أو عملوا أعمال خير، كله من جوه. وكان لو حد منهم الناس شافهم كانوا يهرب، لو حد من الناس مدحهم كانوا يبهدلوا نفسهم. احتفظوا من بره بالشكل الفقير الضعيف الغلبان، وكان العز والمجد والغنى جوه. عشان كده بقولك الإنجيل ده مفيد جدا. لمين؟ للعاوز. مسيح مخلص العالم تجسد عشان يفدي العالم، ومات من أجل جميع الخطاة، وما بكتش حد أبدا، وقال من يقبل إلي لا أخرج خارجا. والمرأة اللي ممسكوها في ذات الفعل قال لها إيه؟ فين اللي بيدينوكي؟ طردهم وقال لها أمدانك أحد؟ أين الذين يشتكون عليك؟ قالت له لا أحد يا سيد. قال لها ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تعود تخطئي. طيب قوي وحنون جدا، محب للعشارين والخطاة. ولكن إيه؟ الويل لكم أيها الكتبة والفريسيين. المسيح ده الطيب لما واجه الفريسيين دول اداهم 8 ويلات. ليه؟ لأنهم غشاشين. باختصار كده، ناس بوشين مرائين. يعني إيه؟ يعني بوشين، وش باين قدام الناس إنهم زي القديسين. قال لهم تبدو ظواهركم مثل الصديقين. طب والباطن؟ الباطن مغشوش زي البضاعة المغشوشة. طب يعني الواحد يعمل ايه؟ باختصار شديد، يسمع كلام المسيح، يتبع وصايا المسيح، يكره الرياء. ولا انا بان يعني هبان بوشين ليه؟ افرض كل الناس مدحتني، طب انا قبضت ايه من مديح الناس؟ ده يسوع قال الويل لكم إن قال فيكم كل الناس حسنا. ويسوع إلهي نفسه قال إيه؟ مجدا من الناس لست أقبل. أنا مش عاوز مجد الناس. أبدا، أنت ربنا أخذ شكل العبد، وجد في الآية كإنسان وبقى زينا. إيه المنهج؟ قال المنهج إن أنا مش عاوز مجد الناس ولا مديح الناس ولا كرامة الناس. طب انت ماشي في انهي سكه؟ الا نتبع المسيح بقى. سيبك من كلام الناس. ليه؟ لان الناس ممكن يمدحوني النهارده قوي قوي قوي، وبكره يقولوا العكس. وبتحصل كتير، وفي حياتنا العمليه حاجات كتيره قوي زي كده. مدح الناس زي قلته. ليس من يمدحه الناس هو المزكى، بل الذي مدحه من الله. اجتهدوا أن يكون مدحكم من الله. الفريسي نفسه يبقى في الوجهة، نفسه يبقى في المكان الأولاني. يسوع قال متى دعيت

اذهب اتكأ في الموضوع الأخير، ده منهج. حط نفسك في الآخر. طب يا رب ده يوديني لغاية فين؟ قالها تتكرم ما تخافش. لما تقعد في الموضع الأخير خالص خالص خالص، ما هيش الموضع الأخير يعني الدكة الأولانية والدكة الأخرانية، لا، ده الموضع الواحد بينه وبين نفسه، حاطط نفسه ان هو اخر الناس، جوه نفسه المتواضع الوديع اللي ما بيحسبش نفسه. طب اذا رحت انا في الموضع الاخير وحطيت نفسي تحت الناس، الا تلاقين انا هناك؟ ليه يسوع قال لي اقعد في الموضع الاخير؟ لان يسوع هو اللي خد الموضع الاخير، أخذ شكل العبد، وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. الفريسي عاوز الناس تمدحه، يهمه قوي كلام الناس، يعني حتة الفريسية هقول لك عليها واحدة واحدة. يهمه قوي كلام الناس، ماذا يقول الناس عني؟ الإنسان الروحي يهمه جدا رأي المسيح، يقولوا يسوع بيبصلي ازاي. اذا عملت عمل من الاعمال، اذا الناس مدحوك يبقى الاجرة راحت، مش ده كلام المسيح؟ قال بيصلوا قدام الناس ويحبوا ان الناس تمدحهم، الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم. يعني استوفوا اجرهم، يعني طلعت الصلاة في الآخر كده ملهاش أجرة عند المسيح. وإذا صنع صدقة وعمل عمل ومش عارف إيه وخد أجرة من الناس، يقول استوفى أجره، يعني ده عمل عمل كبير. قال له طب ما خد مديح، يروح للمسيح يقول له ده أنا قدمت عطايا ليك، يقول له ما أنت خدت، انت هتاخد من الناس وتاخد مني، انت تقبض مرتين. واحد بيشتغل شغله وبعد ما اشتغل الشغله خد اجرته، يطالب باجره تانية؟ لكن اللي ما بياخدش من الناس بيقول انا اخد اجرتي من المسيح، يجوا الناس يدوا له اجره يقول لهم لا متشكر جدا مش عاوز، يدوله كلمتين كويسين من الناس اللي بتقولهم يعني من اللسان كده، لكن الحكيم الواعي يقول ايه لا لا لا لا لا متشكر خالص، ولا تاخد اجرتك، مش انت عملت عمل خد يا اخي، يقول لا لا لا لا ابعد عني، يرفض اجرة الناس عشان ياخد اجرة من اجرة حقيقية. بقى اجرة الناس فالصه، شو هتكلم؟ لا راح ولا جي ولا يقدم ولا اخر. في يوم الدينونة المسيح هيدين العالم ازاي؟ هيجي واحد يقول له ده كل الناس كانوا بيقولوا علي ان انا كويس، مش هتنفع. كل الناس كانوا بيمدحوني ويقولوا انك انت فل الفل، هل المسيح هياخد رأي الناس؟ لا. عشان كده بقولك ايه، اتبع وصية المسيح. ولما هو كشف الغطاء بتاع الفريسيين بتاع الشكل البراني ده وطلع جواهم، يعني بعد عنك كانوا طمعين قوي، شوف الشكل انه بيدي العشور لكن هو من جوه طمع جدا، بيدوا العشر ده عشان يبان انه عمل عمل، وهو من جوه محب للمال جدا ومدقق في الوصايا ومن جوه مليان نجاسة، كانوا واقعين في خطايا نجاسة وحشة جدا، ويصلوا بالشكل وهم ما عندهمش رحمة، يأكلوا بيوت الأرامل، حاجات مخيفة، وكل البضاعة الوحشة دي لابسين عليها اللبس الكويس. فلما المسيح دانهم لدينونة اتفضحوا فضيحة شديدة جدا.

أنا كل يوم بالليل أقف أصلي وأفتكر الدينونة دي، أقول المسيح ما أنت شايفني، ما أنت عارف جوايا إيه. تحرزوا من خمير الفريسيين الذي هو رياؤهم، دي وصية يسوع. تحرزوا من خمير الفريسيين الذي هو رياؤهم. خلي بالك جدا جدا، لأن الضربة دي ممكن تهلك الإنسان. سن اللي عاوز يعيش لربنا ياخد باله من وصية المسيح، قال تحرزوا من خمير الفريسيين. خلي بالك من الحتة دي. ادرس كتير حياة الآباء القديسين، دول الناقص النيجاتيف. البوزيتيف الكويس حياة القديسين، درسها كويس، تلاقيهم مليانين خير من جوه ومتواضعين بشكل، يقيم أموات ومتواضع ناكر نفسه، حلوة لذيذة. التواضع وإخفاء إنكار الذات دي صنعة، ده شغل المسيح، ده عمل الروح القدس في الإنسان. في تواضع مزيف، تواضع الفريسيين، في عبادة مزيفة، شكل جوه ما فيش. طب يا رب الفريسيين دول يعني ما لهمش حل؟ قال ليهم حل. ايه الحل؟ قال يتوب. هل في من الفريسيين دول رجعوا للمسيح؟ في اشهرهم مين؟ بولس الرسول. قال انا فريسي ابن فريسي، مدقق جدا وحافظ للناموس وغيور جدا ومتعصب جدا، ولما ابتدى اسم يسوع والكرازة باسم المسيح والتلاميذ كان بيهريهم. قال أنا الذي كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أضطرهم للتجديف. ولما قتل استفانوس شهيدك كنت أنا راضيا بقتله. ولما رمى الفريسية دي واكتشف إن الحياة الشكلية البرانية دي ولا حاجة، وتواجه مع المسيح النور الحقيقي وكشفه، وشاف النور في وسط النهار أبهى من نور الشمس، وقعت من عينيه شيء كأنها قشور وابتدى يشوف. إيه رأيك؟ قال يا سلام، ما كان لي ربحا حسبته خسارة. حياله كنت فاكرها الهيلمان كله رمتها. قال أنا دلوقتي إن افتخرت أفتخر. طب مش أنت فريسي؟ ألا افتخر إيه؟ ألا افتخر بأمور ضعفي. قال إذا افتخرت أفتخر بأمور ضعفي. أنا الذي كنت مجدفا ومفتريا. حد يقول على نفسه كده؟ طب داري. قال لا لا، يقعد يقول لك الضعفات بتاعته، ضعيف. أنا الذي مثل السقط، لست مستحقا أن أدعى رسولا. إيه الحاجات دي؟ ده روح المسيح. طب فين روح الفريسي؟ قال لا بقى، لا لا لا، اتبع المسيح إلهك وعيش في الاتضاع اللذيذ، تعلموا من اللي وديع متواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. ابغض أجرة الناس لأنها بخس، واطلب أن ترضي المسيح. لما وصف المسيح الفريسيين قال إيه؟

0: قال أيها الفريسي الأعمى، نظف اللي بره قوي قوي قوي واللي جوه. طب يبقى عاوز ايه؟ قال لي عاوز تفتيح عينين. عشان كده بقول لك لما تقابل المسيح مع شاول فتح عينه وراله الطريق، فبدا شاول يقبل الالام من اجل يسوع بفرح، لان يسوع قال ساريه كم ينبغي أن يتألم من أجلي. إخفاء الفضائل بالنسبة للآباء القديسين بقى صنعة. كان واحد من الآباء القديسين مشهور في دير كان قرب الإسكندرية، وكان زاعت فضائله جداً والناس اتكلموا عليه كتير وهو منكر ذاته، لدرجة ان الحاكم المسلم قال لبعض الأقباط اللي حواليه انا عاوز اروح اشوف فلان، عاوز اروح اشوف الاب اللي انتوا مليين الدنيا كلام عنه. فاخدوه ايام المماليك طبعا عشان حاكم البلد يروح يشوف راهب في دير. ترجت الدنيا وجريت الأخبار سبقته، وراحوا لابونا قالوا له ده الحاكم جاي عاوز يشوفك وياخد بركتك. سمع الكلام واستنى لغاية لما ايه قرب الموكب بتاع الحاكم، طلع نط فوق سور الدير وجاب عيش وجبنه وحط رجليه ركب السور زي الحصان كده وقعد ياكل عيش وجبنه. اما الناس استعجبت قوي، والحاكم جه وسال فين فين فين، قالوا له قال اهو انتوا جايبيننا نتفرج على راجل معته، ودور ومشي مش عاوز مدح ناس، مش عاوز مجد ناس. ايه اللي هينوبه من مجد الناس؟ عجب، مش عاوز مجد ناس. اللي عملوا معجزات في تاريخ الكنيسة كلها كرهوا مجد الناس، عملوا آيات وعملوا عجائب وعاشوا متواضعين يكرهوا مجد الناس. مش عاوز لي. وزادوا في الاتضاع، صنعوا آيات وعجائب وأطفأوا قوة نار، فضلوا متضعين جدا، عاملين زي خيمة الاجتماع بتاع زمان جوه مجد، وبره كانوا حاطين عليها شوية جلد كده شكلها وحش، شكل غلبان سيد. بزور البابا كرولوس في يوم من الأيام وراني هدومه الفروجية متخرمة كده، قال يا ابن أبوك غلبان غلبان فقير. في الوقت اللي كان فيه رئيس الدولة بيقول له يا والدنا يا ابويا عبد الناصر، ولا ابن ابوك غلبان، ومش بيقول يعني هي يقول لي يعني يمثل عليا، ده احساسه الداخلي انه انسان غلبان. ودخلوا عليه بعد ما كان راجع من عبد الناصر عمال يبكت نفسه ويقول زي بنت مثلا هدومها في رجليها وعشرة حواليها، يعني الناس ملمومة حواليك ويقولوا البطرك والبتاع، هو جوه غلبان. وإذا كان في شيء يتقال يقول إيه؟ أنا ما أنا، ولكن نعمة الله التي معي. واحد يتعلم إيه أنا؟ نعمة الله. إحساس الفريسي بذاته حرم من الملكوت. فريسي تاني دخل عنده المسيح يأكل، وجات المرأة الخطية تبوس رجلين المسيح وتغسل رجليه بالدموع وتحط الطيب وتبكي. الفريسي ما خدش من المسيح حاجة. قال لي يا سمعان، واحد مديون ب50، واحد مديون ب500، والاثنين شحاتين فقراء، والراجل صاحب الدين ساب لهم الدين، أيهما يحبه أكثر؟ قال له طبعا اللي ترك له أكثر. قال له طب بص للست دي، أنا دخلت بيتك لم تقبل فم، ودي بتبوس في رجلي، بالزيت لم تدهن رأسي، ودي دهنت بالطيب قدمي، مش عاوز يتغفر لها كتير؟ ماذا أخذ سمعان الفريسي من المسيح؟ زيرو. هاخد ايه؟ بينما المرأة الخاطية المسكينة البكية قال لها يسوع ايه؟ مغفورة لك خطاياك، اذهبي بسلام. كل ما الواحد ياخد وضع الفريسيين ياخد من المسيح لا شيء، وكل ما الواحد ياخد وضع المرأة الخاطية ياخذ من المسيح كل شيء. قال المسيح اثنين طلعوا الهيكل يصلوا، واحد قال له أشكرك أنا لست مثل سائر الناس الخاطفين الظالمين الزنا ولا مثل هذا العشار، أنا فل. قال له طب عاوز مني إيه؟ عارف زي واحد يروح للدكتور، مساء الخير يا دكتور، يقول له أهلا وسهلا، يقول له أي فيك إيه؟ يقول له إيه؟ أنا فل، صحة تمام 10/10. يقول له تفضل، أنا هنا بتاع المرضى. لما واحد يروح للمسيح يقول له أنا زي الفريسيين، بصوم مرتين في الأسبوع وأدي العشور، ولا خطاف ولا زاني ولا ظالم ولا عامل حاجة، فيسوع يقول له إيه؟ طب عاوز مني إيه؟ ما أنت مش عاوز حاجة، امشي. لما واحد يروح ليسوع يقول له أنا فقير مسكين أعمى وعريان، يقول له أكسيك واشبعك. كل ما الواحد يأخذ منهج الفريسيين يفتقر، كل ما يقرب من المسيح كخاطي ضعيف يغتني يشبع. عشان كده بقول لك الإنجيل ده مهم جدا جدا للواحد في حياته. اوعى الشيطان يضحك عليك بالمناظر او بمدح الناس او كلام الناس او أجرة الناس. اطلب ان ترضى الله وتاخذ أجرة من الله. ربنا المجد دائما لدينا.
1: ان هذه الوصية التي اوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك، ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا، ولا هي في عبر البحر، بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها.
2: الإنجيل رسالة لنا من فم الإله، رسالة نكتبها على ألواح قلوبنا وتعطينا نعمة حضوره الدائم في حياتنا، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم النهارده عن الايه اللي بتقول المحبه لا تسقط ابدا. المحبه لا تسقط ابدا جت في كورنثوس الاولى 13:8 بيقول المحبة تحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء والمحبة

ولا تسقط أبدا. وفي سفر النشيد إصحاح 8 بيقول المحبة قوية كالموت، مياه كثيرة لا تسقط.

المحبة الحقيقية والمحبة الروحية. والمحبة التي لا تطلب ما لنفسها دي المحبة التي لا تسقط أبدا. لكن إذا كانت المحبة تطلب ما لنفسها ممكن إذا لم تأخذ ما لنفسها ممكن تسقط. المحبة الحقيقية الروحية هي التي لا تسقط. شوفوا المحبة التي بين داود وناثان، يوناثان ابن شاول. على الرغم من ان ابو يوناثان حاول ان يقتل داود كذا مرة ورماه بالسهام، لكن محبة داود بقيت لاصقة بيوناثان ولم يأخذه بأخطاء أبيه. بل حتى شاول هذا الذي أتعب داود لما مات شاول رفاه داود بكلمة مؤثرة جدا وبكى عليه وعاقب الذي جاء لكي يبشروا بمقتل شاول. وأيضا ظل يحسن إلى جميع أهل شاول بعد وفاته، لدرجة مرة قال لأصحابه، قال لهم: هل بقي أحد من بيت شاول لم أحسن إليه؟ شاول ده الذي هاجمه وطارده من بلد لبلد ومن برية لبرية ومن مغارة لمغارة، لكن محبة داود لشاول لم تسقط أبدا، كانت محبة حقيقية. بل لعل من الكلام العجيب اللي موجود في الكتاب عن محبة داود محبته لأبشالوم. لأبشالوم ابنه عمل فيه ما لم يعمله ابن فأبيه، وحاربوا بجيش وأخذ نساءه وأخطأ إليهم وأذلوا، وداود خرج حافيا مذلولا من أبشالوم، ومع ذلك لما سمع داود ان أبشالوم قد قتل في الحرب بكى بكاء عجيبا وقال: يا أبشالوم ابني، يا أبشالوم ابني، يا ليتني مت عوضا عنك يا أبشالوم. وبكى لدرجة قال له رئيس الجيش، قال له: ايه ده، انت هتخلي فرح الشعب بالانتصار يتحول لمناحة؟ انت ناس اللي عملوا فيك، لازم تخرج وتحيي الشعب. ومع ذلك داود لم تسقط محبته ابدا لأبشالوم مهما فعله أبشالوم فيه. المحبة التي لا تسقط ابدا من ضمنها المحبة الطبيعية، زي محبة الله مثلا، محبة طبيعية، وزي محبة الأم وزي محبة الأب، محبة طبيعية، وفي أنواع، وزي محبة الأخوة برضه، زي محبة مثلا يعقوب لابنه يوسف، ولما سمع من أخواته إن وحش رضيع قتله ظل حزينا عليه طول الايام ورفض ان يتعزى. المحبة التي لا تسقط ابدا، محبة لا تسقط على الرغم

من الأخطاء، على الرغم من الأخطاء، مهما كثرت الأخطاء، مهما كثرت الأخطاء. لذلك معلمنا بطرس الرسول سأل المسيح، قال له كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلا 7 مرات؟ قال له لو أخطأ ضدك في اليوم 7 مرات 70 مرة برضو تغفر لي. دي المحبة التي لا تسقط مهما كثرت الأخطاء ومهما زادت. حتى لو الواحد ساب ومشي وبعد زي الخروف الضال، محبة الراعي لأنه قاعد يبحث عنه، زي الابن الضال ورث أباه في حياته وأخذ ماله وأنفقه بعيش مسرف، ومع ذلك محبته ليه لم تسقط أبدا، ولما رجع استقبله بكل حب وذبح له العجل المثمن وعمل له حفلة كبيرة ووضع خاتما في أصبعه وقال ينبغي أن نفرح ونصر لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. محبة الرب لبطرس بعد إنكاره، أنكره 3 مرات وسب ولعن وقال لا أعرف الرجل. طبعا بيسب في مين ويلعن في مين؟ ومع ذلك المسيح لم تسقط محبته له وثبته في الرسولية وقال له ارعى غنمي ارعى خرافي على الرغم من الانكار. لان المسيح بيقول ان احببتم الذين يحبونكم فاي اجر لكم. الخطاه والعشرين والامميين وعباد الاوثان ممكن يعملوا كده، لكن احبوا اعداءكم وباركوا لاعنيكم واحسنوا الى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. يعني لو حد أساء إليك محبتك لا تسقط، لو حد لعنك محبتك لا تسقط، لو عاداك محبتك لا تسقط. أحبوا أعداءكم باركوا لعنيكم، دي المحبة القوية التي لا تسقط أبدا مهما حصل. يعقوب مثلا خدع أباه إسحاق ومع ذلك قال نعم وليكن مباركا، وعلى الرغم من هذه الخديعة برضو ربنا باركه، لأن كان هذا في نية الله منذ البدء. على الرغم من الطريق الخاطئ لم يتخلى الله عن مباركة يعقوب، وظهر له في السلم الذي بين السماء والأرض وقال له ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. عجيب ربنا في محبته. من ضمن محبة ربنا قبوله للمرتدين، يعني إنسان يرتد عن الإيمان ويرجع ربنا لا يحاسب على الماضي اللي ارتد فيه وانما يقبل اليه، بل يفرح به ويقول لا اشاء موت الخاطئ مثل ان يرجع ويحيا. ولذلك الشعب حتى بعد ان عبد الاصنام وبعد ان عبد العجل الذهبي محبة ربنا لم تتخلى لم تسقط أبدا. والكتاب يقول حتى إن كنا نحن غير أمناء ربنا يبقى أمينا، أمينا لعهوده ولمحبته.

مغفرة ربنا حتى للذين تركوه تدل على ان محبته لا تسقط ابدا. بل ربنا ايضا حتى بالنسبة للذين صلبوه هذا الصلب وكل اهانات الصليب لم تجعل محبة ربنا تسقط ليه، بل نجد عبارة لطيفة جدا قالها المسيح على الصليب: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. كل ده يا رب وبرضه تغفر، يقول لك محبتي لا تسقط أبدا. ده أكثر من كده، الجندي الذي طعنه بالحرب على الصليب اقتاده للإيمان وقال حقا كان هذا ابن الله لما شاف معجزات الصليب، وصار فيما بعد قديسا ونذكره في السمكسار اسمه القديس لونجينوس اللي طعن المسيح بالحرب. كثير من الكهنة الذين قاموا ضد المسيح راجعوا وقبلوا الإيمان وقبلهم أيضا ومحبته لم تسقط ليهم. هذه جهالات، ربنا قلبه كبير وبيغفر كثير. ربنا أحب العاقر التي لم تلد وأعطاها بنين وقال لها وسعي خيامك. تمثل النفس العاقر التي لا تلد فضيلة، برضو ربنا يصبر عليها، محبته لا تسقط أبدا. حتى للشجرة التي لم تعطي ثمرا ثلاث سنين ورا بعضيها قال ايه؟ اتركها هذه السنة ايضا ونكب حولها واضع زبلنجاية تدي ثمر فيما بعد، اتركها هذه السنة ايضا. محبة ربنا لا تسقط بالنسبة لأخطائنا أبدا، وهو يريدنا هكذا. مهما أخطأ إلينا الناس محبتنا لا تسقط أبدا. ما أجمل معاملة يوسف الصديق لأخوته الذين حسدوه وأهانوه وألقوه في البير وكانوا السبب في كل الضيقات التي حلت عليه، ومع ذلك لما شافهم تحنن عليهم وبكى وأحسن إليهم وأسكنهم في أرض جيدة في مصر في أرض جاثان واهتم بيهم طول مدة حياته معهم وخجلوا من محبته. محبته لم تسقط أبدا، بينما لما عرفوا أن يوسف ارتعبوا خافوا لألا ينتقم منهم أو يحاسبهم حسب أعمالهم أبدا. محبته لم تسقط أبدا، قال لهم أنتم أردتم لي شرا والله أراد بي خير، ما تتضايقوش وأحسن إليهم. دي المحبة التي لا تسقط أبدا. أيضا محبة الراعي لرعيته لغنمه مهما حصل. عندنا مثل عجيب جدا هو مثل داود النبي في صمويل الأول 17، كلام عجيب جدا يدل على المحبة التي لا تسقط مهما كانت الصعوبات. يعني قلنا في الأول مهما كانت الأخطاء، دلوقتي نقول

مهما كانت ايه الصعوبات. قال داود لشاول: كان عبدك يرعى لأبيه غنما، فجاء أسد مع دب وأخذ شاة من القطيع، فخرجت وراءه وقتلته وأنقذتها من فيه، ولما قام علي أمسكته من ذقنه وضربته فقتلته. قتل عبدك الأسد والدب جميعا. ايه ده؟ أسد ياخد شاه ودب ويمر بيهم؟ طب ما يخاف الراعي. لا ما يخافش، يقف، والمحبة بتاعته لا تسقط لهذه الشاه حتى لو عرض نفسه للأسد والدب جميعا. هجم عليه واخدت منه وأنقذت من فمه، ولما قام عليه ضرب. لإيه القوة دي؟ قوة المحبة اللي تخليه يتعرض للأسد والدب لكي ينقذ منه الشاه. محبة لا يمكن أن تسقط مهما كانت الصعوبات أو العوائق. نسمع عن البحارة اللي كانوا مع يونان، عرفوا أن يونان بسببه هذا النوء العظيم عليهم، بسبب الأمواج والرياح، وقرروه. إيه الحكاية؟ قال لهم أنا هربان من ربنا. حاولوا إنقاذه بكل الطرق، وبدأوا يخففوا من الأثقال اللي في السفينة، ويرموا بعضيها ويضحوا بعضيها علشان ينقذوه وينقذوا السفينة، لغاية لما هو قال لهم ارموني بقى ما فيش فايدة. وصلوا وعملوا قرعة وبذلوا كل الجهود، محبة لم تكن تسقط مهما كانت الأسباب الموجودة. محبة نعمة ورعوت، عمرنا ما شفنا محبة بنت مع حماتها زي نعمة ورعوت. كل واحدة فيهم بتحب التانية بشكل عجيب، على الرغم من ان الزوج والابن اللي كان بيربطهم مات، وعلى الرغم من ان نعمة لم تكن من بلد رعوس، رعوس كانت موابية وغريبة، لكن المحبة كانت موجودة لا تسقط. محبة لا تسقط بسبب الجنس او الغربة او غيره. محبة السامري الصالح لذلك الرجل اللي ملقى ومن جنس مختلف، وهما الاثنين ما بيعملوش بعض، لكن ربنا ادانا مثل عجيب عن هذه المحبة التي لا تسقط. المحبة التي تنتصر على كل الصعوبات. عند الصليب كانت محبة يوحنا الحبيب اعظم محبة. فضل ماشي ماشي لحد الصليب ووقف، ده كان كل واحد ينتمي الى اسم يسوع الناصري ممكن ياخدوه ويقتلوه او يقضوا عليه او يعملوا فيه اي حاجة، لدرجة بطرس خاف وانكر، لكن يوحنا لم يخف. محبة النسوة اللائي وقفنا جنب الصليب ما خافوش ابدا مهما كانت العوائق. محبة يوسف الرامي اللي راح لبيلاطس يطلب جسد يسوع، ده في الظروف اللي زي دي الكل بيخاف والكل بيهرب، لكن ده ما خافش وما هربش وقال له انا عايز جسد. ومحبة نيقوديموس ايضا التي لم تسقط ابدا، ودافع عنه في مجلس السنهدرين واشترك في تدخينه مع يوسف الرامي، وصار فيما بعد من تابعيه ومن الأساقفة الأول. محبة لا تسقط مهما كانت العوائق. عندنا واحد في تاريخ الكنيسة اسمه القديس يوليوس الإقفاصي، ده كان اللي بيكتب سير الشهداء، وكل مشاهيد يقتلوه يروح وياخد جسده ويكفنه ويعتني به، بينما كون انه يعتني باجساد الشهداء
معناها انه منضم لهذه المجموعة من المسيحيين المضطهدة، لكن مع ذلك ما كانش يهمه. محبة لا تسقط ابدا مهما كانت الصعاب ومهما كانت العوائق، مش ممكن ابدا ان المحبة تسقط. لعل من المحبة التي لا تسقط ابدا ومن امثلتها العجيبة محبة ابراهيم لربنا، اللي يقول له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق وقدمه لي محرقة على الجبل الذي اريد اياه. ايه يا رب ده؟ دي حاجة يمكن فوق احتمال الطبيعة البشرية. ابن الموعد اللي انتظره سنين طويلة واللي بيحبه وحيده يقدمه محرقة. لكن محبة ابراهيم لربنا لم تسقط ابدا. لا يا رب، انت تزيد وانا انقص، ابني اقدمه ومعزش ابني عندك. عشان كده ربنا بارك ابراهيم، لانه حتى ابنه وحيده معزهوش عنده. المحبة التي لا تسقط ابدا اللي قال عليها ربنا يسوع المسيح، من احب يعني ابنا او ابنة او اب او ام او اخ او اخت اكثر مني او زوجة فلا يستحقني. لكن المحبة بين الانسان وبين ربنا مهما كانت الظروف لا يمكن ان تصل. شوفوا من محبة الرعاية، القديس بطرس خاتم الشهداء لما ارادوا انهم يهجموا على الشعب عشان ياخدوا بطرس، قال ما يتأذيش الشعب، انا اتأذي لكن هو ما يتأذوش، وعمل طريقة وحيلة انه يخرج من الكنيسة ويسلم نفسه للولاة يقتلوه والشعب ما يجرالوش حاجة. انا اللي يجرالي ليكم، لكن انتوا نفسكم محدش يعمل حاجة مهما كان. محبة الراعي الذي يبذل نفسه عن الخراف، محبته لا تسقط ابدا لهؤلاء الخراف، حتى ان كان الامر ان يبذل ذاته عنهم. تصوروا من جهة محبة ربنا ان فيما نحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا. طب يا رب دول خطاه وما يستهلوش. لا، محبتي لا تطيهم حتى وهم في عمق خطيئته، محبتي تظل محبة ونحن اموات بالخطايا. هيهنش، هذه محبة ربنا العجيب. مهما كان الثمن، مهما كان الثمن. شوفوا كلمة لطيفة قالها ربنا عن محبته لرعيته في حزقيال 34، بيقول ايه؟ انا ارعى غنمي واربضها، يقول السيد الرب، واطلب الضال واسترد المطرود واجبر الكثير واعصب الجريح الى اخره. حتى لو ده سابه ومشي وضل، وحتى لو بعد برضه المحبة لا يمكن. انا اطلب الضال واسترد المطرود. المحبة التي تنتصر على كل الاغراءات. شوفوا يوسف الصديق ايه الاغراء اللي كان موجه ليه، لكن المحبة محبته لربنا انتصرت. ولو ادى الامر يترمي في السجن، ولو ادى الامر ان تطلع عليه سمعة رضية، ما يهمش، محبته لله لم تسقط ابدا، لم تسقط امام الاغراء ولا امام التهديد ولا امام المستقبل الرديء الذي ينتظره.

عبد الناس لربنا مهما كانت التجارب والضيقات. شوفوا ايوب الصديق، ضاع منه اولاده وضاع منه كل املاكه وبيته وما فضلوش حاجة، وقال الرب اعطى الرب اخذ، ليكن اسم الرب مباركا في كل حين. هل سقطت محبتك يا ايوب لربنا على الرغم من كل التجارب؟ ابدا، ربنا هو ربنا. حتى بعد ما صحته ضاعت وضرب بقرح رضيع من رأسه الى قدميه، ظلت محبته لربنا لم تسقط ابدا. هات مش انسان تجيله تجربة يقول لا ما عدتش اروح الكنيسة، ما عدتش اصوم، ما عدتش اتناول. لا، المحبة الحقيقية لا تسقط ابدا. لما تشوفوا عذابات الشهداء والتهديدات التي هددوا بها وحتى الاغراءات، المحبة وقفت ضد الاغراءات ووقفت ضد التهديدات ووقفت ضد الوان التعذيب وضد السجن والجلد والسحل وكله. المحبة لا تسقط ابدا. دي المحبة اللي ربنا عايزنا نحب بيها. من اعظم الامثلة في العهد القديم دانيال والثلاث فتية. تسيب ربنا ولا نرميك في جب الاسود؟ اهي قصاد جب الاسود. المحبة لا تسقط ابدا، ولا تخاف من جب الاسود. لما سمع دانيال بالحاجات دي طلع للعلية بتاعته فوق وفتح النافذة الطاقة التي تطل على اورشليم وسجد لربنا قصاد كل الناس المهما كان، ولو اترمي في جب الاسود، ولو اترمي في جب الاسود. عشان كده محبة ربنا ليه عوضته. الهي ارسل ملاكه فسد افواه الاسود. والثلاث فتية التهديد قصادهم انهم يلقوهم في اتون النار، ولا يهمنا ولو نترمي في اتون النار، لكن محبة ربنا، محبتنا لربنا لا تسقط ابدا، ولو كان في اتون ولو كان في جب اسود. هذه محبه، المحبه التي لم تسقط على الرغم من كل التجارب، محبه تلك القديسه الام اللي ذبحوا اولادها الخمسه على حجرها وهي تشجعهم وتقويهم ان يثبتوا في الايمان. ايه دي؟ يا ما انسان يقول يا رب انت سيبني، يا رب انت مش فاعل فيا. لا، حتى لو ذبحوا لك على حجرها محبتها لربنا لا تسقط ابدا، وتشجع الاولاد انهم يستشهدوا وهي قلبها بيتذبح في هذا التعذيب كله، لكن محبة لا تسقط ابدا. هذه المحبة اللي الناس أحبوا بيها ربنا وعاشوا يبذلون كل شيء من أجله. محبة ربنا التي لا تسقط أمام الباب الضيق وأمام الطريق الكرم وأمام التجارب والضيقات، بل أكثر من كده، احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. احنا عايزين محبتنا لا تسقط بالنسبة لربنا، ومحبتنا لا تسقط بالنسبة لاخواتنا وبالنسبة لبعضنا البعض مهما حدث. ربنا احيانا يختبرنا لاختبارات معينة لكي يعرف هل المحبة عندنا ثابتة ولا لا، هل المحبة ثابتة ولا لا، هل محبتنا حقيقية ولا لا، وهل هي ممكن انها تسقط ولا لا. لذلك سمح ربنا بالنسبة لاولاده ان تقع عليهم تجارب وضيقات لكي يختبر
الحب الذي فيه

هل هو ثابت أم غير ثابت؟ زي ما ربنا يسوع المسيح قال لتلاميذه: أنتم الذين ثبتتم معي في تجاربي. لكن واحد يجي له إغراء من بعيد يروح واقع على الأرض، يجي له تهديد من بعيد يروح واقع على الأرض، يجي له ضيقة يروح واقع على الأرض، تجربة يروح واقع على الأرض، إيه فين محبتك؟ ده اللي ربنا يقول له: عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى. شوية تجارب يهزوك، شوية متاعب يهزوك، لا، المحبة القوية الحقيقية لا تسقط أبدا. مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة لأنها زي النار الأيدة، والسيول لا يمكن تجرفها ولا تغمرها لأنها محبة قوية. لهذه المحبة بنيت الكنيسة، وبهذه المحبة عاشت طول الأجيال، وبهذه المحبة عاش الشهداء وعاش القديسون واحتملوا التجارب وحروب الشياطين، وظلت محبتهم ثابتة لا تسقط أبدا. نكتفي كده، صدام.

تام جيدا، سلامك تعز رائمك حق حقاني يا سلام وفخر جنسنا، فاتي لنا إيمانوئيل نسألك اذكري نهايتها شفيع مؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح، اغفر لنا خطايانا شاشفن رومبيا فجوكي فرنج فيس أواب جيورجيو سيرفيش بن أورون أنو موس افتي هابر وفين ميني امبويس بنا بفلوجس موس أوزيب فناتي إت سوتون أوزيت فنشتين أغابي إخوان بأورو بإخلستوس نف إيرب سالم نم دافيد جاف كوتي روين جنيس نستيرو الله خن فرامي سوس بانو تاتشين باتشيم بشيش نمو ونشتي غرب بيكتا يو باشي سبورو جوارجيو سيرفيش بخلستوس راشينيما خنيرو سليم انتيت في شيري نكوي مرتي رو شيري بيتشوي جن جنه و شيري بي اسلوفو روز باشوي سبور غورجيوس تو بيمي بشوي سيري يجون باسلوفو روز مرتي روز باشوي سبور غورجيوس تفكان النو في ناني فول شو بين سوري سوم سيجون خنيمات تشوسي تركن خيتو و تشوس نمتي سوي توتو كوستو ام بارسينو سنسي يونيفين ماتي هم في طاري ما سبين سو تيرن اغاسوس انتفولي نخي سيفول هارون تفسنو انت فيريني سلام لك يا تعزرا مايك حكي حقانية السلام والفخر يا جنسينا ولتي لنا إيمانوئيل نسألك اذكرينا يتشفى فيها مؤتمنا أمام ربنا يسوع المسيح اغفر لنا خطايانا نعظمك ومنور حقيقك ومتى عزرا قديس وقت الله لك مخلص العالم حتى خلص نفوسنا المجد لك سيدنا ولك المسيح فخر الرسل كليل الشهداء تليس الدكين سبتك ناس غفران خطايا نبشر بالسوس القدوس لوض واحد نزل له مجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا باك امين بالحقيقة يوم بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود بها كل الدهور نور من نور إله حكم إله حكم مولود غير مخلوق مساء فجار الزبيب كان كل شيء هذا الذي جاء نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم الروح القدس ومع عذراء تنى الصلب عن عهد ولاد صربنت تألم وكبرى وقام بقى وما في يوم الثالث كان في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه وأذن في مجده الذين لحياة الأموات لذا سمكين كده نعم نؤمن بالروح القدس رب موحد بسك من الآب نسجد له مجده مع الآب والابن ونصف أنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف بمواضيع واحدة ما فيها خطايا

0: سنرون
1: آمين.
0: ارفع غضبك عنا، افتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا.
1: امين. كيرياليسون كيرياليسون كيرياليسون
0: شلي لفلوجته باسي
1: كتم نفماتي سو
0: وارسل اطهار المكرمين قائلا إن نبياً وبراراً كثيرين اشتان يارو ما أنتم ترون ولم يارو، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم طوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة بتلبط قديسك.
1: يا رب
0: اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا رسولا نذكرهم في صلاتنا وطلبتنا التي نرفعها اليك يا رب الهنا، الذين سبق فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم، لانك انت وحياتنا كلنا ورجانا كلنا وخلصنا كلنا وشفانا كلنا،

0: Evangelho.
1: Zuxo si kireye.
0: فصل بشارة معلمنا ماري لوقا الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. مزامير 30 معلمنا داود النبي بركاته على جميعنا أمين. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت وكاين على تقسيم الشيء صادق. الرب عن يمينك لذلك يرفع رأسك.
1: هللويا.
0: مبارك الآتي باسم الرب. ربنا إلهنا مخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا. ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم للأبد أمين. ونزل مع موقف في موضع خلاء مع جميع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم ومن ساحل سور وصيدا الذين جاءوا ليسمعوا منهم ويشفيهم من أمراضهم، والمعذبون من الأرواح النكسة كان يشفيهم، وكان كل الجمع يطلب أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال لهم: طوباكم أيها المساكين بالروح لأن لكم ملكوت الله، طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون، طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون، طوباكم إذا أبغضكم الناس وأفرزوكم وعايروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، فهو ذا أجركم عظيم في السماء، لأن آبائهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء.
1: والمجد لله دائما. أبانا الذي في السماء يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. خمبة خريستوس يسبن شويس إنوبيون سوكيريه.
2: Ayo Sayyid Rabbe, irini po si
1: Ketub nevmati iso.
2: Ayo Sayyid Rabbe, Yesu al-Masih, al-Ibn al-Wahid, kalimat Allah al-Abid, zakat ta'kul rabatat khutayna, mukala mukala samuhi, alazi nafafawi tanamiza kudisi, mukala rahmat, zahman ghafartum lam khutayam, wafat lam amsaktum an shukit an siddana, am talazina mfukanut, fi kanistak al-Mukaddes, an yahillu, arbutu kulli rabatat al-Zulm, nisanat lamin salahak, ya muhib al-Bashar, an abidak, أبائك كان أخواتي وضعف إن كنا قد أخطأنا ليك بعلم وكل بعلم وبغير من أجزع قلب أو بالقول أو بالفكر أو بصبر قلب أنت كالصالح من بشر. الله من ينفع قطيانا، باركنا، طهرنا، حللنا، حلل سائر شعبك، إن له مجد وكرامة الآن كله عند كل
1: مين كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون أمين الليل ويزوك سابتريك أيو كي أجيوم نيف ماتي كينين كاين كيستو سيون أستوني أونون آمين تنوشي فولين قوي مجي أوبن شوي سيسوس بي خريستوس سموني موي مفيا روماري بيك ناين تكيريني يوي سمتن بيك لأوس سوتي مونون أينان كريا لايسون كريا لايسون كيريا إفلوغي سون أمين اسمو إيرو اسمو إيرو إنسي ميتانيا كوني إفلغون بي اسمو
2: اسمو بخريستوس بن نوتي
1: أمين أساشوبي
2: إبقورون تتيهيريني وينان انتكريني سمدنون انتكريني كان النوفي ناني فول ثوقتاتي قومنا بيقون بسموني بأمواشا إني أمين. اللهم جعلنا مصحك إن كل بالشكر يا أبين الذي في السماوات.
1: قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك ملك وقوة ومجد إلى الأبد آمين.

0: سيوسيوسيم فصل شارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير بركته علينا آمين.
1: روح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم أني قلت لكم أني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني كنت تفرحون بأني أمضي للآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، لكن كي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوم ننطلق من ها هنا، أنا والكرمة الحقيقية أبي الكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيا أيضا فيكم. والمجد لله دائما أبدا آمين.
0: لك يا المسيح الصالح الروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعهم من يا الصالح، لكن جددوا في أحشائنا قلبا نقيا. أخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني عن وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه مني يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا. يا من يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقيقية الحمل عنقود الحياة، نسألك أيتها الممتلئ نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. وبارك الرب إلهنا وبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا إلى خلاص.
2: أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالي كل كنز الصالحات ومعطي الخيرات، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس. أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معانا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي يولد الناظر ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي يولد بعدنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي قام من الموت سعد ثم ارحمنا. المجد لاب الابن روح قدوس الآن وكل أوان وإلى الدهر دور كلها أمين. أيها الثالث قدوس ارحمنا، يا الثالث قدوس ارحمنا، يا الثالث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا أخوتنا الذين قد ربنا أنفسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب عينك قبلت الباطنة إليك، لأن لك المجد والعز في اسم مثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. السلام لك نسألك آية القديسة امتلى مجد العذراء كل حين، وآية لها أم المسيح أسعد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي وآت لها نور حقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل يا رب عنا ليسنا رحمة نفوسنا اغفر لنا خطايانا. آية العذراء مريم وآية لها القديسة الشفيعة الأمينة الجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتي لكنا مغفرة خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل، نسألك اسكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
2: اقصاص يوسف قدوس قدوس قدوس وصم بشارة انجيل معلمنا ماري متى الانجيل البشير والتلميذ الطاهر بركات علينا امين.
4: فلما ابصر الجموع صعد على الجبل وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا طوبى المساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى الحزان الان لانهم يتعزون، طوبى الودعاء لانهم يرثون الارض، طوبى الجياع والعطاش للبر لانهم يشبعون، طوبى الرحماء لانهم يرحمون، طوبى الانقياء القلب لانهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لانهم يدعون ابناء الله، طوبى المطردين من اجل ربل لان لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من اجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا ان اجركم عظيم في السماوات لانهم كذا طردوا الانبياء الذين كانوا قبلكم، انتم ملح الارض فاذا فزل محفوف بماذا يملح لا يصلح بعد لشيء الا لان يطرح خارجا وتدوسوا الناس، انتم نور العالم لا يمكن ان تخفى مدينه كائنه على جبل ولا يوقدون سراجا وضعناها تحت مكيال بل يضعناها المناره فيدي لكل من في البيت، هكذا فالذين نراكم قدام الناس لكي يروا عملكم الصالح في مجد ابائكم الذي في السماوات والمجد لا يدان.
2: نسجد لك ايها المسيح الهنا مع ابيك الصالح والروح القدس لانك اتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس الساعه السادسه سمرت على الصليب من اجل الخطيه التي تجر عليها ابونا ادم في الفلودوس، مزق سخط خطايانا ايها المسيح الهنا ونجينا. انا صرخت الى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت الي اسمعني عشيه وباكر وقت الظهر كلامي اقوله فيسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الهنا الذي سمرت على الصليب في وقت الساعه السادسه وقتلت الخطيه بالخشب وحيه الميت بموتك الذي هو الانسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطيه، اقتل اوجاعنا بالامك الشفيه المحيه مسامير سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشه عمل الهيلوليه والشهوات العالميه الى تذكار احكامك السمائيه قرا
3: فتان.
2: اذ ليس لنا دله ولا حجه ولا معذره من اجل كثره خطايانا فنحن بك نتوسل الى الذي ولد منك يا والده الاله العذراء، لان كثيره هي شفاعات القويه وقبوله عند مخلصنا ايتها الام الطاهره لا ترفض الخطاه من شفاعاتك عند الذي ولد منك لانه رحيم وقادر على خلاصنا لانه تالم من اجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رفاتك سريعا قد تمسكنا جدا، اعنا يا الله مخلصنا من اجل مجد اسمك يا رب، نجينا واغفر لنا خطايانا من اجل اسمك القدوس.
5: صنعت خلاصا وسط الارض كلها يا المسيح الهنا عندما بسط يديك الطاهرتين على عود الصليب، لهذا كل الامم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد ايها الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا مسيح لان مشيتك صورت امتصاد على الصليب تلنج الذين خلقتها من عودة العدو، نصرخ اليك ونشكرك لانك ملأت الكل فرحا ايها المخلص لما اتت لتعين العالم.

0: الموتت لي العذراء نعظمك من قبل صليب ابنك نهبط الجحيم وباطل الموت مواتا كنا فنضنا صغرنا الحياة الأبدية وإن نعيم الفردوس الأول نجل هذا المجد بشكر غير مات المسيح لنا لأنه قوي.
1: نعظمك يا من نور حقيق مجدك العذراء القديسة الآلهة نيكولاتي مخلص العالم وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر رسل الشهداء تاليسكين سبات كنيز غفران خطايا نبشر بالسادس القدوس لاهوت واحد نسجد له المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب كل دهور نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الكوار الذي كل شيء هذا الذي من أجناح من البشر من أجل خلاص نزل من السماء تجسد من روح قدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عن العهد بلاطس بنطس تألم وكبر وقام بين الموات في يوم السادس كما في الكتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس لمكين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبسط من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف

0: أندية واحدة لمغفرة الخطايا، ننتظر قيامة الأموات حياة الدهر الآتي، آمين. كيريه إليسون، كيريه إليسون يا رب ارحم،
1: كيريه إليسون، كيريه إليسون ارحمنا.

بالصبا وتسمع الأرض ملئتين مجد كرام ترحمنا للأطباء كل أيها أساس قدس ارحمنا يا رب الأكوات كن معنا ليس لنا ما في شددنا وضيقاتنا حل واغفر واصفحنا لعن سيئاتنا لا تسلعنا بإرادتنا تسلعنا بغير إرادتنا تفعلنا معرفة وتفعلنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك

مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسه الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسوليه امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم

هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس. امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد. امين.

لكل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، شفقت علينا وعضدتنا وأتيت

0: يسمعن ويعيننا ويقبل على أتوات الباط قديس منهم بالصلاة عنا في كل حين وأجعلنا مستحقين أن ننال من شقة أسراره المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا
1: يا رب ارحم.
2: لهذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وأمرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظهرين انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا يا لنك أنت الذي أعطتنا السلطان.

حمدك يا رب خدام هذا اليوم هاب يلكم مسابقس الشمامسة والإكليروس كل الشعب وضعه فيكون مباركين محللين في الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس من الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسول فمن نظر إنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد البيطارك القديس ويرس معلمنا ديسكورس القديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا فم الذهب قديس كيريلوس قديس باسيليوس قديس أورغوريوس من أفواه 318 قيم باقي و 150 بقوة قسطنطينية و 200 بأفسس من فم رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني ومن فم آباء الكهنة من فم حقارة اسمك القدوس الآن كل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية لتلميذه تيموثاوس بركاته علينا أمين. وأما أنت فقد أتبعت تعليمي ومثالي ورسم الأول وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري الاضطهادات والآلام التي أصابتني في أنطاكية وإيقونية والإسترة. جميع الاضطهادات قد احتملتها ومن جميعها أنقذني الرب. وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، ولكن الناس الأشرار الخدعين سيتقدمون في الشر بالأكثر ضالين ومضلين. وأما أنت فأثبت على ما تعلمته وأيقنته عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. لأن جميع الكتب محي بها من الله نافعة للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون رجل الله مستعدا ثابتا في كل عمل صالح. أنا أشهد أمام الله والرب يسوع المسيح الذي يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته، أكرز بالكلمة، أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وأبخ عز انتهر بكل أناة وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يقبلون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين ويسدون آذانهم فيصرفون مسامعهم عن الحق ويميلون للخرافات. وأما أنت فاستيقظ في كل شيء واقبل الآلام واعمل عمل المبشر، تمم خدمتك. فإني أنا أيضا سوف أنتقل ووقت حلالي قد حضر. قد جهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان، أخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهب لي في ذلك اليوم الرب الحاكم العادل، وليس لي وحدي فقط

0: قالوا لجميع الذين يحبون ظهوري أيضا، أسرع أن تأتي إلي عاجلا، لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي وكرسيكيس إلى غلاطيا وتيتوس إلى دلماطيا ولوقا وحده معي. خذ مرقس واحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. أما تخيكوس فقد أرسلته إلى أفسس، والعباءة التي تركتها في ترواس عند كاربوس أحضرها متى جئت مع الكتب أيضا، ولا سيما الركوك. اسكندر الحداد فعل بي شرورا كثيرة ليجازيه الرب حسب عمله، فهذا احتفظ منه أنت أيضا، لأنه قاوم أقوالي جدا. في احتجاج الأول لم يأتي إلي أحد، بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم، فأنقذت من فم الأسد. وسينجيني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته، فأنقذت من السماوي لملكوته السماوي. هذا الذي له المجد إلى ظهر الدهور أمين. سلم على برسكيلا وأكيلا وبيتا ونسيفورس. أراسوتس بقى في كورنثوس، وأما تروفيموس فتركته في ميليتوس مريضا. بادرا تاجي قبل الشتاء يقرئك السلام. أفيبولس وبوليس ولينيوس وكلوديا وجميع الإخوة، الرب يسوع المسيح مع روحك. النعمة معكم أمين. نعمة الله الآب فلتحل على روحنا يا أبا إخوتي أمين.
1: كسل يكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ شريككم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن. ارعوا رعية الله التي بينكم وتعهدوها لا بالقهر بل بالاختيار، كمثل الله ولا ببخل بل بنشاط، ولا كمن يتسلط على المواريث بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يضمحل. كذلك أنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ وكونوا جميعا متسربلين بالتواضع بعضكم لبعض، لأن الله يقوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. كونوا متيقظين واسهروا، لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه، فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا، هو يهيئكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. له السلطان والمجد إلى أباد أمين. بيدي سلوانوس الأخ الأمين كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة وعظا وشاهدا أن هذه هي نعمة الله بالحق التي فيها تقومون. تسلم عليكم الصديقة المختارة التي في بابل ومرقس ابني. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة المقدسة. السلام لكم جميعا أيها الذين في المسيح يسوع. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد أمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى أحبار الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم أتيت إلى آسيا كيف كنت معكم كل هذا الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع، والتجارب التي أتت علي بمكايد اليهود كيف لم أخفي شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم عنها وعلمتكم بها شاهدا جهرا وفي كل بيت لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن هأنا أذهب إلى أورشليم مأسورا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك فيها غير أن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة قائلا: إن وثقا وشدائد تنتظرك. ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي مكرمة عندي حتى أتمم سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع، لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن هأنا أعلم أنكم لا ترون وجهي بعد، أنتم جميعاً الذين مررت بينهم كارزاً بملكوت الله. لذلك أشهدكم في نهار هذا اليوم إني بريء من دمكم جميعاً، وذلك لأني لم أتأخر أن أخبركم بكل مشيئة الله. احترسوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الرب التي اقتناها بدمه بذاته، لأني أعلم أنه من بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأقوال ملتوية ليكتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك اسهروا إذن متذكرين إني 3 سنين لم أفطر نهارا وليلا عن أن أعلم بدموع كل واحد منكم. والآن أستودعكم للرب ولكلمة نعمته القادرة أن تثبتكم وتمنحكم ميراثا مع جميع المقدسين. فضة أو ذهب أو ثوب أحد لم أشتهيه. أنتم تعلمون أن احتياجاتي واحتياجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أن نتعب ونعضد الضعفاء متذكرين كلمات الرب يسوع.

0: لأنه قال: الغبطة في العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جث على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقفوا على عنق بولس وقبلوه متوجعين، ولا سيما من أجل الكلمة التي قالها: إنهم لن يروا وجهه أيضا. ثم شيعوه إلى السفينة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم الخامس من شهر باب المبارك، أحسن الله استقباله وعاده عليكم وعلينا، ونحن مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب. يا أبائي وإخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 68 للشهداء 351 ميلادية، استشهد القديس بولس بطريرك القسطنطينية. ولد هذا القديس بتسالونيكي في أواخر القرن الثالث الميلادي، ومنذ حداثته صار تلميذا للقديس ألكسندروس بطريرك القسطنطينية. وبعد نياحة القديس ألكسندروس سنة 336 ميلادية ارتقى القديس بولس كرسي القسطنطينية بعده، فقاوم بشدة الأريوسيين الذين ينكرون لاهوت السيد المسيح حتى طهر البلاد منهم. ولما ملك قسطنطيوس ابن قسطنطين على بلاد الشرق وكان أريوسيا، طلب إلى هذا البطريرك أن يكف عن مقاومة الأريوسيين فرفض، فغضب الملك ونفاه عدة مرات عن كرسيه، وفي آخر مرة نفاه إلى بلاد أرمينيا، ثم أوعز إلى أحد الأريوسيين بقتله، فدخل عليه ليلا وخنقه، فنال إكليل الشهادة بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تنيح الأنبا بطرس أسقف البهنسة بركة صلواته فلتكن معنا

السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون.

سبق فرقدوا يا رب نيحهم، مرضى شعبك اشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا، رجانا كلنا، خلصنا كلنا، شفانا كلنا، وقيامة

Θεό, ακούσαμε το Άγιο Ευαγγέλιο.

فيخطف الذئب الخراف ويوددها، لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح، وأعرف خصتي وخصتي تعرفني، كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب أيضا، وأنا أيضا نفسي، وأنا أيضا أضع نفسي عن الخراف، ولي خراف أخرى ليست من هذه الحظيرة، ينبغي لي أن آتي بأولياء الأخرى أيضا فتسمع صوتي.

المسيح ابن الله الوحيد المولود من الكهف كل الدور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق ساوي لا في الجوار الذي كان كل شيء هذا الذي من اجناح البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاطس بونطس تألم وكبر وقام بين مات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد الى السماوات جلس عن يمين ابيه ايضا ياتي في مجده الى دين الاحياء والاموات الذي ليس لمكن انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي من بسكم الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق في الانبياء كنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه نعترف معموديه واحده لمغفره خطايا

والموت الذي داخل العالم بحسد إبليس هدمته بالزور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. ملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين

0: أن مستاقين كلنا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوعنا في دينونة من ما يبتغي غير ما يتسمي بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب لزو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على الاسم قفوا برعدة ولا الشرق.

حق وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد ربي الحق الكائن قبل دور المالك إلى الأبد الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح.

ورسم يوما للمجازاه، هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد

من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامة

نحن أيضا نصنع ذكرى الأمين المقدس وقيم بعلوات وصعود إلى السماء وجلوس عن يمينك والآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لقربينك من الذي لك على كل

0: استعصي كل الناس نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وروحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. ونذكر يا رب رئيس الكهنة البابا الأنبا تادروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بما على كنيستك المقدسة لرعوقتي عقب السلام. نذكر يا رب قمم سوى القصوص الأرض

0: الأرض ليروح حرثها تكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك لي لسنتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعينك كلها تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املا قلوبنا فرحا ونعيما، كي نحن ايضا يكون الكفاف في كل شيء كل حين، نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم، الذين قدموا وسطهم اعطيهم كلهم الاجر السماوي.
2: صلوا من اجل هذه القرابين المقدسه الكريمه وتقدماتنا.

نهاد يا رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات، آبائنا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والأنجيلين والشهداء المعترفين، كل أرواح الصديقين الذين كاملوا في الإيمان، بالأكثر القديس المملوء مجد العذراء كل حين، والدة الإله القديسة طاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة القديس حنا صابو صابو شيخ القديس فنصري الشمام صابو الشهداء طاهر الإله الإنجيل مرقس رسول الطاهر والشاهد بطرق القديس صابو يسوع معلمنا ديوس قوس قديس أثناسيوس رسول يهودي بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس ثيودوسيوس القديس أوفيروس القديس ديماتيوس قديس كيرلوس قديس باساليوس ديسوروس نطب إلهيات ديسوروس عن العجائب وقديس روريوس الأرمني ثلاثة مدنين عشر مدنين بنيخ 150 بالقسطنطينية ديماسوس بين الصديق العظيم الأنبادونيوس والبار الأنبابولا ثلاث أنبا مقرات قديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا مانوس القمص أبانا بابي شوي البار رجل الكامل الحبيب مخلصنا الصالب ليح أبانا بابولا الطموي عسقيال تلميذه سيدة إلى بين القديسين رومين ماكسيموس ودوماديوس 49 شهيدا شوخ شهيد قوي القديس الأنبا موسى وإحناس كامل قيس من المدينة الموسى بان أنبا سيزيروس قيس من أنبا خمسة بالشركة تدرس تلميذه بان أنبا الشهود ليس متحدين أنبا ويسا تلميذه بان أنبا برقام أسقف الفيوم والجيزة والقموس مخائيل البحير تلميذه بان البابا الأنبا كيرلس السادس والأرشيدياكون حبيب جرجس قديس أبونا يسوس الأنطونية قديس أبونا قموس بيشوي كامل

أبونا القوموس ميخائيل إبراهيم كل مصاف قديسين هؤلاء الذين بسهولة موت الباطن ارحمنا كلنا معا قزنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا.

وكل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمه والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنعوا الإيمان بالمسيح تفضل يا رب أن تنعي أنفسنا في فكر المرحومين الذين لهم هذا التذكار في هذا اليوم أمير إبراهيم وغالي يونان ونشأة معوض وماهر ميلاد سميرة بخوم وسمير وبريال وفيكتوريا ميخائيل سمير جورجي صوفي عطية رفعت جون وإيلين فامي أماب مريم وعبيدة المرحومين مينا جورج ونهلة عزيز وكلير لطيفة مشيل لطيفة ويليام أيوب وليس فؤاد شريف سامي ولوريس الشماع ورمز مطر كل أسماد قدمت في هذا اليوم نيح نفسهم في حضن أمان للديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيع ببردوس النعيم في كورة الأحياء لبت فرشريم السمعية لذلك الموضع نحن الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك

بيتك كعبادك، مؤيدا في كل شيء تمكنت وتبارك يرتفع ارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم وبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين شركة

مجدك، امحي أيها الرؤوف نفوسنا اشفي أيها الرؤوف نفوسنا الشقية بمراهم أسرارك المحيية. طهر أجسامنا واغسلنا من آثامنا، اجعلنا أهلا لحلول روحك الطاهر في نفوسنا. أنر عقولنا لنعاين صبحك، نقي أفكارنا واخلطنا بمجدك. حبك أنزلك إلى هبوطنا، نعمتك تصعدنا إلى علوك. تحننك غصبك وتجسمت بلحمنا. أظهر

عقولنا لمشاهدة جلالك عند استحالة الخبز والخمر إلى جسدك ودمك، تتحول نفوسنا إلى مشاركة مجدك وتتحول

اسكن روحك في باطننا، جدد حواسنا بقوتك، وصيرنا أهلا لموهبتك. من كأس دمك نشرب، أعطينا مذاق روحية لنستطعم مذاق أسرارك الموحية. نتقدم إلى حضرتك واثقين برحمتك، وأنت تحل داخلنا بالمحبة. املانا من خوفك، وإلهب قلوبنا بشوقك، إلقي فينا نعمتك، وطهر حواسنا برحمتك، هب لنا دموعا نقية واغسل

مطهرة لقبولك. كي بذوق جسدك نؤهل لذوق نعمتك، وبشرب دمك نؤهل

وهبت لنا أن نأكل جسدك علانية أهلنا للاتحاد بك خفية، وهبت لنا أن نشرب كأس دمك ظاهرا أهلنا أن نمتزج بطهارتك سرا. وكما أنك واحد في أبيك وروحك القدوس نتحد نحن بك وأنت فينا، ويكمل قولك ويكون الجميع واحد.

أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي لغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.

0: عهدا هذا هو بالحقيقة. آمين.
1: حقا نؤمن.
0: أمين أمين أمين. أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيا الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدة ملكتنا كلنا مثل قديسة الطاهرة مريم جعله واحد مع لاهوت بلا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاط بونتوس سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة برده عدوا عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين
1: أمين أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم اتلوا بنشيد قائلين الليلويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب ارحم
0: اختيت يا بي أخوة سنفوني

सकलो हो।

0: فلنسبح مع الملاقين مجد الله في العالي وعد السلام ناس مصر امين الليل ويا زوك سابت ريك يوك اجيب نيما كنين كايك استوسيون استونيون امين تنوشي ولنجوي مجي وبن شوي سيسوس بخريت سمون مويم في روما ريبك ناينم تكيريني او ان سوفتن بك لا او سوتيم مون او ناينا كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا فلوغسون امين اسمو ايرو اسمو ايرو استيمي تانيا كوني ايفول غومبي
1: يا ملك السلام اعطينا سلامك قرر لنا سلامك وافر خطايانا لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد أمين. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك.
0: يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا.

0: مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد.
1: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم.

رؤيا يوحنا اللاهوتي الأصحاح الأول. إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لا بد أن يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. يوحنا إلى السبع الكنائس التي في آسيا: نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه، ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض، الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. هو ذا يأتي مع السحاب، وستنظره كل عين، والذين طعنوه، وينوح عليه جميع قبائل الأرض. نعم آمين. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. كنت في الروح في يوم الرب، وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق قائلا: أنا هو الألف والياء، الأول والآخر، والذي تراه اكتب في كتاب وأرسل إلى السبع الكنائس التي في آسيا: إلى أفسس، وإلى سمرنا، وإلى برغاموس، وإلى ثياتيرا، وإلى ساردس، وإلى فيلادلفيا، وإلى لاوديكية. فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفت رأيت سبع مناير من ذهب، وفي وسط السبع المناير شبه ابن إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين، ومتمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب، وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، وعيناه كلهيب نار، ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة، ومعه في يده اليمنى سبعة كواكب، وسيف ماض ذو حدين يخرج من فمه، ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا، وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهاوية والموت، فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا: سر السبعة الكواكب التي رأيت على يميني، والسبع المناير الذهبية. السبعة الكواكب هي ملائكة السبع الكنائس، والمناير السبع التي رأيتها هي السبع الكنائس. الأصحاح الثاني. اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس.
هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه، الماشي في وسط السبع المناير الذهبية. أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وقد جربت القائلين إنهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت ولك صبر، وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. لكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. ولكن عندك هذا، أنك تبغض أعمال النقولاويين التي أبغضها أنا أيضا. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. واكتب إلى ملاك كنيسة سمرنا، هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش: أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك مع أنك غني، وتجديف القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان. لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، هوذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا، ويكون لكم ضيق 10 أيام. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس: من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في برغانوس، هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين: أنا عارف أعمالك وأين تسكن، حيث كرسي الشيطان، وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني حتى في الأيام التي فيها كان أنتيباس شهيد الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. ولكن عندي عليك قليل، أن عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بالاق أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. هكذا عندك أنت أيضا قوم متمسكون بتعليم النقولاويين الذي أبغضه، فتب وإلا فإني آتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس: من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفى، وأعطيه حصاة بيضاء، وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرف

يأخذه أحد غير الذي يأخذ. واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا: هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي: أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك، وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى، لكن عندي عليك قليل، أنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول إنها نبي حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب. ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعماله، وأولادها أقتلهم بالموت، فستعرف جميع الكنائس أني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. ولكنني أقول لكم وللباقين في ثياتير: كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون، إني لا ألقي عليكم ثقلا آخر، وإنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيء. ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم، فيرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف، كما أخذت أنا أيضا من عندي أبي. وأعطيه كوكب الصبح، من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. الأصحاح الثالث: واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في سارديس: هذا يقوله الذي له سبعة أرواح الله والسبعة الكواكب: أنا عارف أعمالك، أن لك اسما أنك حي وأنت ميت. كن ساهرا وشدد ما بقي الذي هو عتيد أن يموت، لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله. فاذكر كيف أخذت وسمعت، واحفظ وتب، فإني إن لم تسهر أقدم عليك كلص، ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. عندك أسماء قليلة في سارديس لم ينجسوا ثيابهم، فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. من يغلب فذلك سيلبث ثيابا بيضا، ولن أمحو اسمه من سفر الحياة، وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا: هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح: أنا عارف أعمالك، هانذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه، لأن لك قوة يسيرة، وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. هانذا أجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون، هانذا أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون أني أنا أحببتك، لأنك حفظت كلمة صبري، أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة
أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي، ولا يعود يخرج إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي، واسم الجديد. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة اللاوديكيين، هذا يقوله الآمين الشاهد الأمين الصادق بداءة خليقة الله. أنا عارف أعمالك، أنك لست باردا ولا حار. ليتك كنت باردا أو حار، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفا بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه، فكن غيورا وتب. هانذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي.

في كل حين لك وحدك أخطأت، والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت. لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي، وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق، إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

حسنين هللويا هللويا خن افران من بيوتنا مبشرين بابن المعز وابو نوتنود تسبحت الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا أمين. يستجيب لك الرب في يوم شدتك ينصرك اسم إله يعقوب يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعددك يذكر جميع ذبائحك ويستسمن محرقاتك يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. نعترف لك يا رب بخلاصك وباسم إلهنا ننمو يكمل الرب كل سؤال.

من يصعد إلى جبل ربي أو من يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين النقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولم يحلف بالغش

صوت الرب يحطم الأرز، الرب يكسر أرز لبنان ويسحقها مثل عجل لبنان، والمحبوب مثل ابن وحيد القرن. صوت الرب يقطع لهيب النار، صوت الرب يزلزل القفر، الرب يزلزل برية قادش. صوت الرب يرتب الأيائل ويكشف الغابات، وفي هيكله المقدس كل واحد.

في الجب، رتل للرب يا جميع قديسي واعترف لذكر قدسه، لأن سخطا في غضبي وحياة في رضا، في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور. أنا قلت في نعيمي لا أتزعزع إلى الدهر، يا رب بمسرتك.

سمع الرب فرحمني، الرب صار لي عونا. حولت نوحي إلى فرح لي، مزقت مسحي ومنطقتني سرورا، كي ترتل لك نفسي ولا يحزن قلبي.

نورك وحقك، فإنهما يهدينانني ويصعدانني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك، فأدخل إلى مذبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابك.

من بني البشر قد انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الدهر. تقلد سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك، استله وانجح واملوك من أجل الحق والدعاء والعدل.

الرب غطى الاسم من أجل هذا مسحك الله إلهك بزيت البهجة أفضل من رفقائك المر والميع والسليخ من ثيابك من المنازل الشريفة التي أبهجتك من المنازل الشريفة العاج التي أبهجتك بنات الملوك من كرامتك قامت الملك عن يمينك بثوب موشى بالذهب مزينة بأنواع كثيرة اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك وله تسجدين وله تسجد

كثيرة تدخل إلى الملك عزارا في إسرها، جميع قريباتها إليه يقدمن

لأن الرب هو ملك الأرض كلها، أرتلوا بفهم، فإن الرب ملك على جميع الأمم، الله جلس على كرسي

0: أكسوسيو سيو سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن.

بثمر أكثر، وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا في وأنا أيضا فيكم، والمجد لله دائما.

أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا، لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده.

0: جميل أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا.
1: زوك سباتريك أيوك أجيو بنعماتي،
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك.

قيسون قدوس قدوس قدوس رب سباوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء، الذي عزانا في كل حين بعزاء روحك القدوس، نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على التلاميذ خواصك القديسين ورسلك المكرمين الطوبويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر، اقبل إليك صلواتنا واغفر خطايانا، وأرسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من دنس الجسد والروح، وأنقلنا إلى سيرة روحانية كي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد، واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا، لأنه يليق لك المجد والكرامة والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا.

0: صلاتنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
2: بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انجيل العشيه النهارده زي انجيل العشيه اللي فاتت، حد التاني، عشيه الحد التاني والتالت من شهر توت، بتتكلم عن شفاء حماد سمعان. ربنا عاوز يقول لنا ايه من خلال التكرار ده؟ النهاردة انجيل العشية بيتكلم عن شفاء حماد سمعان، الاسبوع اللي فات نفس الشيء. لازم في حاجة كلنا او اغلبنا بنفكر ان المسيح عمله الاساسي هو ان هو يخلصنا من مشاكل بتاعتنا، سواء اذا كانت امراض او مشاكل اسرية او مشاكل مادية او مشاكل نفسية، اي مشاكل يبقى ربنا اللي يحلها، ولما ما يحلهاش يبقى مش بيحبني، يبقى نسيني، يبقى انا مش على باله. درجة النهاردة واحد بيقول لي كده، ربنا بيعاديني. بيعاديك، هو قدك. المهم احنا بنفتكر ان هو ده عمل المسيح الاساسي، ان هو يخلصنا من مشاكلنا. لكن ربنا يسوع عاوز يقول لنا، يعني لو تبص لو تبص كم آية بس صغيرين كده قبل المعجزة بتاع شفاء حماد سمعان، تلاقي ربنا يسوع بيشفي حد تاني من نوع تاني. يعني شوف كده، وعند غروب الشمس قدموا إليه جميع السقماء والمجانين، وكانت المدينة كلها مجتمعة عند الباب، فشفى كثيرين كانوا معذبين بأمراض مختلفة، وأخرج شياطين كثيرة. يعني كلنا نعرف إن المسيح هو شفاء أجسادنا وأنفسنا وأرواحنا. يبقى في مرض للجسد، في مرض للنفس، في مرض للروح. أمراض الجسد زي حماد سمعان، أمراض النفس زي المجانين. المجانين دول مشتقات كتيرة قوي. إيه رأيك في المجانين؟ مجموعات كتيرة قوي تخش تحت المجانين. في واحد عنده جنون العظمة ويبص للناس كده يعني من فوق، في واحد مشتق من جنون العظمة ده اللي بيشتم كتير، بيعتبر الناس دول حاجة كده درجة تانية، يعني هو فوق والناس دي كلها بقى درجة تانية، فممكن يشتم أي حد مفيش مشكلة. تقول له ما يصحش تشتم، ما تصحش تقول كلام وحش كده، يقول لك لا ده أنا مش بشتم، ده أنا بقول الحقيقة بس، ده أنا بوصف بس، ده أنا مش بشتم. على أي حال، في أمراض للنفس، في أمراض للجسد، في أمراض للروح. إيه مرض الروح؟ أو إيه الأمراض اللي ممكن تصيب الروح؟ قال الأمراض اللي تصيب الروح نقطة أساسية فوق اسمها الخطية، وبعدين ربنا يسوع بيفسرها كده قبل الموضوع ده بكم آية صغيرين، يقول كده: وجاء يسوع إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر أشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي لأنه مسحني. نمرة واحد: أبشر المساكين. اثنين: أرسلني لأشفي منكسر القلوب، ده شفاء من نوع تاني. ثلاثة: أنادي للمأسورين بالإطلاق. أربعة: وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية. بعد ما كان في المجمع وبعد ما قرأ السفر أشعياء، راح على بيت سمعان وشفى حماد سمعان. احنا هناخد الايتين الصغيرين اللي قبل ما يروح بيت حماد سمعان. ربنا يسوع عاش في الجسد زينا، وعلمنا حاجة مهمة، ان هو كان بيروح المجمع كعادته، يعني اصبحت عنده عادة، او بيعلمنا ان احنا لازم نروح بيت ربنا مدام في صلاة، ونتعود على كده وما نسيبش الموضوع ده ابدا. حتى بولس الرسول يقول: غير تاركين كما لقوم عادة. في ناس متعودة انها تروح الكنيسة مثلا في العيد، اما يكون في جنازة، اما يكون في فرح، هم متعودين. يقول لك انا اتعودت على كده. يا عمي دي حاجة مش كويسة. يقول لك بس انا طلعت كده وتعودت كده. بس المسيح بيعلمنا عادة تانية كويس: كان ودخل الى المجمع حسب عادته يوم السبت. في المجمع وفي الهيكل. المجمع ده موجود في كل قرية وفي كل بلد في كل أرض إسرائيل، إنما الهيكل موجود في أورشليم بس. ده له نظام وده له نظام. المجمع له نظام، والهيكل اللي في أورشليم له نظام تاني. المجمع أهل البلد يتجمعوا كل يوم سبت، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت. اهل البلد يتجمعوا في المجمع ده يوم السبت، زي هنا مثلا، هنا مثلا في الويست ايلاند تلاقي في كل كام شارع كده تلاقي فيه مجمع، لان هما يوم السبت اليهود يوم السبت لازم يمشوا خطوات معدودة، فلازم يسكنوا قريب من المجمع. خشوا المجمع يوم السبت، يقروا أسفار موسى أو أجزاء من النبوات بتاعة العهد القديم، ويقولوا كم مزمور بتسبيح وتمجيد لطيف قوي، وبعدين يصلوا ويأكلوا لقمة مع بعض ويروحوا. ده المجمع. إنما الهيكل ده اللي بتقام فيه الذبائح أو بتقدم فيه الذبائح، وكان اليهود من كل بلاد أرض إسرائيل يروحوا الهيكل ثلاث مرات على القليلة، ثلاث مرات في السنة، في عيد الفصح، ثلاث أعياد الكبار بالنسبة لليهود: عيد الفصح وعيد المزار وعيد الخمسين. في الثلاث أعياد دولت كل اليهود يروحوا أورشليم عشان يقدموا ذبائح في الثلاث مناسبات الكبار دول.

ربنا يسوع كأي واحد من اليهود دخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ. اشمعنى هو اللي اختاروه ليقرأ؟ عشان يقرأ، قال عشان اللي يبص في وشه كده يلاقي فيه نعمة. فقالوا يعني في شماس يقرأ الإنجيل تفهم، في شماس يكون فيه روح ربنا كده وماشي حسب الإنجيل، تبص تلاقيه لما يقرأ الإنجيل تفهم، بص الكلام بينور كده، كلام واضح كده. وفي شماس لما يقرأ الإنجيل، أو أبونا لما يقرأ الإنجيل ممكن يقرأ الإنجيل كله ما تفهمش ولا كلمة، أو ما فيش كلمة تلفت نظرك يعني. على أي حال، وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر أشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه. ربنا يسوع دخل يوم السبت المجمع وادوله سفر أشعياء عشان يقرأ فيه، لأن السفر أو الأسفار دي كانت موجودة في الهيكل بس، مش موجودة في إيدين الناس، أو مش مطبوعة في أناجيل كده زي ما هي موجودة في إيدينا وفي بيوتنا كتير كده دلوقتي، لا دي كانت موجودة في الهيكل بس. فأعطوه سفر الشريعة عشان يقرأ، ولما فتح السفر اللي قدامه لقى أشعياء بيقول إيه؟ روح الرب عليا، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي منكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق، وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. المرد اللي احنا بنقوله دلوقتي من عيد السنة الجديدة، من رأس السنة الجديدة حد عيد الصليب، نقول بارك إكليل السنة في صلاحك واجعلها رب تكون سنة مقبولة. أول كلمة بيقولها بيقول روح الرب عليا لأنه مسحني لأبشر المساكين. ربنا يسوع عاوز يقول لليهود إن هو مسيح الرب. مسيح الرب ديت ليه معنيين، معنى عام ومعنى خاص. في العهد القديم كان الملك يمسح، والنبي الأنبياء يعني، والكاهن، الكاهن أو رئيس الكهنة اللي بيخدم في هيكل أورشليم، قال دولت يحل عليهم روح الرب أو يمسحوا بدهن المسحة عشان يحل عليهم روح الرب. احنا النهاردة كمان بقينا ممسوحين للرب، كل حد فينا لما تعمد مسح بزيت الميرون، وزيت الميرون ده هو اللي من خلاله يحل علينا الروح القدس. فانت بقيت مسيح او مسيحي، يعني معروف عن كل حد فينا ان انا مسيحي. فالمسيح بيقول ايه؟ روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين. المسيح بقى بصفة خاصة هو المسيا، المعنى الخاص يعني المعنى العام ان في ناس كتير بتتمسح بالروح القدس منهم احنا، في معنى خاص اللي هو المسيا الاتي. اليهود كانوا بيستنوا المسيا الاتي، بيستنوا المسيا يجي، لانه لما يجي هيعمل حاجات حلوة قوي. سفر أشعياء بيوصفها أو بيلخصها في كذا نقطة صغيرين، فبيقول لنا كده مسحني لأبشر المساكين.
مين هم المساكين؟ يعني في الموعظة على الجبل تبص تلاقي ربنا يسوع يقول صعد إلى الجبل، زي ما بنقرأ في صلاة الساعة السادسة، صعد إلى الجبل ولما جلس فتح فاه وابتدأ يعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. هو هنا بقى ابتدى يتكلم عن ايه؟ عن نوع جديد من الأشفية، شفاء الروح. شفاء الروح. طوبى للمساكين بالروح. المساكين دولت يبقوا مين؟ ممكن يكونوا الفقراء تمشي مساكين، ممكن يكونوا المرضى تمشي مساكين، ممكن تكون الحزانة تمشي مساكين، ممكن تكون للمتضايقين والمتألمين بكل نوع تمشي. كل دول مساكين. ممكن تكون للخطاة، هم دولت أكبر فئة من المساكين، مساكين قوي. الخطاة دول مساكين قوي. عشان كده لما يقول طوبى للمساكين بالروح يبقى تنفع لكل حد فينا، لأن كلنا خطاة، كلنا. يعني أنا معرفش عد بعمل كم خطية كل يوم، كتير قوي. عشان كده ربنا يسوع جه يبشر المساكين، وأهم مجموعة منهم مجموعة الخطاة. المسكين أو الخاطي لما يسمع مغفورة ليك خطاياك يفرح. المريض لما يسمع من فم المسيح إنه بيقول له قم واحمل سريرك وامشي يفرح قوي. مرة كان في واحد مفلوج يعني مشلول، جابوه للمسيح، فربنا يسوع قال له ايه؟ قال له مغفورة لك خطاياك. ربنا بص عليه كده وشخص المرض اللي عنده كده ان المرض ده سببه خطية، قال له مغفورة لك خطاياك. فاليهود ابتدوا يتكلموا كده ويقولوا مين ده اللي يقدر يغفر الخطايا؟ ده ربنا بس، ازاي الراجل ده يقول الكلام ده؟ ده بني ادم عادي زينا، ده لابس جلابيه زينا، ده مش عارف ايه. فربنا يسوع سالهم: انه الاسهل ايما ايسر، ان يقال مغفوره ليك خطاياك ام ان يقال قم وامشي؟ المفلوج ده مشلول، مريض مرمي على حتة خشبة كده، فبيقول لهم انه الاسهل. طيب المسيح لو سألك انه الاسهل عندك اللي تقدر تعمله، انك تقدر تغفر خطايا واحد ولا تقدر تشفيه من مرضه، انهي واحد اسهل؟ ها ها، تقدري تشفي حد؟ ولا دي سهلة، ولا دي سهلة، ده على المسيح سهلة. يعني سهلة عند المسيح بس مش سهلة عليا. فالمسيح بيسأل اليهود بيقول لهم انه لا سهل ان تقول للانسان اللي قدامك تغفر له خطاياه ولا تشفيه من مرضه؟ سكتوا ما ردوش. فهو كان قال للمفلوج او المشلول ده، قال له قوم واحمل مغفوره ليك خطاياك. اما المسيح قال للمريض مغفوره لخطاياك، هم مش شافوش حاجه، لكن المريض يحس، الخاطي يحس لما يسمع من فم المسيح مغفوره ليك خطاياك، يحس ان احساس المسكنه واحساس المذله. ما هو مسكين يعني ايه؟ يعني مذلول، مذلول، مذلول من الخطيه، مذلول من المرض.

مذلول من الحزن، مذلول من العبودية، مذلول المسكين ده مذلول. لما الذل ده يروح من جوه، لما المسيح يقول لي مغفورة ليك خطاياك، احس كده جوه ان الذل ده وقع كده تحت رجلي، زي الانسان اللي بيعترف كده بقلب مسكين، الانسان اللي بيعترف بمسكنة، الانسان اللي بيعترف وبيقول له ربي انا الخطية زلتني عمري كله ومش عارف اطلع منها، انت يا رب الوحيد اللي تقدر تنقذني من مزلة الخطية. لما يعترف بخطاياه يخرج فرحان، يخرج فرحان من الكنيسة، يشعر ان هو لسه مولود دلوقتي. لما قال للمفلوج مغفورة ليك خطاياكم ما شافوش حاجة، لكن المفلوج حس في حاجة جواه اتغيرت، في حركة جواه، في فرح جواه اتحرك. فربنا يسوع قال لهم ايوة انتوا ما شفتوش حاجة، لكن انا هقول له اللي اسهل بقى، اللي اسهل من مغفرة الخطايا. اصل مغفرة الخطايا تكلف المسيح ايه؟ المغفرة الخطايا لازم تكلف المسيح ان هو يشيل خطيتي ويتصلب على الصليب عني ويموت بدالي، وبعدين اخد شفاء من الخطية. فدي تكلفه كتير شوي. انما قوم واحمل سريرك وامشي، يعني سهلة، دي سهلة على المسيح، يعني مش علينا. فربنا يسوع قال لهم عشان تصدقوا ان لابن الانسان اللي واقف قدامكم ده، ان للمسيح اللي واقف قدامكم ده سلطان ان يغفر الخطايا، اقول لك قم واحمل سريرك واذهب الى بيتك. فلما قام الراجل هنا بقى صدقوا، ايوه قالوا الراجل اللي لابس جلابية ده مختلف عن كل الناس اللي بيقولوا عليه المسيح، ده اللي لابس جلابية زينا ده مختلف، لا ده مختلف خالص عن كل الناس، ده يقدر يغفر الخطايا ويقدر يخلي المريض يخف. رسالة المسيح أرسلني روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. دي رسالة المسيح، أو واحدة من رسالة، أو فرع واحد من فروع رسالة المسيح. رسالة المسيح ديت هي رسالة كل مسيحي. المسيح حل عليه الروح القدس يوم اتعمد من يد يوحنا المعمدان، مع ان هو ابن الله الوحيد وهو إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. وانت كمان يوم ما تعمدت حل عليك الروح القدس، إذن انت ممسوح، وانت مسيح، وانت مفروض عليك تبشر المساكين، مفروض عليك تبشر المساكين اللي حواليك في الشغل، جيرانك اللي بتشوفهم، اللي حواليك، اصحابك، الناس اللي معاك في الكنيسة، كل واحد عليه ان هو يبشر المساكين. يقول لهم ايه؟ يقول لهم المسيح جه وهو بيحبنا كلنا ومستعد يغفر خطايانا، عشان ما فيش حد فينا يتسلط عليه الموت الابدي. لان كلمة الموت ديت كلمة مرعبة، كلمة الموت دي كلمة مرعبة. تخيل كده ان المسيح جه يبشر المساكين ويقول لهم ايه؟ مفيش موت، اجرة الخطية ايه؟ موت. فهو جه للخطاة يقول لهم ايه؟ خلاص مفيش موت من هنا ورايح، انا هشيل الموت وانتوا هتبقوا احرار من الموت. جه يبشر المساكين، روح الرب علي لانه مسحني
لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي منكسر القلوب. منكسر القلوب دي إيه؟ يعني شوف كده، الإنجيل يكلمنا عن اتنين صعدوا للهيكل، واحد فريسي واحد على العشار، واحد فريسي واحد على العشار. الفريسي دخل الهيكل كده، والهيكل بتاع سليمان او الهيكل بتاع العهد القديم كان هيكل كبير كده، يعني مفتوح للسماء، يعني في سور كده بس حوالين الهيكل يحدد حدود الهيكل، تخش من الباب تلاقي ساحة كبيرة كده بتقدم فيها الذبائح، وبعدين قدام كده بعد الذبائح، بعد المكان اللي بيقدموا الذبائح، يدخل للمكان اللي فيه مذبح البخور اللي كان واقف عنده زكريا الكاهن ابو يوحنا المعمدان. وبعد مذبح او بعد المكان اللي فيه مذبح البخور، قدس الاقداس اللي كان فيه لوحي العهد والكاروبيم المظللين على تابوت العهد. فالفريسي دخل، طبعا هو شايف ان هو مش خاطي، فدخل بصدره كده لحد مذبح البخور، وقف قدام ربنا يصلي بقى، اشكرك يا رب انا مش زي الناس الخاطفين الظالمين اللي كذا اللي كذا، وقعد يدين في كل الناس اللي حواليه. عينه وقعت على الراجل العشار ده، قال ولا زي الراجل ده. انما العشار دخل الهيكل من الاخر خالص في الحتة المفتوحة للسماء دي، ويقول ايه الانجيل؟ ما كانش قادر يرفع عينه للسماء، مكسوف يوري وشه ربنا. يا بخت الانسان اللي يخش الكنيسة كده، يا بخت الانسان اللي يخش الكنيسة كده. انا يتهيألي ان كلكم حافظين المزمور اللي احنا بنقوله واحنا داخلين الكنيسة كده، بيقول ايه؟ اما انا فبكثرة رحمتك ادخل بيتك واسجد قدام هيكلك المقدس. بكثرة رحمتك ادخل بيتك، لان يا رب خاطي، انا عارف خطاياي، انا عارف خطاياي، فمن مرحمك يا رب انك خلتني اخش بيتك وما حرقتنيش بنار. وكمان مش بس كده، ده انت خلتني كمان اسجد قدام الهيكل بتاعك، لان ده للقديسين وانا مش منه. ارسلني لاشفي منكسر القلوب. اذا دخلت الكنيسة وانت قلبك مكسور هتاخد شفا، هتخف من الحاجة اللي وجعاك، من الخطايا اللي وجعاك. العشار بقى وقف اخر الهيكل كده ورا، ساعة لما دخل من الباب على طول وقف جنب الباب ورفع عينه كده للسماء وقال له ايه؟ ارحمني يا رب انا خاطي. مش قادر يرفع عينه للسماء ويقول لربنا ايه؟ ارحمني يا رب فاني خاطي. على طول اخد شفا، اخد شفا من الخطية. ربنا يسوع سهل عليه قوي انه يشفي امراض اجسادنا، انما امراض ارواحنا لازم احنا نوافق عليها، لازم احنا نوافق ان لازم انا وافق ان ربنا يشفيني من امراض الروح، لازم عشان يشفيني من الخطيه لازم انا وافق، لازم اديله جرين لايت عشان هو يشفيني. ما يقدرش هو يشفيني من غير حريتي، لازم انا وافق الاول. ارسلني لاشفي منكسر القلوب. يا بخت الانسان اللي يدخل الكنيسه مكسور، اللي يدخل الكنيسه مكسور لازم هيخف، لازم هياخد شفاء.
بننشغل بحاجات كتير قوي ساعة ما نخش الكنيسة.

شغل بحاجات كتير قوي. نبص كده نشوف مين هنا ومين لابس ايه ومين بيمشي ازاي ومين بيعمل ايه ومين، وننشغل بالناس اللي حوالينا كتير قوي قبل ما انشغل بخطيتي وقبل ما اشوف نفسي. ابص على اللي حواليا الاول، وهنا بتضيع انكسار القلب، بيضيع مني، انا بضيع انكسار قلب بايدي. عشان كده كتير قوي اخش الكنيسة واطلع زي ما دخلت زي ما خرجت، مخدتش حاجة مخدتش حاجة. ارسلني لاشفي منكسر القلوب، لانادي للمأسورين بالاطلاق. المأسورين اللي هم المسجونين يعني، المأسورين برضو دول أنواع كتير. في واحد أنانيته حبساه في حدود نفسه، بيفكرش غير في نفسه بس، فكر في نفسه وازاي اللي حواليه يخدموه وازاي اللي حواليه يكرموه وازاي اللي حواليه يعملوا له ويسووا له كل اللي هو عايزه. ده محبوس جوه الأنانية بتاعته. في إنسان محبوس جوه الكرامة والذات بتاعته، الذات بتاعته بتبقى حطاه في سجن، الذات بتاعته بتبقى حطاه في سجن. في واحد محبة المال تأسر قلبه، ممسوك بمحبة المال، ممسوك بمحبة المال. تيجي الانسان كده تقول له يا فلان انت بتحب الفلوس؟ يقول لك لا لا لا، دي حاجه تافهه قوي. ولو ضاع منه نص دولار يزعل قوي. او لو حد خد منه غصب عنه، ضاع منه يمكن دي ما يزعلش عليها قوي، زي ما حد ياخد منه كده او يضحك عليه كده ياخد منه نص دولار او دولار زياده، يزعل قوي لما ياخدوا منه دولار زيادة. بينما اهلنا كانوا يعلمونا واحنا صغيرين كده، كان يقولوا لنا ايه؟ الحسنة المخفية في البيع والشراء. يعني لما البياع يغشك او يزود في الميزان او يقلل في الميزان ويكتر في الفلوس، ما تقولوش حاجة، سيبه ده غلبان، ده بيتاجر عشان ياكل لقمة عيش. فاديله كأنك بتدي حسنة، كأنك بتدي حسنة يعني ها؟ صدقة. ايوة كويس كده، يعني صدقة، كأنك بتدي صدقة. لما تسيب الرجل اللي بيبيع لك ده يغلبك، يبقى كأنك بتدي صدقة من غير ما انت تحس ولا هو يحس. في ناس تانيين محبة المال تأسرهم، الناس اللي بيلعبوا قمار من اي نوع. القمار ده انواع كتير بقى، مش هقول لكم عشان ما تفكروش في الكلام ده، بصفة عامة كده. الناس اللي بيلعبوا قمار تقول له انت بتحب الفلوس؟ لا، بس عاوز ارجع الفلوس اللي اتاخدت مني. طب ما كده يعني، يبقى هنا برضو في محبة مال. مأسور لمحبة المال من غير ما يحس، من غير ما يحس، وممكن يضيع اللي قدامه واللي وراه في القمار عشان يرجع اللي اتاخد منه، ومش هيعرف يرجع اللي اتاخد منه. المسيح جاي يقول بقى ايه؟ أرسلني لأنادي للمأسورين بالإطلاق. المسيح جاي يقول أنا جاي أفتح كل السجون دي، كل السجون والناس الأسرى اللي جوه السجون دي، أنا جاي أحررهم، أنا جاي أفتح السجون دي كلها. وبيقول إيه؟ أنادي، بينادي بحس عالي يعني، عشان عارفين المنادي؟ عارفين المنادي ولا نسيتوا؟
مكان عيل لتوه كده يمشوا منادي في الشارع ينادي. فانت شغلتك انك تنادي للمأسورين بالاطلاق، تقول له المسيح يقدر يحررك. واحد مسجون بتقول له هتطلع كمان دقيقة واحدة من السجن ده، او هتطلع دلوقتي مش كمان دقيقة. واحد مسجون بتقول له هتطلع من السجن دلوقتي، يفرح قد ايه؟ واحد مأسور من اي نوع من الانواع اللي قلناها دلوقتي دي، لما تقول له المسيح الوحيد هو اللي يقدر يحررك. في ناس تقول لك ايه؟ في علاج كذا للمشكلة الفلانية، وفي علاج كذا للمخدرات، وفي علاج كذا للقمار، وفي علاج كذا للمش عارف. كل ده كلام فاضي ما بيجيبش نتيجة، لكن المسيح بيجيب نتيجة. المسيح جاي ينادي لكل المساجين وكل المأسورين وكل اللي في الحبوس، يقول لهم انا احرركم. ده نوع تاني من الشفاء. ربنا عوضك، انت لازم حسيت ان البطارية قربت تخلص.

أنادي للمأسورين بالإطلاق. يا سلام يا ربي، تطلع المساجين، تحرر المساجين من سجن الموت ومن سجن الخطية ومن سجن العبودية. ممكن يا رب، هو جاي ينادي بصوت عالي، بينادي بصوت عالي، أنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر. أما تقول للواحد أعمى، أنت دلوقتي هتشوف، يجرى إيه؟ ده يعني ده لو بيلبس نظارة زي دلوقتي كده ويقولوا له ده ربنا هيشيل العمى اللي عندك ده ويديك بصر كده ما تحتاجش نظارة، ده أنا أفرح أوي، أفرح أوي. في ناس كتير عميان وأنا منهم. النهارده كل واحد فينا بيشوف ايه؟ بيشوف الدنيا كده غامقة، مش هقول سودة يعني، مش هقول سودة، هقول غامقة بس. مشاكل الشبان والمخدرات والبنات اللي بتعمل وبتسوي والمشاكل اللي في بين الدول وبعضيها والحروب والقنبلة الذرية والمستقبل المر والتلج اللي بيسيح وهيغرق الدنيا وهيغرق قارات بحالها، ومشاكل ومشاكل كتيرة قوي قوي قوي. الناس بتشوف كل يوم في الأخبار مشاكل قد كده بتخلي الدنيا قدامها غامقة قوي. ربنا يسوع يقول ايه؟ انادي للعميان بالبصر. احنا بنشوف حاجات الوحشة دي لكن مش بنشوف الخير الكتير اللي حوالينا، بنشوف الشر الكتير اللي موجود اليومين دول لكن مش بنشوف ان الدنيا لسه بخير، وان في ناس قديسين، وان لسه في ناس بيحبوا ربنا، وان في ربنا بيبعت نعمة، او زي ما بيقول الانجيل كده، حيثما كثرت الخطية هناك ازدادت النعمة جدا. اذا كنت انا شايف بس ان كل اللي حواليا خطيه، ربنا يقول لي هو انت مش شايف، هو انت مش شايف ان في نعمه كمان ممكن تساعد الناس دول او تساعد الخطاه؟ في نعمه، في معونه، ربنا موجود، المسيح موجود، يقدر يساعدنا ويدينا نعمه ان احنا يبقى عندنا عينين تشوف. حاجة تاني كلنا نكتشف فيها ان احنا عميان، القداس. القداس اول ربنا، اول ابونا ما يقدم الذبيحة على المذبح على طول يجوا الشاروبيم والسرافيم وطغمات الملائكة والقديسين، يجوا يتمتعوا بحضور المسيح على المذبح. وابونا يقول للناس ايه؟ قربوا مع جميعكم. يقولوا له هو فين ده؟ مش شايفين حاجة، مش شايفين، ولا ابونا شايف حاجة، ولا ابونا كمان شايف حاجة. ربنا يسوع جاي ينادي للعميان بالبصر. ممكن يفتح عينينا، ممكن يخلينا نشوف. مرة في السنكسار كده اتذكرت قصة ان وقت حلول الروح القدس ابونا بيسجد، كل الشعب بيسجد، وبعدين ابونا بيصلي سر حلول الروح القدس، او بيطلب طلبة كده عشان الروح القدس يقدس الخبز والخمر الموضوع على المذبح وينقله يبقى جسد ودم ربنا يسوع. فوقت ابونا ما بيصلي سر حلول الروح القدس، ابونا بص لقى الشماس عمال يقول هش هش هش، وماسك لفافه كده وعمال يهش حاجه من على المذبح.
فابونا طبعا ما يقدرش يتكلم في الوقت ده، فاستنى بعد القداس. وبعدين بيقول للشماس: انت ليه كنت يعني بتعمل دوشة كده وعمال تقول هش هش، ايه بتعمل ايه؟ قال له: اصل كنت شايف حمامة نازلة على الكاس، فكنت خايف انها توقع الكاس، فعمال اهشها عشان تبعد عن الكاس ما توقفش عليه. فابونا فهم ان الشماس شايف، عنده عين مفتوحة، وان ابونا اعمى مش شايف الروح القدس اللي بيحل على القرابين. فقال له، قال للشماس: طيب المرة الجاية لما تخدم معايا في الهيكل وتشوف الحمامة نازلة كده وهتقف على الكاس، بقى قولي وبلاش انت تهشها، انا هبقى هشها. ابونا عاوز يشوف يعني الكلام ده مظبوط ولا لا. مرة تاني شماس بيصلي مع ابونا في الهيكل، وشاف برضه وقت حلول روح القدس شاف الحمامة نازلة كده، فقال لابونا، ابونا كان ساجد، قال له: ابونا ابونا الحمامة جت اهي. ابونا بص مشافش، فبقى يبكي: نور عيني وقلبي يا رب، نفسي اشوف زي الشماس ما بيشوف يا رب، نور عيني يا رب. فضل يبكي ويصلي والناس ساكته بقى: ابونا ده بيعمل ايه؟ مش بيصلي ليه؟ مش بيخلينا نتناول ليه؟ ماله كده معطل القداس ومخلينا جعانين؟ هم مش عارفين بيحصل ايه. لحد لما ربنا اتحنن على ابونا وخلاه يشوف زي الشماس ما شاف. وقت القداس احبائي، يا ريت ربنا يفتح عينينا. بيقول ايه؟ وللعمي بالبصر ينادي للعمي بالبصر، يبشر العمي ان انتوا هتشوفوا. احنا نقول يا رب يساعدنا النهاردة لما نحضر القداس، ساعدنا يا رب نشوف، عشان ما نشغلش باللي حوالينا زي الفريسي ده اللي قاعد يبص على الناس وبيبص على العشار. طب ليه العشار ما شافش الفريسي اللي بيصلي برياء ده، او عمال يدين الناس وهو بيصلي؟ قال لان الانسان التايب، الانسان اللي بيخش الكنيسة قلبه مكسور من خطاياه، مش هيشوف حد غير المسيح بس، زي المرأة الخاطية لما دخل البيت سمعان الفريسي شافتش حد غير المسيح بس، شافت المسيح بس، شافت

حد تاني، مع ان الناس كان بتتغمز عليها وبيتهمسوا عليها ويقولوا هي دي الست الخاطية، هي دي اللي صفاتها، هي دي اللي نعتها، هي ما سمعتش كل الكلام ده ولا شافت حد بيتكلم عليها ولا حاجة. هي عينها على المسيح وعاوزة تاخد حكم براءة وعاوزة تاخد غفران خطاياها وبس، شافتش حاجة. النهاردة كده، من النهاردة لحد بكرة، من عشية النهاردة لحد بكرة، نقول له يا ربي افتح عيني، نادي للعميان بالبصر، عشان لما اجي الكنيسة بكرة رب اشوف عظمة مجدك، اشوف جمال حضورك، اشوف بهاء نورك، زي ما موسى قال ربنا نفسي يا رب اشوف مجدك، قال له يعني اوريك حاجة صغيرة كده، مع ان موسى ما كانش متعمد زينا، لكن شاف ولو قليل اهو شاف، لكن انا مش بشوف حاجة خالص. فانا اقول له يا ربي نادي للعمي بالبصر، عشان كده احبائي لو حبينا نلخص الامراض الروحية اللي بتصيبنا كلنا، اللي هي فوق خالص الخطية وتحت ايه بقى، اذا انا دخلت الكنيسة مسكين ربنا هيبشرني وهيفرحني بغفران خطاياي، إذا دخلت الكنيسة منكسر القلب هاخد شفاء أشفي منكسر القلوب، إذا دخلت الكنيسة منكسر هاخد شفاء، إذا دخلت الكنيسة كأسير ومسجون من أنواع الخطايا الكتير اللي عندي ربنا هيحررني من خطاياي، إذا دخلت الكنيسة وأنا أعمى كده وبقول له يا رب افتح عيني هو هينور عيني، هو هيغير كل حاجة، هو هيخليني أشوف، عشان ما بقاش بصلي كده صلاة روتينية أو باجي القداس واتناول واطلع أعمل خطية أو أعيش زي ما أنا عايش، لا ده لازم أربي، لازم لما أدخل الكنيسة لازم أخد شفاء من انكسار القلب واخد حرية من الخطايا اللي مستعبداني واخد عين مفتوحة عشان اشوف عظمة مجدك لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.

0: أبونا غبريال، أبونا غبريال، سلام يا أبونا.
1: سلام ونعمة يا ابني، مالك يا بشرى؟ في حد من العمال جراله حاجة؟
0: اطمن يا أبونا، كلنا بخير. بس النهاردة حصلت حاجات غريبة ما شفت ازايها من أول ما بدأت عمليات الترميم في كنيسة أبو سرج.
1: خير يا ابني، باسم الصليب، حصل ايه؟
0: امبارح.
1: هو امبارح ولا النهاردة؟

0: اهدى يا ابني كده وفهمني بالراحة، في ايه؟
1: قدسك عارف ان احنا بدينا من يومين في عملية ترميم الامبل الاسر اللي في الكنيسة، ومشرفين هيئة الاثار حذرونا واحنا بنشتغل من اي غلطة في الحفر، وفهمونا ان الامبل ده كنز لانه معمول من الرخام الخالص، واي خطوة غلط في الحفر ممكن تكسر عمود رخام من الاعمدة اللي شايلاه. فبدينا نحفر حوالين الاعمدة علشان نعمل فرشة خرسانة كبيرة تربط كل الاعمدة ببعض من غير ما نحفر تحت كل عمود، ولما الدنيا ليلت علينا قلنا نروح بقى ونكمل حفر بكرة.
0: أنا عارف يا بشرة أنت تعبت قوي في موضوع الترميم ده، وربنا عوضكم ويقدركم تحافظوا على كل حتة في الكنيسة.
1: مش القصد يا ابونا، ده احنا نبدي الكنيسة بروحنا، لكن أنا آخر واحد خرج من الكنيسة امبارح، ونهاردة الصبح أول ما دخلت من الباب لقيت الإنبل مايل ومستريح على الأرض من غير كسر ولا شرخ في أي حتة رخام من جسم الإنبل أو العواميد.
0: اسم الصليب، وبعدين يا ابني؟
1: لميت العمال كلهم وفرشين الكنيسة علشان نقدر نعدل الامبل ونوقفه زي ما كان، وكنا خايفين جدا لحسن حاجة فيه تتكسر، خصوصا انه تقيل جدا ولازم نرفعه من على الارض خالص علشان ما يحملش على واحد من العواميد فيتكسر.
0: امال مين قدر يحركه من مكانه وينيمه على الارض سليم؟ عجيبة.
1: والاعجب يا ابونا اننا بعد ما استريحنا شوية كملنا الحفر حوالين العواميد لحد ما وصلنا العمق حوالي متر، وانا بحفر بحر الامبل حسيت ان في حته في الارض ناشفه جدا زي ما تكون طوب او دبش، مع ان ارضيه الكنيسه شبعانه من المياه الجوفيه زي ما قدسك عارف. كملت حفر فلقيتها زي اوضه صغيره جدا حيطانها وسقفها من الطوب، ولقيت جواها
0: لقيت ايه يا ابني؟
1: لقيت جواها عظم ومش محصنه ولا نقطه ميه.
0: ده اكيد رفات حد من القديسين، دي بركه كبيره يا بشرى. المجد الرب المجد، حصلنا على الكنيسة أوان.
2: وصلنا سيدنا الأمة من تاوس من فضلك.
3: دقيقة واحدة يا أبونا.
4: أيوة.
2: سلام يا سيدنا، ابنكم غبريال جرجس كنيسة أبو سرجة مصر القديمة.
4: أهلا يا أبونا غبريال، سلام ونعمة. أخبار الترميم إيه؟
2: ببركة صلواتك يا سيدنا، الولاد النهاردة هم بيحفروا بحر إبل الأسري، لقوا رفات مقدسة، وأول ما عرفت رحت الكنيسة وخرجتها بكل احترام وعناية وحفظتها في الفافة. تصور يا سيدنا إن أرضية الكنيسة عايمة في المية الجوفية، وربنا ما يسمحش إنها توصل للعظام المقدسة وتبوظ من الأملاح اللي فيها أو تتحلل، مع إن شكلها قديم جدا.
4: بركة كبيرة أوي يا أبونا غبريال، ربنا بيكافئ تعبك في ترميم الكنيسة من سنين طويلة، فأراد إن بركة القديسين تسكن مع شعبك.
2: سيدنا ويديم كهنوتك.
4: استناني يا ابونا دقايق وهكون عندك، ناخد البركه ونفرح سيدنا البابا شنوده حبيب القديسين.
2: في انتظار نيابتك يا سيدنا.
4: ربنا وحبيبنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال، وبالاخص يا رب نشكرك على هذه البركة الكبيرة اللي باركتنا بها النهاردة من رفات قديسيك، لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. نسبحك يا الله في جميع قديسيك الذين قلت عنهم في المزمور يحفظ الرب جميع عظامهم، وها أنت يا رب قد حافظت هذه العظام من التلف والتحلل والماء كي نتبارك بها ونمجد اسمك. إذا كانت عظام أليشع النبي قد أقامت الميت، فيجب علينا أن نكرم تلك العظام. ارشدنا يا رب لصاحبها وعرفنا اسمه، ولا تتركنا ومشورة أنفسنا بشفاعة كلية الطهر والدة الإله القديسة مريم، وصلوات جميع القديسين، وصلاة صاحب هذه الرفات، لأن لك المجد والإكرام والعزة إلى الأبد. آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. كفنا ربنا أعطينا اليوم واغفر ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، المسيح يسوع ربنا لأنكم من كل قوة المجد إلى الأبد. آمين.
0: تعيش وتصلي يا سيدنا.
4: النهاردة 25 إبريل 91، 17 برمودا. افتح السنكسار كده يا ابونا شوف كده 17 برمودة والأيام اللي بعده فيها قديسين لهم علاقة بكنيسة أبو سيرجة أو مغارة العائلة المقدسة اللي اتبنت الكنيسة فوقها.
0: 17 برمودة شهادة القديس يعقوب الرسول أخو القديس يوحنا الرسول.
4: يا رب يسوع المسيح ارشدنا، يا رب يسوع المسيح اهدينا.
0: 18 برمودة، 21 برمودة تذكار والدة الإله، 22، 30 برمودة شهادة القديس مورس الرسول، 6 بشنس، 7 بشنس، 10 بشنس، 20، 22، 24. أهو يا سيدنا 24 بشنس استشهاد الراهب القديس بشنونة المقاري. بص يا سيدنا آخر جملة في السيرة،
4: وريني كده وريني كده يا ابونا. فأخذ المؤمنون ما وجدوه من عظامه وحملوها إلى كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة بقصر الشمع ودفن بها. صلاته تكون معنا ولربنا المجد دائما آمين.
0: نشكرك يا رب يسوع المسيح، يعني دي عظام القديس بشنون الراهب.
4: أكيد يا ابونا، لأن التاريخ القبطي ما ذكرش عن أي قديس تاني إن دفن في كنيسة أبي سرجة في مصر القديمة غير القديس بشنون المقاري، وربنا حفظ عظامه 827 سنة في المكان ده.
0: حلمي يا سيدنا، هخلي حد من ولادنا يبدأ فورا بعمل الأنبوبة الخشب اللي هنحفظ فيها الرفات المقدسة، وبإذن يفتك تطيبها بالحنوط والأطياب مع التماجيد والتسابيح الروحية، وتتحط في مقصورة الشهادين سيرجيوس وواخس في الكنيسة.
4: الله يحلك يا ابونا، ربنا معك.
1: سلام يا ابونا.
0: سلام يا بشرى، ازيك وازاي الشغل على حسك؟
1: عالي يا ابونا، نشكر المسيح.
0: والإنبل الأسري ثابت مكانه
1: زي الصخر. اللي صحيح ابونا، الإنبل ده كان بيعملوه في الكنيسة ليه؟
0: لأن زمان ما كانش فيه ميكروفونات، وعشان صوت أبونا يوصل لكل الكنيسة في الوعظة كان يطلع على الإنبل ده وكأنه بيكلمهم من الدور التاني وهو فستهم، فكل الناس تسمع.
1: عشان كده محطوط جنب المكان اللي بيتحط فيه كرسي البطريرك أو الأسقف شمال الهيكل. أخطيت يا أبونا.
0: في إيه يا ابني؟
1: أبونا عبد المسيح الأقصوري مستني برا وعايز يقابل قدسك، أقول له تفضل؟
0: يزيد فضلك يا ابني. اجري أواه.
1: حاضر يا أبونا.
0: يا رب، شعبك نفسه يعرف حاجات كتير عن القديس بشنونة صاحب الرفات دي، وأنا مش عارف إلا اللي مكتوب في السنكسار. اكشف لنا يا رب وليضيء علينا نور علمك الإلهي.
3: سلام يا أبونا البركة.
0: أهلا أهلا أبونا عبد المسيح، وحشنا خالص، وحشنا قداسك الملائكي.
3: مبروك يا أبونا البشرة الحلوة، أنا أول ما سمعت جيت على طول.
0: ما هو قدسك معروف بحبك للقديسين.
3: هو إحنا نستاهل صلواتهم عنا يا أبونا؟ إحنا مش بنقول عنهم بعد مجمع القداس الكرلوسي إننا يا سيدنا لسنا أهلا أن نتشفع في طباوية أولئك، بل هم قيام أمام منبر ابنك الوحيد ليكونوا عوضا عنا، يتشفعون في مسكنتنا وضعفنا. كن غافرا لأثامنا لأجل طلباتهم المقدسة ولأجل اسمك المبارك الذي دعي علينا.
0: يا سلام يا ابونا عبد المسيح، قدسك دايما تعلمنا ازاي نعيش القداس مش بس نصليه.
3: يا ابونا غبريال، دول الناس حبوا المسيح بجد مش بالكلام. طب ده احنا هو بنحبه وبنخدمه، بنديله ايه؟ شوية وقت وشوية صحة. لكن الشهداء والقديسين ادوله حياتهم كلها وهم فرحانين.
0: اقولك ايه يا ابونا، الحد الجاي أول قداس بعد اكتشاف الرفات المقدسة للقديس بشنونة، ياريت قدسك تصلي معانا القداس.
3: ناخد بركة يا ابونا. أنا ليا عندك رجاء يا ابونا غبريال.
0: أؤمر يا أبي.
3: شعب كنيسة ماري جرجس بفم الخليج نفسهم في جزء من عظام القديس بشنونة عشان ياخدوا بركته.
0: يا ابونا دي كنيستك كلها بركة، ومن كتر حبك لرفات القديسين بقت الكنيسة مزار ومليانة مقصورات لرفاتهم.
3: عشان خاطر المسيح يا ابونا، ما تردش ولادك اللي طالبين بركة.
0: لتكن مشيئة ربنا يسوع المسيح. حاضر يا ابونا.
3: متشكر خالص، ربنا يديم كهنوتك يا ابونا. يوم الحد هتلاقينا عندك في الكنيسة من النجمة عشان نصلي سوا.
0: صباح الخير يا بشرة.
1: صباح الخير يا ابونا. ده ابونا عبد المسيح لقصره جوه في الهيكل من بدري، وهو اللي جهز المذبح بنفسه عشان القداس.
0: مالك يا ستي بتبكي ليه؟
5: يوسف يا ابونا ابني عنده 13 سنة وعيان قوي، صلي له يا ابونا، اسمح له انه يتناول النهاردة، يمكن تكون دي اخر مرة.
0: هو عنده ايه بالظبط؟
5: سرطان في البطن وانتشر في المعدة والامعاء، دكاترة قالوا ان مفيش فايدة من العلاج، انه في ايامه الاخيرة، بس انا مؤمنة يا ابونا انه لو قدسك سمحت له يتناول من جسد المسيح ودمه انه هيخف. انا خايفه يا ابونا الاحسن يطرد المناوله زي ما بيرجع اي حاجه بياكلها، ده بقاله فتره طويله قوي يا ابونا مفيش اي اكل بيفضل في معدته، حتى شويه الميه اول ما بيشربهم بيرجعهم. بس ارجوك يا ابونا ما تحرمهوش من المناوله وصلي له.
0: سيب الموضوع ده على ربنا، هو هيدبر كل شيء للخير. هاتيه وتعالي وراي.
5: حاضر يا قدس ابونا. تعال تعال يا يوسف يا حبيبي علشان ابونا هيصلي لنا وهنخف باذن المسيح، هتبقى زي الفل ومش هتحس باي الم تاني.
0: يا رب يسوع المسيح الطبيب الحقيقي لانفسنا واجسادنا وارواحنا، انت لو وعدتنا وقلت في الكتاب المقدس انا الرب شافيك، اشفي هذا الطفل ابنك يوسف بصلوات القديس بشنونه صاحب هذه الرفات المقدسه. بسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. يا قديس بشنونه اعلن نفسك بعمل المعجزه دي وصل للمسيح عشان يشفي ابنك يوسف والناس كلها تعرف قوة صلواتك قدام عرش النعمة عشان يتمجد اسم المسيح فيك وتكون شفيع ومعين للناس في مشاكلهم وطلباتهم قدام ربنا يسوع المسيح. أمين. هاتيه يتناول في آخر القداس وربنا يتمجد.

0: عرفت يا ابونا غبريال اللي حصل مع يوسف اللي قدسك باركته برفات القديس بشنونة وخلتها تلمس بطنه مكان السرطان؟
1: خير يا ابونا، فرحني.
0: اول ما روح البيت قال لهم عاوز اكل، جابوا له الاكل وقالوا دي حلاوه روح واخر طلب يطلبه. قعد ياكل بشراهه لدرجه انهم كانوا خايفين عليه من كتر الاكل.
1: اسم الصليب يا الهنا الشافي.
0: وفضلوا سهرانين معاه طول الليل مش مصدقين نفسهم وهو بيتصرف طبيعي جدا. وبعدين راحوا للدكتور بتاعه من كتر ما كانوا خايفين على الولد وقلقانين عليه.
1: صلواتك يا قديس بشنونه.
0: والدكتور طلب تحاليل واشعاعات، وبعد الفحص قال لهم يوسف ما عندوش اي اعراض مرضيه ولا حتى بوادر برد.
1: السلام ليك يا حبيب المسيح القديس العظيم بشنون المقاري. عارف يا ابونا عبد المسيح، ما دام المعجزه دي حصلت يبقى القديس بشنون هيبتدي يعلن عن نفسه. انا بصلي من ساعه ما عرفنا انه صاحب الرفات اللي لقيناها ان ربنا يسمح ويعلن لنا تفاصيل عن حياته اكتر من الثمان سطور اللي في السمسار.
0: وايه اخبار الانبوبه الخشب اللي قدسك بتجهزها؟
1: باذن المسيح قربت تخلص، وسيدنا الانبا متاوس هيحط الرفات فيها ويطيب الانبوبه كلها بالحنوط والاطياب لتكريم القديس بشنون الراهب والشهيد العظيم.
2: سيدنا الانبا متاوس، ممكن اعطل نيافتك دقيقه لو سمحت؟
3: اتفضلي يا بنتي. خير؟
2: انا كان عندي فتق في بطني وعملت عمليه لكن الجرح حالته سيئه جدا لاني مريضه بالسكر من زمان، وده اللي خلى التئام الجرح بعد العمليه بطيء جدا، بيسبب لي الم فظيع في بطني، وباستمرار بغطي مكان العمليه بالغيارات الطبيه عشان الجرح لسه مفتوح. طالبه من نيافتك حاجه.
3: ربنا معاك يا بنتي وانا تحت امرك.
2: نفسي احضر تطيب عظام القديس بشنونه دلوقتي في الكنيسه، ارجوك يا سيدنا حتى لو اشوفها من بعيد.
3: طب تعالي واشتركي في الصلاه والتسبيح لربنا اثناء ما بنحط الرفات في الانبوبه، وربنا معاكي.

0: هو القديس بشنونة ممكن يا سيدنا يعمل معايا معجزة يخلي جرحي يلتئم.
1: لو عندك إيمان بحسب إيمانك ربنا هيديكي.
0: شكرا جدا يا سيدنا، صلواتك. أنا فضلت واقفة طول الصلاة من غير ما أتعب أو أحس بأي وجع في بطني. دي أول مرة ما أقعدش في الكنيسة وأنسى نفسي كده ومن غير أي ألم. وطول السكة وأنا جاية حاسة بفرح غريب جوايا. معقولة؟ مش ممكن. لا ممكن يكون القديس بشنون عمل لي معجزة. ايه يا مادلين انت بتكلمي نفسك؟ هتروحي بعيد ليه؟ قومي شوفي الجرح وشيل الغيار. وانت تعرفي يمكن الوجع سكت شوية وحيرجع تاني. لا، الأنبا متاقوس قال لي بحسب إيمانك ربنا حيديكي. اسم الصليب. ايه ده؟ اشكرك يا رب يسوع، اشكرك يا رب يسوع. السلام ليك يا قديس بشنونة. الجرح التأم خالص، مفيش اي افرازات. انا خفيت. انا مش مصدقة، مفيش وجع، مفيش ادوية، مفيش مس على الجرح وقطن وشاش وغيارات وألم ملوش اخر. اشكرك يا رب. القديس بشنون عمل لي المعجزة. القديس بشنون عمل لي المعجزة.
2: أشكرك يا رب على عملك معانا، وأتوسل إليك أن تسمح أن القديس بشنونة يعرفنا أكتر عن حياته.
3: وبعدين يا قديس بشنونة، برضه هم الثمان سطور ما فيش غيرهم. نفسي أتعذب سيرتك وشجاعتك.
4: السلام ليك يا ابونا غبريال.
3: السلام والنعمة. القديس بشنونة،
4: بنعمة المسيح.
3: اتأخرت عليا قوي، نفسي من زمان أشوفك.
4: عايز تعرف إيه عن حياتي يا ابونا؟
3: كل حاجة. اسمك معنى إيه؟ طفولتك، شبابك، رهبنتك، قصة استشهادك.
4: حاضر يا ابونا، أنا هحكي لك علشان تحكي لشعبك وتمجدوا اسم المسيح المقيم المسكين من التراب، وتعلمهم إزاي يعيشوا مع ربنا. اسألني عن اللي عاوز تعرفه.
3: يعني ايه بشنونة؟
4: بعض الكتب ذكرت ان اسمي شنوفة، ودي مختصرة من الكلمة القبطية بي هي شنوفي، ومعناها البشارة. والفرق مش كبير بين نطق بشنونة وبي شنوفة، خصوصا في نطق اقباط الصعيد.
3: انا قريت مرة ان الاقباط زمان كانوا بيسمى اولادهم باسماء الاعياد زي صليب وغطاس وبشارة. يعني انت من الصعيد؟
4: من قرية بسيطة في الصعيد. اتولدت في أوائل القرن الاثناشر الميلادي، وتربيت في أسرة مسيحية حقيقية مرتبطة بالكنيسة الصغيرة اللي كانت في قريتنا، وكان فيها أبونا عجوز كان يلم كل عيال القرية علشان يعلمنا كل حاجة، القراية والكتابة والإنجيل والأجبية والقداس والصوم والاعتراف وكل أسرار الكنيسة وعقائدها الثابتة الأصيلة. علمنا نحب الكنيسة أمنا لأنها عروس المسيح أبونا. أبويا كان راجل بسيط، طويل، شجاع، صامت في الحق. وأمي كانت ست إيمانها بسيط وتحب قوي أعمال الرحمة والعطاء. كانوا قديسين بحب ربنا ليهم وحبهم لربنا. وارتبطت بالكنيسة من صغري، والفضل ليهم حبيت طقوسها وصلواتها المعزية وتسابيحها المفرحة، خصوصا ليالي شهر كياك. أما أسبوع الألام فصلواته كان ليها تأثير عجيب في حياتي، ألحان كلها خشوع وروحانية ونصرة. ومرة كنت بصلي في الكنيسة في أسبوع الألام يا سلام يا ربي يسوع الحبيب، إذا كانت اللحظات البسيطة اللي بقضيها في الكنيسة بتديني كل السعادة الروحية دي، أمال هحس بإيه لو كرست لك كل حياتي صلاة وعبادة وتسبيح؟ هبقى سعيد قد إيه وقتها. اسمعني لما أقولك مع داود النبي: واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب
2: وأتفرس في هيكله.
3: ياه، للدرجة دي كنت بتحب الحياة مع المسيح؟ من وانت صغير كان نفسك تكرس حياتك ليه؟
4: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. وفضل المزمور ده يرن في وداني وقلبي ولساني، وأنا بتمنى إن ربنا يحقق لي الأمنية دي وعيش معاه على طول، لدرجة إن زمايلي وأصحابي في البلد كانوا بيحبوا يتفسحوا ويغنوا ويهزروا ويضحكوا بصوت عالي ويلعبوا زي كل الشباب، وأنا كنت عارف إنهم ما بيعملوش حاجة تزعل ربنا، لكن ما كنتش بستريح وافرح بجد إلا لما أقف أصلي في البيت أو وسط الغيطان أو أقعد تحت شجرة أتأمل في كلمة ربنا ووصاياه وسبح اسمه بعيد عن الدوشة والإزعاج اللي بيخسروني هدوئي من جوه.
3: صلي لأولادك الشباب يا قديس بشنونة، دلوقتي الدوشة والخروج والضحك بقت مالية حياة كتير منهم، وقليل في عصرنا الشاب المحب للهدوء والتأمل والتسبيح الهادي من القلب الوديع المليان بمحبة ربنا.
4: الكنيسة يا أبونا لو ارتبطوا بألحانها وطقوسها وأسرارها ربنا هينعم عليهم بالهدوء والسعادة اللي بيدوروا عليها.
3: انت ما كلمتنيش عن رهبانتك.
4: ما كانش ممكن أدي لربنا كل حياتي زي ما كنت بتمنى، واستهتمامات العالم ومساعدة أبويا في الشغل والمسؤوليات والهموم، وكنت بطلب من ربنا بدموع في كل صلاة إنه يرشدني للوقت المناسب علشان أكلم أبويا في موضوع الرهبنة. وفي الكتاب المقدس كان ربنا بيكلمني وبيقول لي إنه مبارك أفكاري، كنت أحس وأنا بقراه إن آية معينة بتنور في فكري وربنا بعتها لي. مرة يقول لي لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. ومرة ألاقي آية الرب الذي سرت أمامه يرسل ملاكه معك وينجح طريقك، بالرغم أني بقرأ الكتاب المقدس بترتيبه العادي ومش عشان الموضوع ده بالذات، لحد ما في يوم ربنا قال لي اذهب افعل كل ما بقلبك لأن الرب معك. فقررت فتح أبويا في الموضوع ده بعد ما خدت إرشاد أب اعترافي اللي بارك الخطوة دي وشجعني. سلام يا أبويا.
5: أهلا أهلا، إزيك يا بشنونة يا ابني؟ تعال أقعد استريح.
4: ربنا يخليك ويريح قلبك، كنت عاوز أكلمك في حاجة كده.
5: اتفضل يا ابني. هلا، أنت مكسوف مني ولا إيه؟ ده أنا أبوك حبيبك. إيه هي بقى الحاجة اللي كده ديات؟
4: أنا عاوز أروح الدير.
5: عين العقل يا حبيبي، وأنا مستعد أروح معاك، ناخد البركة ونطلب من الآباء يصلوا لنا، وبالمرة ناخد معانا شوية حاجات كده بركة للدير.
4: يا أبويا أنا كنت عاوز أقعد في الدير على طول.
5: تترهبن يا مشنونة؟ أنا افتكرتك هتقولي شوف لي عروسة عشان أفرح زي كل الشباب وفرحك أنت وأمي، لكن أنا كنت دايما بكدب نفسي. طول عمرك قريب من ربنا ونفسك تعيش معاه على طول، لكن يا ابني أنت لسه عندك 20 سنة والرهبنة طريقها طويل وصعب، والكتاب المقدس بيقول كل واحد له موهبته الخاصة من الله.
4: وقبلها بولس الرسول قال في نفس الآية لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا.
5: أنا محبش يا ابني أقف في طريقك لملكوت السماوات بالشكل اللي ربنا عاوزه لك، لكن
4: أنا عارف يا أبويا أنت بتحبني قد إيه، ده أنت اللي علمتني المسيح، وأي عادة حلوة فيها تعلمتها منك. كنت دايما أشوفك أنت وأمي بتصلوا كل يوم، ده أول منظر فتحت عيني عليه، مع أني ما كنتش لسه فاهم بتقولوا إيه أو بتعملوا إيه، لكن لقيت نفسي بقلدكم وبحب أقف زيكم وأعمل نفسي كأني بصلي معاكم. أرجوك يا أبويا باركني وصليتي.
5: هتروح فين؟
4: دير أبو مقار في بريد شهيد بوادي نطرون.
5: لكن دي سكة صعبة أوي لحد هناك يا ابني.
4: مش بقولك أني محتاج صلواتك أنت وأمي.
5: أمك ربنا يكون في عونها، تعارف بتحبك قد إيه، لكن انت مش هتكون اغلى عندنا من اسحاق لما قدمه ابراهيم ابو الايمان ذبيحه.
4: بعد اذنك ابويا انا هروح البيت اخد الحاجات الضروريه واجهز نفسي.
5: اوهم كده؟ هتوحشني قوي. هتبقى تيجي عشان نشوفك طبعا، ولا هتقول لي ما احنا هنتقابل في الملكوت؟ مع السلامه ابني.

0: مع السلامة. مع السلامة أبو. هتوحشني قوي. صلي لي كتير إن ربنا يقويني على الطريق اللي اختاره لي.
1: أكيد في مشاعر مقدسة وتأملات كتير كنت بتفكر فيها في رحلتك الطويلة من الصعيد لوادي النطرون.
0: كنت بتأمل في رحلة أبونا إبراهيم لما استجاب لدعوة ربنا وتغرب وصدق وآمن إن الله هيحفظه في غربته ويحقق له كل المواعيد. وقلت لنفسي ما هي الرهبنة برضه حياة غربة عن العالم للوصول للوطن السماوي. إبراهيم اتغرب علشان يوصل كنعان أرض الموعد، وأنا بتغرب عشان أوصل لأورشليم السماوية أرض موعد الرهبان وموعد كل اللي بيحبوا المسيح في الكنيسة في العالم أو في الدير. صدقني يا أبونا لو قلت لك إني ما حسيتش بمشقة الرحلة ولا طول الوقت بسبب مشاعر الحب اللي وضعها في قلبي المسيح له المجد ورغبتي في تكريس كل حياتي لي.
1: وطبعا لما وصلت الدير الدنيا ما كانتش ساعات من الفرح.
0: أول ما دخلت دير أبو مقار من الباب الضيق المنخفض افتكرت سيدي لما قال ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه. وطلبت من ربنا يقويني في الجهاد اللي أراد لي بيه.
1: وما كنتش بتفكر في أسرتك اللي سيدها وإنهم هيزعلوا جدا علشان مش هيشوفوك تاني؟
0: فكرت، لكن لقيت الرد في ذهني وبرضه من الكتاب المقدس. الحق أقول لكم إن ليس أحد ترك بيتا أو والدين أو إخوة أو امرأة أو أولادا من أجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة وفي الظهر الآتي الحياة الأبدية. فرحت جدا وفكرت في إن الرملة اللي أنا واقف عليها دلوقتي اتروت بدموع التائبين وعرق المجاهدين القديسين اللي عاشوا في البرية من أيام أبو الرهبنة قديس أبو مقار. وصليت لربنا وقلت له أنا هو يا رب يسوع المسيح بسلم حياتي بين إيديك وكل اشتياق إني أتمتع بحبك وأعيش ليك وأموت ليك.
1: ولما بقيت راهب كانت سيرتك وحياتك إزاي؟
0: أبدا يا أبونا، حاولت أسلك في الحياة الرهبانية بمحبة وأمانة. وبعد فترة سكنت في مغارة من المغاير اللي كانت منتشرة في الصحراء حوالين دير أبو مقار في الوقت ده عشان أتمتع بحياة الخلوة مع المسيح، لأن فكر الرهبنة قايم على مبدأ التحلل من الكل للارتباط بالواحد. وحاولت على قد ما ربنا قدرني أتمم قول بولس الرسول أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون.
1: أولادك يا قديس بشنونة وضعفي محتاجين صلاة كتير عشان نعمل اللي احنا مش عايزينه، ومش أول ما حد يشجعنا على شهوة أو خطية أو فكرة احنا عايزينها نقع ونستسلم.
0: هو ده الجهاد يا أبونا، والمسيح حبيبنا ما بينسناش أبدا. المهم ننقي نفسنا باستمرار بالاعتراف والتوبة ويكون عندنا رجاء وإيمان إننا هننتصر بقوة المسيح على كل خطية وكل ضعف وكل شهوة. دي المبادئ اللي عشت بيها سنين طويلة في الدير، وعمري ما يئست من خلاص نفسي أو قلت ما فيش فايدة مش هعرف أبطل الخطية الفلانية واستسلم أحسن.
1: وفضلت حياتك في الدير بالهدوء ده لحد إمتى؟ ده سنكسار بيقول إن استشهادك كان في مصر القديمة، يعني في القاهرة.
0: بعد صلاة باكر في أحد القداسات طلبني رئيس الدير علشان أقبله.
2: سلام يا أبونا بشنونة.
0: سلام يا أبانا، أنا جيت أخد بركتك لما عرفت إن قدسك عاوزني.
2: كويس إن أبونا متى لحقك بعد القداس قبل ما تروح جري على قليتك زي عوايدك.
0: مش أنت اللي علمتنا كده وقلتنا إن الأباء الكبار لما كانوا يشوفوا الناس بعد القداس واقفين يرغوا مع بعض كانوا يقولوا لهم فروا فروا عشان نعمة التناول من الجسد والدم تفضل ملكة كل القلب والكيان وما تفطرش حياتنا الروحية؟
2: انت اللي بتعلمنا كلنا يا ابونا، كل الرهبان

0: خمسين محبتك واتضاعك وإيمانك وصبرك وعطائك وحبك للزهد والتجرب، لحد ما بقيت عامل زي الشجرة اللي كلها ثمر وتنحني لتحت. كل ما تكتر فضيلك تتضع أكتر.
1: أخطيت يا أبونا، حللني. أنا بتعلم من المعلم الأعظم يسوع المسيح ومن قدسك ومن كل واحد في إخواتي، الصغير قبل الكبير.
0: ربنا يحلك يا أبونا بشنونة وينفعنا ببركة صلواتك. أنت عارف إن الثورة اشتدت جدا بالرجال، الأمير ترغام ورجال الوزير شاور، والظاهر إن نهاية الخليفة العاضد الفاطمي قربت، ولازم حد من الدير يسافر القاهرة عشان يعضد شعب المحروسة المسيحيين ويشوفوا فيه قدوة حية تزود تمسكهم بالمسيح حتى لو تعرضوا للقتل. بس طبعا الموضوع خطر جدا، لأن أي راهب أو كاهن ممكن يتاخد في الهوجة ويتقبض عليه ويتقتل من دول ولا دول، لأن كل فريق بيفكر إن الرهبان والكهنة بيحرضوا الشعب المسيحي ضده. قلت إيه يا أبونا بشنونة؟
1: ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنا مترددش أضحي ولو بحياتي عشان خطر أولاد المسيح يتشددوا في المحنة دي.
0: أنا عارف إن قدسك راجل كبير ونور المسيح باين على وشك. لما ربنا أرشدني بعد صلاة كتير لاختيارك للمهمة الصعبة دي، فكرت إن العساكر يمكن ما يفكروش يقبضوا عليك عشان شيخوختك، لحد ما تتمم خدمتك في كنايس قصر الشمع اللي في وسط المحروسة، لأن نار الاضطهاد مشتعلة فيها، والفتنة والقتل في المنطقة دي بالذات أكتر من أي حتة تانية.
1: صلوا لي يا أبي وربنا يعمل اللي فيه الخير.
2: أنا متشوق جدا أسمع قصة استشهادك، وإزاي ما كنتش خايف بعد ما حذرك رئيس الدير من البهدلة والعذاب والموت.
1: كل يوم يا ابونا وانا بصلي التسبيحة كنت اسرح مع 49 شهيد، شيوخ برية شهيد اللي ليهم كنيسة باسمهم في درب ومقار، واثناء صلاة المجمع وانا بقول اطلبوا من الرب عنا ايها 49 شهيدا شيوخ البرية، ارفع قلبي للسماء واتمنى احفظ الايمان الارثوذكسي للنفس الاخير وافوز بنفس نصيبهم في الابدية السعيدة. وفي يوم 24 بشمس سنة 880 للشهداء، كان ساعتها بيوافق 19 مايو 1164 ميلادية، عيد دخول المسيح أرض مصر. دخلت مصر ووصلت منطقة كنايس قصر الشمع وشددت بعض المؤمنين بالمسيح عشان ما ينكروش إلههم مهما كان التمن، وأنا بتنقل من بيت لبيت ومن كنيسة لكنيسة، والعساكر مليين الشوارع بيضربوا وبيقتلوا في أي حد قدامهم.
3: تعالى تعالى هنا، انت فاكرها ايه وكلام غير بواب؟ انت مين وايه اللي خرجك من بيتك دلوقتي؟
1: انا الراهب بشنونة خادم المسيح.
3: قلتلي وانا اقول ايه اللبس الغريب ده؟ ده انت بقى نصراني وبتعبد الصليب اللي على صدرك ده.
1: انا بعبد ربي ومخلصي يسوع المسيح، والصليب ده هيفضل في قلبي مش بس على صدري، لانه سبب خلاص وفدائي من الموت الابدي.
3: في ايه يا عم؟ انت هتخطب فينا؟ هي كلمة ورد خطاها، يا تنكر مسيحك ده وتعلن ايمانك بدين الدولة الفاطمية والخليفة يا اما هتموت.
1: مستحيل مستحيل انكر الهي ومخلصي يسوع المسيح اللي فداني على الصليب وامن الموت وقومني معاه من كل حزن وضعف وموت.
3: بقولك ايه، انت راجل كبير وعيب على شيبتك تتبهدل وتتهزق وتتجلد وفي الاخر برضو هتسمع الكلام.
1: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ اشدة ام ضيق ام اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ من أجل كانوا ماتوا كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا.
3: ده راجل اتجنن. أنا أعرف أفصلك عن المسيح بتاعك ده إزاي، ولو هحرقك هعملها. ها هتنكر ولا لا؟
1: لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح.
3: اللهم طولك يا روح يا مثبت العقل والدين. أنا أول مرة أشوف راجل عجوز كهنة بيتكلم بقوة وشجاعة زي الشباب الصغيرين.
4: راجع نفسك،

0: راجع نفسك عشان تعيش اليومين اللي فاضل لك في امان الله.
1: ان عشنا فللرب نعيش، ان متنا فللرب نموت، فان عشنا وان متنا فللرب نحن.
2: حس انك مصمم قوي، ما نفسكش في حاجة قبل ما تودع؟
1: ممكن تدوني فرصة اصلي؟
0: صلي يا سيدي، بس ما تطولش عشان ورانا غيرك. صلي على ما يولع النار اللي هتشرف فيها.
1: اشكرك، اشكرك يا رب يسوع المسيح لانك اهلتني للكرامة العظيمة دي اللي ما كنتش اتصور ابدا اني استحقها، اني اشهد لاسمك القدوس ولعمل نعمتك في حياتي، واقدم حياتي ذبيحة حب ليك واسفك دمي من اجل اسمك القدوس. انت الحب الحقيقي اللي بذلت دمك الزكي من اجلي على الصليب، وعلمتني ووصتني احبك واثبت في محبتك واقتدي بيك في المحبة ليك وللآخرين. كنت بطلب منك المعونة في جهادي عشان ما أعش، ولما كنت بقع كنت بتوب واطلب منك المغفرة. اطرد الخوف من قلبي في هذه الساعة، شجعني يا من سندتني نعمتك كل أيام حياتي. أطلب معونتك ونعمتك عشان أتمم جهادي، وأرجوك تقبل ذبيحة حبي لي.

0: صدقني يا ابونا، وانا بصلي وحاسس ان روحي في السماء. حسيت زي ما يكون عصفور انطلق من قفص كان بيأيد حريته. ما حسيتش بجسمي والعساكر بيضربوني وبيقتلوني وبيحرقوا جسدي، لان الملائكه جت وشالت روحي ودخلت بيها بين صفوف الشهداء والقديسين في فردوس النعيم.
1: السلام ليك يا حبيب المسيح الشهيد العظيم بشنون الراهب. وجسدك وصل ازاي لكنيسة ابو سرجة بمصر القديمة؟
0: بعض المؤمنين اللي كانوا واقفين وحضروا استشهادي من بعيد استنوا لحد النار ما هديت وقربوا وجمعوا اللي فضل من عظامي وودوها كنيسة ابو سرجة وبلغوا ابونا البطرك، فجه وصلى على عظامي وامر بدفنها في اعظم مكان جنب المغارة اللي تبركت بسكن العائلة المقدسة فيها جنب الانبل في الكنيسة، لان الظروف ما كانتش تسمح بالسفر، ودفن العظام في دير ابو مقهر.
1: في عيد دخول المسيح ارض مصر احتفلت الكنيسة المنتصرة بدخول روح شهيد من اعظم القديسين والرهبان.
0: علم شعبك يا ابونا ان المسيح مشتاق لكل واحد وواحدة فيهم عشان يعيشوا في المجد الابدي، وقول لهم يجاهدوا بكل قوتهم. المسيح بنفسه هيعينهم في شدائدهم ويخليهم قديسين زي ما هو قدوس.
1: اذكرنا امام عرش النعمة يا قديس الله العظيم بشنون المقاري.
0: ربنا معاكم ودايما هصلي لكم.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا.

أن ندوس الحياة والعقار وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا ومحرقات.

شوي سنين انا الليلويا الليلويا خنفران من بيوتنا مبشيرين بابنه ما اسوى بنو تنوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني أرسل الله رحمته وحقه خلص نفسي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا، أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات، وليرتفع مجدك على سائر الأرض.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مكفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم.

بهم لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه، ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها، العدل أمامه يسلك ويضع

أذن واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار. يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله. فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون

اهديني يا رب لطريقك أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم، أنت طويل الروح وكثير الرحمة وصادق. انظر إلي وارحمني، أعطي عزة لعبدك وخلص ابن أمتك. اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضي فيخزو.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: قصاص يوسي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح.

0: نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينك إن على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله.

0: اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشي وباكر وقت الظهر كلامي أقوله، فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام.
1: دوكس باتريك ايوك يوغيو بنغماتي.
0: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية.

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأنه رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكريم.

0: آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دوكس باتريكي أيوكي عجي ابن ماتي.
0: نسجد للشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: أن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

العليون. قدوس قدوس قدوس رب سباوت السماء والأرض المتام مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في رساله افسس اصحاح 4. افكركم في اصحاح 4 بدا معلمنا بولس الرسول يتكلم عن شكل الكنيسه من جوه وحياه اعضاء جسد المسيح. يعني في اول 3 اصحاحات حكى لنا الحكايه ازاي المسيح له المجد جه الدنيا وتجسد وتأنس وخلصنا بالفداء وحط فينا روحه عشان يرجعنا للاب مره تاني، وعمل مننا جسد واحد وكل واحد فينا عضو في الجسد. ده كله زي شرح لاهوتي في افسس 1 و2 و3. من اول افسس 4 دخل: أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما حق للدعوة التي دعيتم إليها بكل تواضع القلب. وبدأ يكلمنا عن السلوك المسيحي اللائق بأعضاء الجسد الواحد. وحكالنا في النص أن ربنا يسوع له المجد نزل وصعد، نزل للدنيا عشان يسبي سبيا ويرجع كل اللي خدهم إبليس. وفهمنا انه مش بس نزل الارض، نزل تحت الارض الى الجحيم وفك اسرى المأسورين على رجاء، وصعد للسماء وسبى سبيا واعطى الناس عطايا، يعني ملك كنيسة من روحه ومن عطايا الروح القدس، وابتدى يوزع المواهب عشان كل الناس تكمل.

كم البعض. وختم الجزء اللي فات ده بأن كل واحد فينا بيكمل التاني زي الأعضاء في الجسد الواحد. وآخر آية كانت الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. وقلنا هي آية تعبر عن ثقافة طبية شوية عند معلمنا بولس الرسول، ازاي كل مفصل له عمل وبيحتاج للمفصل اللي جنبه عشان يشتغل بكفاءة، وكل جزء لازم ينمو نمو متساوي مع الجزء اللي جنبه ليحصل نمو الجسد كله. والشرط الأساسي لانتظام هذا الجسد وعمله بنيانه في المحبة، أن يكون في محبة حقيقية تربط كل الأعضاء ببعض. فأقول هذا وأشهد في الرب، ألا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا. أقول هذا وأشهد في الرب، ألا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم أو ببطلان ذهنهم. هو بيكلم ناس مؤمنين بالمسيح، بتعمدوا خدوا الروح القدس، بقوا أعضاء في الجسد الواحد، وبيعلمهم مبادئ الحياة المسيحية. كل مسيحي فينا معرض بعد ما دخل في الكنيسة وقرب من ربنا وخدم وبقاله عضوية ومكانة، معرض يرجع تاني يعيش زي الناس اللي في الدنيا كما يسلك سائر الأمم. يبقى ما عندناش فكرة انه خلاص اللي قرب من ربنا لا يمكن يبعد تاني، لا يجوز يبعد تاني، لانها تفضل ارادة الانسان حرة لاخر العمر. ففي واحد ابتدى وما كملش الطريق، في واحد مشي خطوات ورجعهم تاني. فاول وصية هنا في الجزء ده اقول هذا واشهد في الرب، يعني حاجة مهمة، ألا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا. بدال أنت بقيت بتاع ربنا، بدال دخلت في الكنيسة وبقيت عضو حي، ما تعيش زي ما الناس اللي بره عايش، وإلا تبقى الحكاية عضوية شرفية لا قيمة لها ولا مفعول لها، ويبقى اسم بدون معنى. ببطل ذهنهم، الأمم يقصد الوثنيين في الوقت ده، وذهنهم الباطل. يعني ايه؟ يعني ايه بطل الذهن؟ يعني كل الافكار في الامور البطاله. لو الواحد دخل دماغ واحد ملوش في ربنا خالص، بيفكر في ايه؟ في الاكل، في الشرب، في الفلوس، في الكرامه، في المكاسب، في الراحه الجسديه، في المتع الارضيه، هو مخه بيروح في ايه غير كده؟ فده اسمه بطل الذهن أو بطلان الذهن أو الذهن بطال، لأنه كل ما يشغل الذهن أمور باطلة. طب أنت يا معلمنا بولس بتقول سلوك، علاقة السلوك بالذهن ده علاقة قوية جدا، ما هو وراء كل سلوك في ذهن، في فكر. لما واحد يكون بيفكر كتير في الأكل هتلاقيه بيتسابق على الأكل وبيأكل بشراهة وبيشتغل عشان يأكل ويعمل أي حاجة عشان يأكل. إيه اللي بيحركه؟ ذهنه. لما واحد يكون ذهنه مشغول بالفلوس هيبان على تصرفاته، الطمع والأنانية والعنف أحيانا والغضب، وكل السلوك مرتبط بما يدور في الذهن. قاعدة في الكتاب واضحة جدا أن الذهن دايما قبل السلوك، عشان كده حتى التغيير لما الواحد يجي يتغير بالتوبة يقرب من ربنا لازم ذهنه يتجدد الأول قبل ما سلوكه يتغير. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. يبقى الواحد لما فكرة جديدة تشغله يبتدي سلوكه كمان يتغير. مثلا واحد ابتدى يعرف قيمة الحب والخدمة، محبة المسيحية، فكرة شغلته واتغرست فيه جوه، يبتدي بعد كده يجي على نفسه ويحاول ما يغضبش ويخدم اللي حواليه. ايه اللي حصل؟ سلوكه اتغير لان ذهنه اختلف. اقول هذا واشهد في الرب، الا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الامم ايضا ببطل ذهنهم، اذ هم مظلموا الفكر
ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم. في واحد ممكن يقول هي دي مش إدانة؟ أن نقعد نتكلم عن الأمم كلام زي كده، جهل وظلمة الفكر وغلاظة القلب، ويعني كلام شديد. في فرق بين الإدانة والتمييز. مش معنى أنك مسيحي عف اللسان والنظر والفكر وما تحبش تدين حد أنك ما تميزش الصح من الغلط. لازم يبقى عندك تمييز، عارف أن الدنيا مليانة فساد، وعارف أن الشخص اللي بعيد عن ربنا مظلم الفكر. أنت مش بتدينه، أنت بتميز، لأنه ويل للقائلين عن الشر خيرا وعن الخير شرا. بتقلبش الموازين، لأن في ناس بسذاجة مش ببساطة يقولوا معلش احنا هنحب كل الناس يبقى كل الناس كويسة. لا، حب كل الناس بس مش كل الناس كويس، دي غير دي. كونك تحب الناس دي وصية، طبعا حب كل الناس، لكن ممكن تبقى عارف ان اللي قصادك مظلم الفكر، مخه كله في الخطيه. انت مش بتدينه، انت ممكن تشفق عليه وتستمر تحبه، بس هتحبه بحكمه لئلا تتعدي انت كمان ويبقى مخك كمان مظلم. فهنا التمييز، ان الواحد يبقى عارف انه عايش في عالم مظلم، يعني يشوب الجهل الروحي، متجنب عن حياه الله، يعني ربنا بعيد قوي عن قلبه وعن عقله، وقلبه غليظ بسبب غلاظه قلوبهم. الواحد لازم يبقى فاهم الحاجات دي، وإلا يمشي مع أي حد ومع أي فكرة ويعتبر أن كل الناس كويسة. غلط، دي غير خالص عدم الإدانة. يقول إذ هم مظلموا الفكر ومتجنبون عن حياة الله. يعني إيه حياة الله؟ يعني الله يحيا فينا بروحه، أو يعطينا حياة روحية. الشخص اللي بعيد عن ربنا ما عندوش حاجة اسمها حياة روحية، مفيش صلاة، مفيش إنجيل، مفيش تقوى، مفيش توبة، مفيش جهاد، مفيش خوف ربنا، مفيش الاعتبارات دي. النتيجة إيه؟ مظلم الفكر، اللي هي زي بالظبط بطل الذهن. كلمات كبيرة شوية بس متقاربة، هي ذهن باطل أو فكر مظلم، لأن الانشغال بأمور الحياة تدي ظلمة للعقل. لما واحد يفضل يفكر في الفلوس طول اليوم يبقى مخه مظلم، ما عندوش سلام، ما عندوش فرح، ما عندوش محبة، ما عندوش حاجة زي كده. لما واحد يفكر في الجسديات زيادة يظلم فكره. وعشان كده ربنا يسوع يقول إيه؟ من فضلة القلب يتكلم اللسان. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات، الإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. فلما تلاقي واحد كل كلامه منحرف، في قباحة، في ابتذال، ده معناه ايه؟ معناه جوه كمان ما فيش غير كده. ولما تلاقي واحد كل كلامه في الماديات يبقى جوه كمان ما فيش غير فلوس. لما تلاقي واحد كل كلامه في شتيمة وقسوة يبقى جوه في كراهية وحقد، لأن اللسان بيكشف عن اللي جوه، هو باب القلب اللسان بيطلع اللي جوه. إذ هم مظلموا الفكر متجنبون عن حياة الله. متجنبون دي يعني إيه؟ في واحد بيهرب من سيرة ربنا، مش عاوز يسمع سيرة ربنا، مش عاوز حد يكلمه في أمور الدين، مش عاوز حد يقول له أنت رايح فين، مش عاوز حد يفكره بأنه حياته قصيرة، مش عاوز حد يقول له المفروض الناس تحب بعض، مش عاوز يسمع الحاجات دي. أي كلام روحي أو عن ربنا يتجنبه. النهاردة دي موضة في العالم كله، انه في الغرب مثلا في إلحاد منتشر جدا. تيجي تتكلم مع اي شخص عن ربنا يعني مفيش داعي للموضوع، تكلم في السياسة، تكلم في الموضة، تكلم في اي حاجة، في السينما يتكلم معاك، لكن موضوع في ربنا يعني تلاقيه مش عاوز يتكلم. ليه؟ هو ربنا مش موجود؟ ما هو بالنسبة له ربنا مش موجود، ما يفرقش معاه ربنا. متجنبون عن حياة الله، يبقى بالتالي على طول جواه ايه؟ مظلم الفكر. تبقى عارف كده، حتى لو معاه شهادات الدنيا كلها، خليك عارف مثل هذا الإنسان مظلم الفكر.

بسبب الجهل الذي فيهم. ما هو اللي جاهل بربنا يبقى جاهل في كل حاجة. ايه قيمة حكمة أرضية ان الواحد يعرف علوم الدنيا وما يعرفش مين اللي عمل الدنيا؟ ايه قيمة ان الواحد يعرف ما في الذرة من تفاصيل وفي أدق الكائنات والخالق اللي وراء الكائنات ده كله ما يفكرش فيه؟ طب ايه القيمة؟ وده جهل ولا حكمة دي؟ عشان كده يقول الكتاب: ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ يعني حكمة العالم في نظر الله جهلة، لأن الحكيم من دول بيعتبر نفسه بكبرياء وفاهم كل حاجة، فلغى أهم درس وأهم معلومة. هو في ربنا ولا لا؟ مين ربنا؟ عشان كده ربنا بيقول: أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للبسطاء، أعلنتها للأطفال. فهنا مظلموا الفكر حتى لو ادعوا العلم. لسبب الجهل الذي فيهم، بسبب غلاظة قلوبهم. تلاقي مع الجهل ومع الظلمة قلب غليظ، قلب قاسي. تلاحظوا التركيبة دي حوالين على طول. قلب قاسي يعني ايه؟ يعني لا يعرف الشفقة، ما عندوش حب، ما عندوش رحمة، يفكر في نفسه بس. ممكن يسيب ناس تانية تموت وتهلك، ما يفرقش معاه. ممكن يظلم، ممكن يفتري، ممكن يقسو. وكمان غلاظة القلب حتى مع صوت ربنا. يعني الغلاظة دي نوعين، في واحد قلبه غليظ مع الناس ما عندوش رحمة، والنوع الثاني أو نفس الغلاظة بشكل آخر أن ربنا يخبط عليه ويبعت له رسائل ويحاول يشده وهو قافل. لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم آذان يسمعون ولا يفهمون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، مش عاوز يسمع. ولو شاف المعجزة قصاده يفسرها أي تفسير إلا أنها معجزة. ولو سمع كلام روحي حلو ومؤثر جدا يحط 100 حاجز عشان ما يدخلش الكلام قلبه، مش عاوز يسمع. متجنبون عن حياة الله، مظلموا الفكر بسبب الجهل الذي فيهم، بسبب غلاظة قلوبهم. شوف معلمنا بولس منهجه التحليلي كمان، هو كفيلسوف يحلل شوية حتى في كلامه، فيقول: شايفين الناس دول فيهم عيبين كبار، مخ ظلم ويتجنبوا الله. بسبب ايه؟ بسبب جهلهم. والجهل ده بسبب ايه؟ بسبب غلاظة قلوبهم، فيمشي ورا الخيط كده. يبقى الحكاية من أصلها قلب ناشف قاسي. القلب الغليظ هو اللي مخلي الناس عندها جهل روحي، والجهل الروحي يخلي الحكاية فيها ظلمة في العقل، وفيها ابتعاد عن ربنا وتجاهل لله وهروب من الله. الذين إذ هم قد فقدوا الحس، الحس يعني الإحساس. شوفوا الحكاية عمالة تجيب بعضها، مخ مظلم وقلب قاسي، يبقى مفيش إحساس. أسلموا نفوسهم للدعارة. شوفوا الشيطان يجر الإنسان إزاي. الأول يبهره بشوية أفكار ويقول له يعني بلاش موضوع ربنا ده، ويشغله بحكمة الدنيا ويلهيه في الدنيا، ولما يضلم دماغه قوي وقلبه طبعا مقفول بالكراهية والغلاظة يقوم يدخله في جسديات، بقى يفقد الحس، الحس الإنساني الطبيعي، يكره الخطية. أي واحد بني آدم طبيعي المفروض يحب الخير ويكره الشر، يحترم الزواج ويكره الزنا، ده الطبيعي كده. إنما هنا الحكاية بقى بتجيب لأسوأ، فيوصل لإيه؟ إذ هم قد فقدوا الحس، ما عادش فيه إحساس. أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. يبقى هنا عمال يكلمنا عن حياة الأمم. طب ليه معلمنا بولس بعد ما كنت طلعتنا السماء وفي أفسس 3 بتقول سر المسيح وأحني ركبتي لدى أبا ربنا يسوع المسيح يعطيكم أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، وكلمتنا عن السلوك المسيحي المثالي والمحبة الغير محدودة والتواضع الجم؟ قال بس برضو مش هننسى ان احنا في الدنيا وحوالينا الشر، والشر مالي الدنيا، مالي الفكر، مالي القلب، عديم الإحساس. فيوصل الناس إلى احتراف الشر،
فقدوا الإحساس فأسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. وده اللي بنسمع عنه كل يوم، اختراعات خطايا جديدة، أفكار شيطانية الناس بتتبناها، وأشكال من النجاسة ما تخطرش على بال الإنسان. كل ده من إيه؟ من الفكر المظلم، من الشيطان اللي بيحرك العالم، رئيس هذا العالم. إذا معلمنا بولس زي ما رفعنا للسماء وقال لنا المسيح له المجد ملى حياتنا بنعمته وفرحنا به وبيحضر لنا السماء وبيدينا أكثر جدا مما نظن أو نطلب أو نفتكر، رجع تاني يقول لنا في الدنيا دي تاخدوا بالكم من نفسكم، اوعوا تسلكوا كما يسلك الأمم، لأن حوالينا الشر كتير والمخ مظلم والقلب قاسي وفقدوا الإحساس. تبقوا فاهمين ليه بيقول كل نجاسة في الطمع. الطمع عنصر مشترك في كل الخطايا، محبة المال أصل لكل الشرور، الطماع طماع في كل حاجة، في واحد طماع في الأكل، في واحد طماع في النجاسة، يعني لا يكتفي بشهوة. ما هو الشيطان بيشتغلوا، الشياطين يشتغلوا مع بعض، فشيطان النجاسة وشيطان الطمع أصحاب ويشتغلوا على الفريسة مع بعض. فيبقى الإنسان عنده طمع وشراهة في كل شيء، في الجسديات، في الأسوأ الناس، في الانتقام، في الفلوس، في المخدرات، طمع ما يقفش عند حد. وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا. الواحد يقول مش مفروض يقولها أما أنتم فلم تتعلموا من المسيح هكذا؟ لا، هو محطش منه، هو قال أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا. إيه الفرق؟ ربنا يسوع جه الدنيا دي اللي كلها ظلمة، وعاش وسط هذا العالم اللي كله غلاظة قلب، ودفع الثمن غالي على الصليب. لكن كيف سلك المسيح وسط الظلمة؟ سلك كنور حقيقي يضيء لكل من حوله. فأنت شفت المسيح جه الدنيا وعاش وسطينا، والدنيا كانت دنيا برضه، والشر كان شر. فلما تيجي تقول أعمل إيه بس في الغلب اللي حواليا ده، يقول لك بص ربنا يسوع جه الدنيا دي وعاش، عارف إزاي ما يكذبش وكل الناس كانت بتكذب، عارف إزاي يحب الناس وكل الناس كانت بتكره، عارف تبقى الفلوس تحت رجليه وكل الناس كانت الفلوس فوق راسها. هتقول لي ما هو ده المسيح؟ ما أقول لك المسيح جه وتجسد عشان يبقى إنسان زيك، عشان يوريك تعيش إزاي. يبقى إحنا مش بنتعلم من كلام المسيح بس، بنتعلم من المسيح نفسه حياته. أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا. عمرنا ما سمعنا طبعا عن ربنا يسوع له المجد أدنى خطية، حاشا طبعا، الوحيد الذي لم يخطئ. فلم تتعلموا المسيح هكذا، يعني أنتم ولاد ربنا عينيكم على المسيح كيف سلك، كيف عاش. اللي حوالينا يألفوا اختراعات جديدة، يعيشوا في خطايا ملهاش آخر، مظلموا الفكر، غلاظة قلب، ملناش دعوة. احنا عندنا المدرس بتاعنا المثل الأعلى، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. يمكن لو ما كانش تجسد كانت تبقى حيرة، نقول له طب نعمل ايه في الحاجات دي، انما بالتجسد وكونه عاش على الارض معانا يبقى نقدر نتعلم بسهولة الدرس. عندنا طريقتين نتعلم، نتعلم من حياة المسيح وسلوكه ومن كلامه. كل اللي قاله ربنا يسوع عاشه، كل ما قاله حاجة قالها ربنا يسوع عملها. عشان كده في أول سفر الأعمال يقول جميع ما ابتدأ يسوع يعمل ويعلم به، يعني كل اللي علم به عمله. وعشان كده وصانا وقال ايه؟ اوعى تعلم وما تعملش تبقى أخير في ملكوت السماوات، أما الذي يعمل ويعلم هذا يدعى عظيما في الملكوت. لازم تجمع بأنك تقول الصح وتعمل الصح. ساعات انك تقول الصح اسهل، تعمل الصح مش سهل. ربنا يسوع عمله وقاله اما انتم فلم تتعلموا المسيح هكذا. اما انتم دايما الكلمه دي تنقلنا الى تميز، الى اختلاف. كل الدنيا كوم، انتم كوم تاني. كل الاجيال ماشيه في اتجاه
احنا ماشيين في اتجاه

الثاني، ما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي للهلاك، وكثيرون يدخلون منه، وما أضيق الباب وأقرب الطريق مؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. هم دول اللي بيتقال لهم إيه؟ أما أنتم، أنتم حاجة تانية. ومش حاجة تانية عشان نترفع عن الناس، بالعكس عشان نحس بالمسؤولية أكتر، والامتياز اللي عندنا يبقى في خدمة خلاص نفوس كل الناس. عاوزين كل الناس يمشوا معانا في الطريق الضيق اللي يدخل السماء. إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع. بيشرح كلمة لم تتعلموا المسيح. الناس دول شافوا المسيح، حقيقة ما شافوهوش، زي حالة تعافسوس. وده يرد على السؤال، طب احنا ما شفناش، طب احنا ما عشناش مع المسيح. لا، احنا تعلمنا المسيح بطريقتنا. سمعتموه وعلمتم فيه، يعني ايه؟ كل مرة الواحد يقرا الانجيل بيسمع صوت ربنا، يبقى سمعناه. لما ابونا يقدم لقراية الانجيل بأشيط الانجيل يقول طوبى لعيونكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع، يبقى بنسمع مين؟ المسيح له المجد. وهنشوف مين؟ هنشوف المسيح بعينينا حتى بعد 2000 سنة، لان هو اللي قال الكلام ده. فيبقى سمعتموه، يبقى حتى لو ما عشناش في جيل المسيح لسه عندنا الفرصة بنسمعه. ولو سمعته ما فهمتش، علمتم فيه. علمتم فيه يعني اللي علموكم، علموكم اللي قالوا المسيح واللي عاشوا المسيح. الآباء الرسل اللي عاشوا مع المسيح قالوا لنا المسيح كان بيعمل ايه، كتبوا لنا الأناجيل والرسائل، شرحوا لنا كيف سلك ذاك، عاش المسيح ازاي، فما بقاش في سؤال صعب. عمل ايه مع الأشرار، عمل ايه مع السامرية، مع زكا، مع المرأة الخطية، مع كل الفئات دي. يبقى علمتم فيه وسمعتموه كما هو حق في يسوع. عشان كده ركز على اسمه البشري يسوع، يعني المسيح عاش كإنسان كامل، لأن ناسوته ناسوت حقيقي، طبيعة بشرية حقيقية. فاحنا شفنا الحقيقة في ربنا يسوع له المجد. يعني ايه شفنا الحقيقة؟ يعني في سؤال كده في الفلسفة، الحقيقة فين؟ الإنسان الموديل كده، الموديل، الإنسان الكامل، البيرفكت مان، ده نلاقيه فين؟ ده المقياس اللي تتقاس عليه، يتقاس عليه كل البشر. ما هو ما فيش حد كويس، ولا الأنبياء والرسل كانوا أبرار، كل واحد له أخطائه. ربنا يسوع له المجد كان هو المثل الأعلى في كل التاريخ، لأنه هو اللي عاش صح 100%. فورانا الإنسانية في كمالها، في جمالها. هو الحق في يسوع. الحق في يسوع يعني ايه؟ يعني ربنا يسوع قال ايه؟ انا هو الحق. يعني ايه انا هو الحقيقة؟ الحق يعني الحقيقة. يعني كل انسان بيسأل الصح فين؟ الصح بتاع الموضوع ده فين؟ المفروض الواحد يعمل ايه في دي؟ ويجتهد الناس، كل واحد يفتي بطريق، كل واحد يقول رأيه، كل واحد يعمل اللي في هواه. وفي ناس يعني فضلاء بيعملوا حاجات كويسة، وفي ناس أشرار، والموازين مختلفة والمعايير متلخبطة. ما هي الحقيقة؟ ربنا يسوع له المجد يقول أنا هو الحق. إذا لما ببص على المسيح له المجد بعرف الحقيقة فين، حقيقة الخير والشر، حقيقة الصح من الغلط، حقيقة الإنسان وكيف يكون، كيف يجب أن يكون. هو ده المسيح له المجد. عشان كده يقول إيه؟ سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع. يعني كل شيء في المسيح له المجد هو حق. ومن هنا الإنسان فينا لما بيذاكر الإنجيل يفتش في الإنجيل حسب كلمة ربنا يسوع، فتشوا الكتب لأنكم تعلمون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي. لما بتفتش في حياة المسيح بيبقى ربنا يسوع قصاد عينك طول الوقت، فبسهولة قوي بتقدر تجاوب على سؤال لو المسيح مكاني كان عمل ايه. وده سؤال مهم جدا. ليه؟ لانك بتقيس نفسك على الصح، على الحق. بيلاطس سأل المسيح، قال له ما هو الحق؟ ما استناش الاجابة، لانه مش عاوز يعرف، لان هو ضميره في اللحظة دي مش عاوز يعرف الحق. مراته قالت له ابعد عن
هذا البار، إياك وذاك البار، تألمت في حلم من أجله، وهو بيغالط ضميره، هو عارف أن المسيح مظلوم. إنما لما المسيح بيقول الحق الحق، قال له ما هو الحق؟ هو مش عاوز يعرف، لأن الإجابة أنا هو الحق. الحق ده مش جملة ومش كلمة، دي حياة كاملة عاشها المسيح، قدمها لكل الأجيال، وإحنا بنتعلمها، سمعناها وسمعناها.

مظلم الفكر، كل ما تمشي في الدنيا تقع في غلاظة القلب وفقدان الحس وظلمة الفكر وبطلان الذهن. كلمات الضخمة اللي قالها بولس دي، كل ما تقرب من ربنا يسوع في الحق الدنيا تنور، يبقى قلبك حنين زي المسيح، يبقى إحساسك راقي جدا، مش فقدان الحس بتاع الشر، تبقى بتكره الشر، ده النور بقى. أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا، إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. بعض الآباء قالوا إن الجزء ده بالذات برضو من صلوة شعبية لترجية، يعني في الكنيسة الأولى. احنا قلنا أفسس بالذات الرسالة دي تتميز إنها في أجزاء منها كثيرة مأخوذة عن صلوات هذا الجيل. فالسطرين دول بيحملوا صلوات المعمودية في الوقت ده، عشان كده هنركز في الكام جملة دول أو في الآيتين دول. فيها ثلاث أفعال مهمة أوي. يقول إيه؟ تخلعوا، تتجددوا، تلبسوا. ثلاث كلمات دول لسه في صلوات المعمودية لغاية دلوقتي، لأن الثلاث كلمات دول بيعبروا عن فكر الإنجيل والكنيسة في فهم سر المعمودية. ولسه في كلمات تانية. تخلعوا يعني إيه؟ ما هو أنا زي الأممي أو الوثني، أنا إنسان مولود في الخطايا، في فساد، لكن بنعمة ربنا يسوع وبالفداء اللي عمله عندي قدرة في سر المعمودية إن أنا أخلع الإنسان العتيق، أخلع التوب القديم، أخلع الحياة الأولى، أسيبها تموت وتدفن في المعمودية. الخلع ده حصل في سر المعمودية وأنا مسؤول أعمله طول حياتي بعد كده. يعني بدأ يوم اتعمدت، خلعنا القديم ولبسنا الجديد. طب الواحد ايه مش هيخلع تاني؟ لا، ما هو كل شوية تلاقي العتيق ابتدى يبان شوية. عشان كده بيقول ايه؟ لا تسلكوا كما يسلك الأمم. هو بيكلم ناس متعمدين، ده معناه ان في بعض الناس رجعوا تاني يبان عليهم الانسان العتيق، رجعوا يكذبوا، رجعوا يكرهوا، فيقول له اخلع اخلع. طب هنخلع ازاي؟ توب. إذن اللي بدأ بالمعمودية يكمل بالتوب أو يستمر بالتوب. عملية الخلع واللبس دي عملية العمر كله، بدأت بالمعمودية أول مرة خلعت الطبيعة الأولى بنعمة ربنا بقوة الفداء اللي المسيح عمله. إنما أنت مسؤول أنك تعيش في العملية دي، كل ما تلاقي حاجة غلط بتخلعها بترفضها. لقيت طبع جديد داخل عليك، لا، كلمة وحشة ابتدت تدخل لسانك، لا، نظرة بطالة، فكرة جديدة، كراهية داخل قلبك بتخلعها بسرعة، بتقاومها. زي واحد هدومه توسخت بيخلعها ويلبس هدوم نظيفة تاني. فيقول ايه؟ أن تخلعوا من جهة التصرف السابق. يبقى تعرف الإنسان العتيق أو الطبيعة القديمة من التصرفات السابقة، الغضوب على طول، اللي بيكره الناس، اللي بيجري وراء الفلوس، اللي مشغول بالجسديات، ده إنسان عتيق، ده تصرفات سابقة، دي حياة ما قبل المسيح عاوزة تتخلع دي. فلو بان منها حاجة تاني عاوزة خلع مستمر، عاوزة توبة مستمر. تخلعوا الإنسان العتيق من جهة التصرف السابق. تخلعوا الإنسان العتيق من أي، يعني تخلعوا عن طريق رفضك لأي تصرف قديم. الإنسان العتيق ده سماه الإنسان العتيق الفاسد، ده بقى الطبيعة اللي خدناها من آدم. الواحد آدم دخل الموت للعالم، دخل الخطية والفساد، ففي الخطايا ولدتني أمي، فالموت دخل إلى العالم بحسد إبليس، بينما الله خلق الإنسان أو خلق العالم على غير فساد، الفساد دخيل علينا. النهاردة الفساد اللي دخل حياتنا نقدر نطلعه بالإيمان والتوبة، ندخل على المعمودية، المعمودية تطلع الفساد، بس الفساد ده هيفضل اختيار، فلما ترجع للخطية تاني لازم تطلع الفساد تاني.

تخلعه من جهة التصرف السابق، السابق يقصد قبل المعمودية، الحياة القديمة، الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. شهوات الغرور ده ملخص حياة الإنسان العتيق. الإنسان العتيق بيحركه حاجتين كبار قوي: الغرور، العظمة، الكبرياء، الذات البشرية، ومعها الشهوات بقى، شهوة العين، شهوة الجسد. فشهوات الغرور هي اللي بتحرك ذهن الإنسان العتيق. ما تقعد مع أي إنسان في الدنيا حاجتين مؤكلين عقله، يا الشهوات يا الذات. الغرور بيخليه مش معاجبه حد ومش عاجبه ربنا ومش عاجبه الفضيلة، وفي نفس الوقت كل همه في الشهوات. ده مسيطر عليه مخليه إنسان عتيق، شوية تراب يرجع تراب. احنا خدنا نعمة الحياة الجديدة، لازم نحافظ عليها، فنخلع كل بقايا الإنسان العتيق أول بأول. تخلعه من جهة التصرف السابق، الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجدده. هو احنا تجددنا أول مرة، لبسنا الجديد أول مرة يوم المعمودية، لما تعمدنا لبسنا المسيح، لبسنا الإنسان الجديد. يقول أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. عشان كده بنمسك الطفل المعمد ده نهيص له، ونبقى فرحانين بيه، ونبقى شايفينه قديس في ايدينا. ليه؟ لابس المسيح لبس. فالشخص اللي تعمد النعمة بانت عليه. إنما عاوز يحافظ على النعمة طول حياته، فلو هدومه توسخت لازم يرجع بسرعة يغسل. فالتجديد برضه عملية مستمرة، تبدأ بالمعمودية وتستمر بالتوبة. فعل التجديد فعل مستمر. عشان كده لما حد يقول أنا بقيت إنسان جديد، نقول له لا، ما أنت جديد بس هتفضل تتجدد. أنت بقيت إنسان جديد دي في المعمودية، مات القديم وصحي الجديد، لأنك مت وقمت مع المسيح. ورينا الإنسان الجديد بعملية تجديد مستمر. فيقول تتجددوا بروح ذهنكم. يعني إيه بروح ذهنكم؟ ما هو لما نرجع لآية 17 وقال إن الأمم سالكين ببطل الذهن، وبعد كده قال إنه غلظة القلب ومظلم الفكر، دي علامات الإنسان العتيق، إن المخ كله فاسد. إذن دليل الإنسان الجديد والحياة الجديدة هي الذهن الجديد، روح الذهن، مخك ماشي في أنهي اتجاه. لو الواحد مخه بيفكر في ربنا، بيفكر في السماء، بيفكر في الخير، بيفكر في السلام، بيفكر في حب الناس، بيفكر في خدمة الناس، بيفكر في التوبة المستمرة، بيفكر في نقاوة القلب، مشغول بوصايا المسيح، ده يبقى ذهن عهد جديد. بيفكر في الأكل والشرب، بيفكر في الانتقام، في الكرامة، في الحاجات دي، يبقى ذهن إنسان عتيق. فالتجديد أنت اللي بتعمله، أنت اللي بتراجع على أفكارك وتشوف روح ذهنك ماشي في أنهي اتجاه. وكل واحد فينا بيعدي على دي ودي، لكن عملية التجديد هو إصرارك على نقاوة قلبك وفكرك. مش عاوز مخك يمشي في الدنيا زيادة، لأن تصرفاتك هتبقى دنيوية، فهيبقى تبقى مش تبع ربنا. يبقى تخلعوا وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله. معنى كده أن نعمة ربنا مش بس عاوزانا نبطل خطية، لا، دي عاوزانا نبقى شبه المسيح، عاوزانا نبقى قديسين. مش كفاية ما تغضبش، لازم تبقى وديع. مش كفاية عينك تبقى ما بتشوفش الغلط، عاوزين العين البسيطة اللي بتشوف كل حاجة حلوة. مش كفاية تبطل تذمر، عاوزين إنسان شاكر وفرحان. مش كفاية ما تكرهش، لازم تحب. فالنقلة كبيرة. تتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله. حسب الله يعني إيه؟ على صورة الله ومثاله. يعني ربنا لما خلقك، خلقك عشان تبقى إيه؟ تبقى شبه المسيح. مش بس ولا غلطة، ده كل حاجة حلوة كمان. يبقى ولا غلطة دي حكاية الخلع المستمر، لكن كل حاجة حلوة دي بقى اللبس المستمر. فأنت بتخلع القديم وبتلبس الجديد، حياتك كلها كده، بتقتني الفضائل عوض الرذائل.

قائل اللخبطة اللي فاتت دي بتفضل تتحداها، مش بس عشان تروح، عشان تكتسب عكسها. في واحد كان عبد للمال، فلوس شغلاه 24 ساعة، وصل إلى منتهى العطاء والسخاء. يبقى مش قلع القديم بس، ده لبس الجديد الذي يتجدد لدرجة خلاص ما بقاش ليها قيمة خالص الفلوس عنده، وبقت مادة للعطاء. يبقى اخته بقى شبه المسيح له المجد في الحتة دي. تلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق، يعني الحقيقة المسيح له المجد يجعلك مقدسا، يجعلك قديس، لأن الحقيقة الكمال اللي في المسيح لما تمشي وراه تتقدس تبقى بار. يعني الآية دي تحمل معنى كونوا أبرار كما أن المسيح بار، كونوا كاملين زي ما المسيح بار كامل، كونوا قديسين كما أن أباكم الذي في السماوات قدوس. يبقى الآيات اللي من الأول الكتاب لآخرها ما كناش عارفين نعملها، خدنا نعمة عشان نقدر نعملها في العهد الجديد، خدنا إمكانية بروح المسيح اللي فينا إن احنا نمشي وراء المسيح ونتجمل ونبقى تبع الإنسان الجديد. فهنا بيفكرنا بأن في إنسانين جوانا، إنسان عتيق وإنسان جديد. العتيق ده زي الأمم اللي لسه ما يعرفوش ربنا، زي الناس اللي لسه ملهاش مع ربنا عمار، مظلم الفكر، غليظ القلب، بطلان الذهن، متجنبون عن حياة الله. فبيورينا المنظر عشان تبقى أنت كمان بتراجع نفسك، يا ترى أنا قلبي غليظ ولا مش غليظ، أنا مخي مظلم ولا مش مظلم. الوش الثاني الجميل هو المسيح له المجد، الحق الذي في يسوع له الكل المجد، الحقيقة الكاملة اللي في المسيح لم تتعلموا المسيح هكذا. وعلينا نخلع ونلبس، والعملية دي اسمها التجديد المستمر، تبدأ في المعمودية وتستمر في حياة توبة مستمر. عشان كده واحد من القديسين يقول ايه، دموع التوبة تكمل عمل مياه المعمودية. يعني دمعتك اللي على خدك وانت بتقول له يا رب سامحني عشان عملت كذا، ساعدني امشي صح، دي امتداد للمعمودية، دي استمرار للنعمة والعظمة اللي انت خدتها يوم ما تعمدت. لذلك عشان يبقى كلام عملي، واحنا اتفقنا من اصحاح 4 هيبقى كلام تطبيقي عملي، اطرحوا عنكم الكذب. اطرحوا عنكم دي عارفين زي واحد قلع هدومه ولقاها كلها مطينة كده ومش نظيفة أم رماها. اطرحوا عنكم الكذب، مش حتى ما تكذبش، ارميه. دي طبيعة قديمة مش بتاعتك، كلام بقى عملي جدا. يعني لو لسه في كذب تبقى أنت متشبث بالشكل القديم كما يسلك الأمم. طب فين نعمة العهد الجديد؟ فين قيمة المعمودية اللي خدتها؟ فين السلوك كما يليق بالدعوة التي دعيت إليها؟ اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. النهاردة العالم كله في غش وفي كذب، ونادرا ما تلاقي إنسان صادق، إنما احنا أولاد ربنا الصدق طبيعة. وعشان كده لما يكون صعبان عليك من حد، ربنا يسوع على طول قال لنا ايه، اذهب وعاتبه، خليك صادق. انما هتبتسم في وشه وانت صعبان عليك، لا، روح عاتبه، لكن خليك صادق، خليك صادق، لان كل اللي جوه يبقى بر. اليس الذي صنع الخارج صنع الداخل ايضا؟ الكذب معناه اللي بره غير اللي جوه، انما الصدق اللي جوه زي اللي بره. واحد صادق هيخبي ايه؟ تكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء بعض. تصوروا معايا الجسم ده، لما تلاقوا عضو بيضحك على أخوه، طب ده كلام ده الجسد ده يمرض على طول. ده الأعضاء بينها صراحة وتفاهم فوق الوصف. ربنا عامل الجسد الإنساني ده بشكل عبقري جدا، بحيث في انسجام وفي تفاهم وفي صراحة وفي صدق. ليه؟ يعني مثلا تلاقي لما الكلى تشكي ولا الكبد ولا حاجة، تلاقي كل الجسم تفاعل وعمل كل الجوانب الوقائية عشان يخفف الوجع، يتعامل مع المشكلة، لأن في صدق. فإذا كنا أعضاء بعضنا البعض، ينفع أضحك عليك، ينفع أخبي عنك، ينفع تبقى ليا والشيد معاك؟ مينفعش. تكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض.
هو حكى لنا حكاية إن الكنيسة جسد واحد وكلنا أعضاء بعضينا البعض، فضمنيا لازم نطلع بأول نتيجة إن في صدق في التعامل، في إخلاص، في تفاهم، في عتاب، في حب صادق. اغضبوا ولا تخطئوا، الآية دي بتحير ناس كتير. بمعناها المباشر الأول، حتى لو زعلت ما تسيبش الغلط جواك، بسرعة داوي، ولا تغرب الشمس على غيظكم. ده المعنى اللي كلنا فاهمينه، اغضبوا ولا تخطئوا. يعني يجوز موقف يستفزك، انت لسه بتجاهد، لسه انسان تحت الالام، لما تتضايق ما تسيبش المضايقه، ما تسيبش المخ يودي ويجيب، ما تسيبش القلب يشيل، ما تسيبش الليله ما تفوتش، بسرعه خلص الموضوع. لا تغرب الشمس على غيظكم، ما تعديهاش، روح عاتب، روح صالح، روح صلي، روح سوي المسائل، لانه ما تسيبش الغضب يغلبك. واحد من القديسين قال الغضب ده 4 مراحل، يبتدي الاول مثلا حد قال كلمه وحشه اهانه، فالقلب يضطرب، والمخ والمخ يفكر هو ليه بيقول كده، ازاي يقول كده، وبعدين الوش يكشر والعين تحمر، وبعدين اللسان يبتدي يبرطم، وبعدين في الاخر يجوز الايد تشتغل. دي مراحل، 5 مراحل. قال لما تعالج عالج من الاخر، الاول امسك ايدك، وبعدين امسك لسانك، وبعدين امسك وشك، وبعدين جاهد ضد فكرك الى ان ينعم عليك ربنا بسلام القلب، لا تستفز ولا تغضب ابدا. لكن هي بتمشي كده، الاول انت بتتضايق، بعدين بتفكر، بعدين بيبان عليك، بعدين لسانك بيلخبط، بعدين تكسر حاجة. لو انت بتجاهد ضد الغضب، اغضب بقلبك بس ما تكملش السلسلة الوحشة دي، اقفلها بسرعة، لغاية ما ربنا لما يلاقيك بتعمل اللي عليك وبتحاول يديك قلب بقى واسع زي ربنا يسوع له المجد، مع الإهانة والاستفزاز اغفر لهم يا أبتا لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فاغضبوا ولا تخطئوا معناه جهاد ضد الغضب، عشان الغضب ما يطولش وما يتطورش، ما يطولش وما يتطورش. لا تغرب الشمس على غيظكم. حد برضو من الآباء شرحها بمعنى اغضب على نفسك حين تخطئ كي لا تخطئ مرة أخرى. يعني إيه؟ افرض واحد وقع في كذبة، وقبلها على طول كان الكلام عن الكذب والصدق، يروح متضايق جدا، ازاي انا ما كنتش صادق، ايه اللي خلاني اقولها كده، فيبقى متغاظ وغضبان على نفسه. طب كويس، اغضبوا ولا تخطئوا، يعني ايه؟ كويس انك غضبت وادركت قد ايه الحكايه دي ما تمشيش مع الانسان الجديد كي لا تخطئ مره اخرى. وايه؟ لا تغرب الشمس على غيظكم، في يوميها تاخد عهد مع ربنا، مش هكذب ابدا يا رب تاني. كويس، يبقى لا تغرب الشمس على غيظكم، يعني كملها بقى بالتوبة حلوة، ووعد ربنا وربنا يعينك وما ترجعش تاني للغلط. ولا تعطوا إبليس مكانا. كأن الغضب لما يقعد بالليل يعطي إبليس مكانا. فكروها كلام طبعا عملي جدا. ليه؟ زعل في شغل بين 2، وبعدين يروح الواحد مخه عمال يودي ويجيب، ازاي يقول كده، انا ما ردتش عليه ازاي، وبعدين يمكن ناس كمان تعمل خير وتحبش المسائل وتقول كلام متعب، انت ازاي سكت له. لو قعد كده يفكر بالطريقه دي بالليل عمل ايه؟ اعطى ابليس مكانا. اللي بايت معاه الليله دي ابليس، بايت معاه مش هينيمه طبعا، هيفضل طول الليل بقى ايه، افكار انتقام وافكار حقد وافكار غل وافكار غيظ وافكار، وممكن بعد الشر يجيب له القلب ويجيب له الأمراض ويجيب له، ما خلاص بقى فريسة. إنما لو بسرعة قطع الخط ودخل صلى وسجد لربنا، شيل عني يا رب الغضب ده، سامحه وسامحني، اهديه واهديني، أنا رب لازم زعلته، وببساطة كده يطرد إبليس. خلاص، لا تعطوا إبليس مكانه. ياما مشاكل زوجية ابتدت إن الاتنين سابوا إبليس يدخل وسطيهم، ادوا له مكان في البيت،
زعلة كانت ممكن تعدي بسهولة جدا لو واحد فيهم بس متمسك بطبيعة الإنسان الجديد، متمسك بحياة التوبة، متمسك بشبه المسيح، كان بسهولة جدا يحتوي أي موقف. إنما الاتنين شغالين على العتيق، فإيه الكرامة والغرور والزعل والنكد، وإبليس بقى قاعد في البيت صاحب البيت، ومن إيه من سيء إلى أسوأ. ما فيش مشكلة ممكن ما تتحلش لو الواحد عايش بالطبيعة الجديدة، والقرار قرارك. يعني ربنا حاطط فينا روحه عشان يساعدنا نحيا شبه المسيح، فالموضوع مش مستحيل. ده احنا فينا روح المسيح له المجد، وعندنا كلامه، وعندنا شبهه مثل أعلى قصاد عينينا. فإذا ممكن الواحد يمشي صح، ساعتها هيتجنب الكذب وهيعيش صادق، ومش هيدي إبليس مكان أبدا، مش هيسيبه يغلبه أبدا. اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، ولا تعطوا إبليس مكانا. تلاحظوا الإصحاح ده بقى عملي أوي. بعد ما كنا في أفسس 1:2-3 في كده في اللاهوت وفي شرح الخلاص وعمل المسيح، دلوقتي دخلنا في الحياة العملية بتاعت كل يوم. لا يسرق السارق فيما بعد، ده بيتكلم مع ناس كان بعضهم في يوم من الأيام حرام. لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه، ليكون له أن يعطي من له احتياج. الآية دي مليانة عمق في معالجة المساجين أو معالجة الضعفاء النفوس. في واحد يعتبر الحرام هيفضل حرامي طول العمر، السارق. السارق ده الشيطان ضحك عليه، وقعه في خطية. أولا هيبطل يسرق، إنما لو وقف على كده طب هياكل منين؟ لو ما اشتغلش وقعد فاضي، طب ما هيسرق تاني. لازم يشتغل، ومش يشتغل يتعب بإيديه كمان، لازم يتعب. فلما يتعب ويشقى يحس بقيمة الحياة، ويبتدي يبعد عن أفكار السرقة. ومش يتعب ويشقى ويشتغل وينشغل عشان ما يسرقش، ده يوصل كمان إنه يبقى مهموم بغيره، عشان بعد ما كان بيسرق الحاجة بتاعت الناس يبقى هو اللي هيدي الناس. فيقول في آخرها ليكون له أن يعطي من له احتياج، يعني يتحول السارق إلى إنسان منتج، إنسان صالح، ثم إنسان خير معطي وبسخاء. طب إزاي؟ دي نقلة كبيرة قوي. ربنا قادر، ربنا قادر ياخده من حرامي إلى إنسان صالح بيشتغل وبينتج، إلى إنسان يعطي من له احتياج. عندنا الطموح الروحي ده ولا لا مع الناس؟ نظرة كلها رجاء. لا يسرق السارق فيما بعد، بداية التوبة تكمل إنه أو تبتدي إنه ما يسرقش تاني. بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه، الصالح هنا كل عمل صالح، كل عمل منتج، ليكون له أن يعطي من له احتياج. برضو الآية دي بتبرز قيمة العمل. انتوا اغلبكم بيشتغل، الشغل قيمة، قيمة روحية. انك لما بتتعب بايديك وبتطلع قشورك او اكتر للناس اللي مش قادرة تاكل، الارامل والايتام اللي ملهمش عائد مادي، انت بتعمل خير، انت بتشتغل مع ربنا، انت بتقدم عمل رحمة غالي عند ربنا. انما لو ما كنتش بتشتغل وما كنتش بتتعب ما كنتش بتنتج، كيف تعطي من له احتياج؟ أمانتك غالي عند ربنا وعطائك غالي عند ربنا، والاثنين دول هيجوا من الشغل. إذن الشغل حاجة مهمة، بالإضافة أن الشغل هيبعدك عن قولة السرقة والفراغ والمخدرات واللخبطة دي كلها، لأنك مشغول بشغل. مشغول دي هتصونك من حاجات كتير قوي. فلما بنلاقي شباب مش عاوز يشتغل بنخاف عليه طبعا، ده لازم الشيطان هيلعب بيه، ده يعطي إبليس مكانا برضه. من مجرد الفراغ ده لازم هيمشي غلط. لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، كلها بقى إيه؟ تعاليم مسيحية سلوكية. لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان. دايما يقول الجانب السلبي الأول وبعدين يدي الجانب الإيجابي. بلاش الغلط ده، اعمل الصح ده، بلاش الكذب، خليك صادق، بلاش السرقة، اشتغل بإيدك وادفع كمان للي ما عندوش
مش لاقي ياكل. لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاكم. يبقى في الأول خلع العتيق هنا إيه؟ مفيش كلمة غلط تطلع. لبس الجديد إيه؟ كل كلمة حلوة مفيدة تطلع. ما أنت لو سكت بس يبقى قلعت القديم وما لبستش الجديد. تخلع العتيق يعني ولا كلمة نميمة ولا إدانة ولا كلمة مهينة ولا كلمة جرحة ولا كلمة بطالة ولا شتيمة ولا كذبة ولا حلفان ولا كلمة رضية. طب والبديل؟ هتقول كلام حلو، هتقول كلمة تشجيع، كلمة روحية، هتقول كلمة سلام، هتقول كلمة حب لشخص تشجعه وتسنده، كلمة شكر، كلمة تقدير، هيطلع كلام مفيد، كلمة صالحة للبنيان. حسب الحاجة يعني، واحد موقف عن موقف يختلف. في واحد عمل معاك حاجة كويسة بتشكره وبتقدره، دي حاجة. واحد تاني جاي يسألك في موضوع بتديله مشورة صالحة. واحد تالت زي في بيتك مثلا بتعلمهم تعليم المسيح وبتقدم لهم كلام روحي حلو. حد بيجيب سيرة حد، انت بتقول بلاش السيرة دي، احنا كلنا في الغلط، كلنا ضعفة. يبقى انت بتقول حسب الحاجة. كلمة الصالحة دي مش كلمة واحدة، لا دي هتبقى حسب الحاجة، كي يعطي نعمة للسامعين، بحيث في الآخر إيه؟ كلامك دايما بيدي نعمة، كلامك بيدي نعمة، لأنه الكلمة الطيبة تريح اللي قصادك وتفيده. السامع أيا كان المستمع ممكن من كلمتك يستفيد، تبقى أنت خدمت بكلامك، قدمت ربنا بكلامك. لما يتقال في سفر النشيد عن النفس المكرسة للمسيح، النفس الغالية عند ربنا، شفتاك يا عروس إيه؟ تقطران شهدا، يعني بينقط شهد. كل الكلام حلو، كلمة شكر حلوة، كلمة تشجيع حلوة، كلمة تعليم كويسة. ولا تحزنوا روح الله القدوس. كل الأخطاء اللي ذكرها، إن كانت كذب، إن كان غضب، إن كانت سرقة، إن كانت كلمة ردية، تعمل إيه؟ تحزن روح الله القدوس. اللي احنا مش واخدين بالنا منه ان روح المسيح فينا بيحزن كلما اخطأنا، لان المسيح لو المجد ساكن فينا بروح ضيف غالي، ضيف غالي بيصعب عليه لما تطلع كلمة غضب، تطلع كذبة، تطلع فكرة وحشة مش ماشي معاه، ما بيحبش الحاجات دي. فهو بعد ما قال لنا اطرحوا الكذب وما تغضبوش وما تسرقوش ولا كلمة وحشة، قال لا تحزنوا روح الله القدوس. دي تجمع كل اللي فات، لأنه ما يحزن روح الله هو كل الخطايا، كل خطية. كلمة إدانة واحدة تجيب فيها سيرة الناس تحزن روح الله، تريقة على شخص تحزن روح الله، شخيط وزعيق وصوت عالي وكلمة جرحة تحزن روح الله، كذبة أنت معتبرها بيضة ولا سوداء، كل ده بيحزن روح الله. لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. يعني إيه؟ أنت عندك الختم هنا، الروح القدس دايما يجي معاه كلمة الختم. الختم يعني إيه؟ اللي بيتختم ده معناه ما يتمسحش تاني. فربنا ختمك بالروح القدس. سر الميرون بيسموه سر التثبيت أو سر الختم. انت اتختمت بتاع ربنا، ملكية خاصة لربنا، تبع ملكوت السماوات. فالختم اللي عليك روح الله اللي فيك بيقولك ما تغلطش، لانك انت ليك يوم تقف قدام ربنا، يوم الفداء هنا يوم القيامة، يوم ما تقف قدام المسيح. ليه يبقى في حياتك اخطاء زي كده؟ ليه يبقى في رصيدك لخبطة؟ ليه يبقى روح الله مش فرحان بيك، حزين عليك؟ روح الله القدوس اللي جواك يشهد لك أو يشهد عليك. أنت مختوم بالروح القدس ليوم الفداء. فإذا فرحت روح ربنا اللي فيك يفرحك في الدنيا وفي السماء كمان. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.

فتيات الأنبرويز يقدم مختارات من مزامير داود النبي في قوتي وتسبحتي هو الرب.

سحر المزامير هو جوهرة غالية من جواهر كتابنا المقدس. فالمزامير هي مجموعة من الترانيم والتسبيح كتبت بوحي من الروح القدس لتعبر عن مشاعر الإنسان تجاه خالقه. فالمزامير هي لهج قلوبنا الدائم، هي منبع صلواتنا وتضرعاتنا، وقد لقبت بمزامير داود لأنه كتب معظمها. وكلمة مزمور هي كلمة عبرية معناها صوت القيثارة، وكتاب المزامير يعني كتاب التهليل. وحقا قال الأنبا أثناسيوس عن المزامير: إن التسبيح بالمزامير دواء لشفاء النفس، فمن ذا الذي لا ينهل من هذا السفر العجيب؟ فالمزامير قوة قاهرة للشياطين، قوة عزاء للنفس الحزينة، قوة رجاء لمن يحفظها ويرددها.

هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم. لقد كتب داود هذا المزمور حينما كان شاول يطلب أن يقتله، فترنم به طالبا من الرب المعونة، واثقا في خلاصه العجيب الذي رآه

0: سقط داود في خطيته، أرسل الرب ناثان إلى داود، فجاء إليه وأوضح له مقدار ما فعل، وأعلمه بويلات الرب عليه قائلا:
1: لأنك أنت فعلت بسر وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس.
0: فللوقت تاب داود وشعر بخطيته قائلا: قد أخطأت إلى الرب، ونطق بأعمق كلمات توبة ذكرت في الكتاب المقدس: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني. هكذا ينبغي أن تصلي يا نفسي حينما تزيد عليك الحروب حتى من أقرب الناس إليك، مثلما كان داود يحارب من أعدائه ومن ابنه أبشالوم، فترك للكنيسة هذا المزمور ذخيرة حية ضد سهام الشرير، فتردده كل يوم باكرا وظهرا.

يشتاق الأين إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

سفر صموئيل الأول. الأصحاح 25. ومات صموئيل، فاجتمع جميع إسرائيل وندبوه ودفنوه في بيته في الرام، وقام داود ونزل إلى برية فاران. وكان رجل في معون وأملاكه في الكرمل، وكان الرجل عظيما جدا، وله 3000 من الغنم و1000 من المعز، وكان يجز غنمه في الكرمل. واسم الرجل نابال، واسم امرأته أبيجايل. وكانت المرأة جيدة الفهم وجميلة الصورة، وأما الرجل فكان قاسيا ورديء الأعمال، وهو كالبي. فسمع داود في البرية أن نابال يجز غنمه، فأرسل داود 10 غلمان، وقال داود للغلمان: اصعدوا إلى الكرمل وادخلوا إلى نابال واسألوا باسمي عن سلامته، وقولوا هكذا: حييت وأنت سالم، وبيتك سالم، وكل مالك سالم، والآن قد سمعت أن عندك جزازين. حين كان رعاتك معنا لم نؤذهم، ولم يفقد لهم شيء كل الأيام التي كانوا فيها في الكرمل. اسأل غلمانك فيخبروك، فليجد الغلمان نعمة في عينيك، لأننا قد جئنا في يوم طيب. فأعطي ما وجدته يدك لعبيدك ولابنك داود. فجاء الغلمان وكلموا نابال حسب كل هذا الكلام باسم داود وكفوا. فأجاب نابال عبيد داود وقال: من هو داود؟ ومن هو ابن يسه؟ قد كثر اليوم العبيد الذين يقحصون كل واحد من أمام سيده. أآخذ خبزي

ومائي وذبيحي الذي ذبحت لجازية وأعطيه لقوم لا أعلم من أين هم؟ فتحول غلمان داود إلى طريقهم ورجعوا وجاءوا وأخبروه حسب كل هذا الكلام. فقال داود لرجاله: ليتقلد كل واحد منكم سيفه. فتقلد كل واحد سيفه، وتقلد داود أيضا سيفه، وصعد وراء داود نحو 400 رجل، ومكث 200 مع الأمتع. فأخبر أبيجايل امرأة نابال غلام من الغلمان قائلا: هوذا داود أرسل رسلا من البرية ليباركوا سيدنا، فثار عليهم، والرجال محسنون إلينا جدا، فلم نؤذى ولا فقد منا شيء كل أيام ترددنا معهم ونحن في الحق. كانوا سورا لنا ليلا ونهارا، كل الأيام التي كنا فيها معهم نرعى الغنم. والآن اعلمي وانظري ماذا تعملين، لأن الشر قد أعد على سيدنا وعلى بيته، وهو ابن لئيم لا يمكن الكلام معه. فبادرت أبيجايل وأخذت 200 رغيف خبز وزقي خمر و5 خرفان مهيئة و5 كيلات من الفريك و200 عنقود من الزبيب و200 قرص من التين، ووضعتها على الحميم. وقالت لغلمانها: اعبروا قدامي، ها أنا ذا جائية وراءكم. ولم تخبر رجلها نبات. وفيما هي راكبة على الحمار ونازلة في سترة الجبل، إذا بداود ورجاله منحدرون لاستقبالها، فصادفتهم. وقال داود: إنما باطلا حفظت كل مال هذا في البرية، فلم يفقد من كل ما له شيء، فكافأني شرا بدل خير. هكذا يصنع الله لأعداء داود، وهكذا يزيد إن أبقيت من كل ما له إلى ضوء الصباح بائلا بحائط. ولما رأت أبيجايل داود أسرعت ونزلت عن الحمار وسقطت أمام داود على وجهها وسجدت إلى الأرض، وسقطت على رجليه وقالت: علي أنا يا سيدي هذا الذنب، ودع أمتك تتكلم في أذنيك، واسمع كلام أمتك. لا يضعن سيدي قلبه على الرجل اللئيم هذا، على نابال، لأنك اسمه هكذا هو، نابال اسمه، والحماقة عنده، وأنا أمتك لم أرى غلمان سيدي الذين أرسلتهم. والآن يا سيدي، حي هو الرب وحية هي نفسك، إن الرب قد منعك عن إتيان الدماء وانتقام يدك لنفسك. والآن فليكن كنابال أعداؤك والذين يطلبون الشر لسيدي. والآن هذه البركة التي أتت بها جاريتك إلى سيدي فلتعطى للغلمان السائرين وراء سيدي، واصفح عن ذنبي أمتك، لأن الرب يصنع لسيدي بيتا أمينا، لأن سيدي يحارب حروب الرب، ولم يوجد فيك شر كل أيامك. وقد قام رجل ليطاردك ويطلب نفسك، ولكن نفس سيدي لتكن محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك. وأما نفس أعدائك فليرمي بها كما من وسط كفة المقلاع، ويكون عندما يصنع الرب لسيدي حسب كل ما تكلم به من الخير من أجلك ويقيمك رئيسا على إسرائيل، أنه لا تكون لك هذه مصدمة ومعثرة قلب لسيدي، أنك قد سفكت دما عفوا، أو أن سيدي قد انتقم لنفسه. وإذا أحسن الرب إلى سيدي فاذكر أمتك. فقال داود لأبيجايل: مبارك الرب إله إسرائيل الذي أرسلك هذا اليوم لاستقبالي، ومبارك عقلك، ومباركة أنت،
لأنك منعتني اليوم من إتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. ولكن حي هو الرب إله إسرائيل الذي منعني عن أذيتك. إنك لو لم تبادري وتأتي لاستقبالي لما أبقي لنابال إلى ضوء الصباح بائل بحائط. فأخذ داود من يدها ما أتت به إليه وقال لها: اصعدي بسلام إلى بيتك، انظري قد سمعت لصوتك ورفعت وجهك. فجاءت أبيجايل إلى نابال وإذا وليمة عنده في بيته كوليمة ملك. وكان نابال قد طاب قلبه وكان سكران جدا، فلم تخبره بشيء صغير أو كبير إلى ضوء الصباح. وفي الصباح عند خروج الخمر من نابال أخبرته امرأته بهذا الكلام، فمات قلبه داخله وصار كحجر. وبعد نحو 10 أيام ضرب الرب نابال فمات. فلما سمع داود أن نابال قد مات قال: مبارك الرب الذي انتقم نقمة تعييري من يد نابال وأمسك عبده عن الشر، ورد الرب شر نابال على رأسه. وأرسل داود وتكلم مع أبيجايل ليتخذها له امرأة. فجاء عبيد داود إلى أبيجايل إلى الكرمل وكلموها قائلين: إن داود قد أرسلنا إليك لكي نتخذك له امرأة. فقامت وسجدت على وجهها إلى الأرض وقالت: هوذا أمتك جارية لغسل أرجل عبيد سيدي. ثم بادرت وقامت أبيجايل وركبت الحمار مع 5 فتيات لها ذاهبات وراءها، وصارت وراء رسل داود وصارت له امرأة. ثم أخذ داود أخي نوعم من يزرعيل فكانتا له كلتاهما امرأتين. فأعطى شاول ميكال ابنته امرأة داود لفلط ابن لايش الذي من جليل.

الأصحاح 26. ثم جاء الزيفيون إلى شاول إلى جبعة قائلين: أليس داود مختفيا في تل حخيلة الذي مقابل القفر؟ فقام شاول ونزل إلى برية زيف ومعه 3000 رجل منتخب إسرائيل لكي يفتش على داود في برية زيف. ونزل شاول في تل حخيلة الذي مقابل القفر على الطريق، وكان داود مقيما في البرية. فلما رأى أن شاول قد جاء وراءه إلى البرية، أرسل داود جواسيس وعلم باليقين أن شاول قد جاء. فقام داود وجاء إلى المكان الذي نزل فيه شاول، ونظر داود المكان الذي اضطجع فيه شاول وأبنير بن نير رئيس جيشه. وكان شاول مضطجعا عند المتراس والشعب نزول حواليه. فأجاب داود وكلم أخي مالك الحثي وأبي شاي بن سروية أخا يؤاب قائلا: من ينزل معي إلى شاول إلى المحل؟ فقال أبي شاي: أنا أنزل معك. فجاء داود وأبي شاي إلى الشعب ليلا، وإذا بشاول مضطجع نائم عند المتراس، ورمحه مركوز في الأرض عند رأسه، وأبنير والشعب مضطجعون حواليه. فقال أبي شاي لداود: قد حبس الله اليوم عدوك في يدك، فدعني الآن أضربه بالرمح إلى الأرض دفعة واحدة ولا أثني عليه. فقال داود لأبي شاي: لا تهلكه، فمن الذي

يمد يده الى مسيح الرب ويتبرأ. وقال داود: حي هو الرب، ان الرب سوف يضربه، او يأتي يومه فيموت، او ينزل الى الحرب ويهلك. حاشا لي من قبل الرب ان امد يدي الى مسيح الرب. والان فخذ الرمح الذي عند رأسه وكوز الماء وهلم. فأخذ داود الرمح وكوز الماء من عند رأس شاول وذهبا، ولم يرى ولا علم ولا انتبه أحد، لأنهم جميعا كانوا نياما، لأن سبات الرب وقع عليهم. وعبر داود إلى العبر ووقف على رأس الجبل عن بعد، والمسافة بينهم كبيرة. ونادى داود الشعب وأبنير ابن نير قائلا: أما تجيب يا أبنير؟ فأجاب أبنير وقال: من أنت الذي ينادي الملك؟ فقال داود لأبنير: أما أنت رجل، ومن مثلك في إسرائيل؟ فلماذا لم تحرس سيدك الملك؟ لأنه قد جاء واحد من الشعب لكي يهلك الملك سيدك. ليس حسنا هذا الأمر الذي عملت. حي هو الرب، إنكم أبناء الموت أنتم، لأنكم لم تحافظوا على سيدكم على مسيح الرب. فانظر الآن أين هو رمح الملك وكوز الماء الذي كان عند رأسه. وعرف شاول صوت داود فقال: أهذا هو صوتك يا ابن داود؟ فقال داود: إنه صوتي يا سيد الملك. ثم قال: لماذا سيدي يسعى وراء عبده؟ لأني ماذا عملت؟ وأي شر بيدي؟ والآن فليسمع سيدي الملك كلام عبده، فإن كان الرب قد أهاجك ضدي فليشتم فقدمه، وإن كان بنو الناس فليكونوا ملعونين أمام الرب، لأنهم قد طردوني اليوم من الانضمام إلى نصيب الرب، قائلين: اذهب اعبد آلهة أخرى. والآن لا يسقط دمي إلى الأرض أمام وجه الرب، لأن ملك إسرائيل قد خرج ليفتش على برغوث واحد، كما يتبع الحجل في الجبال. فقال شاول: قد أخطأت، ارجع يا ابني داود، لأني لا أسيء إليك بعد، من أجل أن نفسي كانت كريمة في عينيك اليوم. هوذا قد حمقت وضللت كثيرا جدا. فأجاب داود وقال: هوذا رمح الملك، فليعبر واحد من الغلمان ويأخذه، والرب يرد على كل واحد بره وأمانته، لأنه قد دفعك الرب اليوم ليدي، ولم أشأ أن أمد يدي إلى مسيح الرب. وهوذا كما كانت نفسك عظيمة اليوم في عيني، كذلك لتعظم نفسي في عيني الرب، فينقذني من كل ضيق. فقال شاول لداود: مبارك أنت يا ابني داود، فإنك تفعل وتقدر. ثم ذهب داود في طريقه، ورجع شاول إلى مكانه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا ومحرقات.

شو هيسنين انا الليل يا الليل يا قنفران ببيوتنا مبشيرين بابن ومائث وبنوت نوت تسبحت الساعه التاسعه من النهار المبارك اقدمها للمسيح ملكي والهي وارجو ان يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا امين سبح الرب تسبيحا جديدا سبح الرب يا كل الارض سبح الرب وباركوا اسمه بشروا من يوم الى يوم بخلاصه حدثوا في الأمم بمجده وبين جميع الشعوب بعجائبه لأن الرب عظيم هو ومسبح جدا مهوب على كل الآلهة لأن كل آلهة الأمم شياطين أما الرب فصنع السماوات جلال البهاء قدامه الطهر والجمال العظيم في قدسه قدموا للرب يا جميع أبوات الأمم قدموا للرب مجدا وكرامة قدموا للرب مجدا لإسمه احملوا الذبائح وادخلوا دياره اسجدوا للرب في دياره المقدسة فلتتزلزل الأرض كلها من أمام وجهه قولوا بين الأمم أن الرب قد ملك على خشبة وأيضا ثبت المسكونة فلن تتزعزع يدين الشعوب الاستقامة فلتفرح السماوات وتبتهج الأرض ليعج البحر وكل ملئه تفرح البقاع وكل ما فيها حينئذ يبتهج كل شجر الغاب أمام وجه الرب لأنه يأتي ليدين الأرض.

الرب قد ملك فلتتهلل الأرض لتفرح الجزائر الكثيرة، سحاب وضباب حوله، العدل والقضاء قوام كرسيه، النار تسبق فتسلك أمامه، وبلهيب تحرق أعداءه الذين حوله، أضاءت بروقه المسكونة، نظرت الأرض فتزلزلت، ذابت الجبال مثل الشمع، من قدام وجه الرب، من قدام وجه سيد الأرض كلها، أخبرت السماوات بعدله، عاينت جميع الشعوب مجده، يخزى جميع الساجدين لمصنوعات الأيادي المفتخرين بأصنامهم، اسجدوا لله يا جميع ملائكتي. سمعت صهيون ففرحت، وتهللت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب، لأنك أنت هو الرب العالي على كل الأرض، ارتفعت جدا فوق جميع الآلهة يا محب الرب بغض الشر. إن الرب يحفظ نفوس أبرار وينجيهم من أيدي الخطاة. نور أشرق للصديقين وأفرح للمستقيم القلوب. افرحوا

سبحوا الرب تسبيحا جديدا، لأن الرب قد صنع أعمالا عجيبة. أحيت له يمينه وذراعه القدوسة. أعلن الرب خلاصه وكشف قدام الأمم عدله. ذكر رحمة ليعقوب وحقه لبيت إسرائيل. نظرت أقاصي الأرض جميعها خلاص إلهنا. هللوا للرب يا كل الأرض.

تبوق القرن هللوا أمام الرب الملك ليعج البحر وكل ملئه المسكون وكل الساكنين فيها تصفي جميع الأنهار.

الشيروبيم فلتتزلزل الأرض. عظيم هو الرب في صهيون ومتعال على كل الشعوب، فليعترفوا لاسمه العظيم لأنه مرهوب وقدوس. كرامة الملك أن يحب العدل، أنت هيأت الاستقامة، أنت أجريت القضاء والعدل في يعقوب. ارفع الرب إلهنا، اسجدوا لموطئ قدميه فإنه قدوس. موسى وهارون في كهنته وصموئيل في الذين يدعون باسمه كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم. بعمود الغمام كان يكلمهم لأنهم حفظوا شهاداته والأوامر التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا أنت استجبت لهم، صرت لهم يا الله غفورا ومنتقما على جميع أعمالهم. ارفعوا الرب إلهنا، اسجدوا في جبله المقدس فإن

باب الفرح، ادخلوا أمامه بالتهليل، اعلموا أن الرب هو إلهنا، هو صنعنا وليس نحن، نحن شعبه وغنم رعيته. ادخلوا أبوابه بالاعتراف وديوره بالتسابيح، اعترفوا له وباركوا اسمه، فإن الرب صالح هو وإلى الأبد رحمته.

رحمة وحكما أسبحك يا رب وأترنم لك وأتفاهم في طريق بلا عيب. متى تأتي إلي؟ لقد كنت أسلك بدعة قلبي في وسط بيتي، لم أضع أمام عيني أمرا يخالف الناموس. صانع المعصية أبغضت، لم يلصق بي قلب معوج، وعندما يلاني الشرير عني لم أكن أعلم. والذي يختاب قريبه سرا كنت أطارده، المستكبر بعينيه والمنتفخ القلب لم أكن أآكله. عيناي على جميع أمناء الأرض لكي أجلسهم معي، السالك في الطريق بلا عيب هذا كان يخدمني. المتكبر لم يسكن في وسط بيتي، المتكلم بالظلم لم يستقم أمامي.

اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك تحت موطئ قدميك. عصاك ويرسل لك الرب من صهيون وتسود في وسط أعدائك. معك الرئاسة في يوم قوتك في بهاء القديسين من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. الرب عن يمينك يحطم في يوم رجزه ملوكا يقضي بين الأمم يملأهم جثثا يسحق رأس كثيرين على الأرض في الطريق.

أعترف لك يا رب من كل قلبي في مجلس المستقيمين وفي مجمعهم، عظيمة هي أعمال الرب ومشيئاته كلها مفحوصة. الشكر عظيم البهاء لعمله وعدله دائم إلى أبد الأبد. ذكر جميع عجائبه، رحيم هو الرب ورؤوف.

حق وعدل، كل وصاياه صادقة ثابتة إلى دهر الدهور، مصنوعة بالحق والاستقامة. أرسل خلاصا لشعبه، أمر بعهده إلى الأبد. اسمه قدوس ومرهوب، رأس الحكمة مخافة الرب، والفهم الصالح لكل من يعمل به، وتسبحة دائما.

طوبى للرجل الخائف الرب ويهوى وصاياه جدا، يقوى نسله على الأرض، جيل المستقيمين يبارك، مجد وغنى في بيته وبره يدوم إلى الأبد، نور أشرق في الظلمة للمستقيمين، رحيم الرب الله ورؤوف وبار، صالح هو الرجل الذي يترأف ويقرد ويدبر أقواله بالحق، لأنه لا يتزعزع إلى الدهر، ذكر الصديق يدوم إلى الأبد، ولا يخشى من خبر السوء، قلبه مستعد.

أعطى المساكين بره يدوم إلى دهر الدهور، يرتفع قرنه بالمجد الخاطي يبصر فيغتاظ، ويصر بأسنانه ويذوب شهوة الخاطئ.

سبحوا الرب أيها الفتيان، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشارق الشمس إلى مغاربها باركوا اسم الرب. الرب عال على كل الأمم وفوق السماوات مجده، من مثل الرب إلهنا ساكن في الأعالي.

أحببت أن يسمع الرب صوت تضرعي، لأنه أمال أذنه إلي فأدعوه كل أيامي، لأن أوجاع الموت اكتنفتني وشدائد الجحيم أصابتني. ضيقا وحزنا وجدت وباسم الرب دعوت، يا رب نجي نفسي. الرب رحيم وصديق وإلهنا يرحم. الذي يحفظ الأطفال هو الرب، تواضعت فخلصني. ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك، لأن الرب قد أحسن إلي، خلص نفسي من الموت.

0: زوكساسيو سيو سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا أمين.
1: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد إلى مدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه فقابلهم وخطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا ها هنا في موضع قفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكئوا في كل موضع 50 50. ففعلوا هكذا وأتكأوهم أجمعين. فأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع. فأكلوا جميعهم وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة 9 من أجلنا نحن الخطاة.

صليبك الساعة التاسعة وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس. لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزلني أنا الضال، بل قدس نفسي واضئ فهمي واجعلني شريك النعمة أسرارك المحيا. كيما إذا زقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فتور، مشتاقا لبهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح.

البتول لأجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح، قتلت الموت موتك، أزهرت الأيام بقيامتك. لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، أزهر محبتك للبشر أيها الصالح. اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا، نجي مخل الشعب متواضعا، لا تتركنا إلى الانقضاء، ولا تسلمنا إلى الدهر، لا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك، من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل.

لما أبصر للسرايس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاها ولا الأرض ماجت مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء

0: عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا، قالت وهي باكية: أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

الكون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ميتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا الله الآب، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك

0: الساجدين الحقيقيين لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصافي القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا كل قوة المعاند وجميع جنوده الردية كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه الموحي، واقبلنا إليك يا سيد يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعزة والسلطان والسجود إلى الأبد أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المكتبه الصوتيه لكنيسه الشهيد العظيم ماري كيرتس سبورتنج تقدم لكم عظه دعوه لكل نفس لكي يكون لها نور في الكرازه. القيد في القداس الجمعه 1/11/2002 بالقمص تدرس يعقوب.
1: من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين. سبحوا الرب وباركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، أخبروا في الأمم بمجده.

بعد ذلك عين الرب 70 آخرين وأرسلهم اثنين اثنين أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان ومسمعا أن يمضي إليه. فكان يقول لهم أن الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا إلى رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصادي. اذهبوا ها أنا أرسلكم مثل حملان في وسط ذئاب، لا تحملوا مزودا ولا أحذية ولا تسلموا على أحد في الطريق، وأي بيت دخلتموه فقولوا أولا السلام لهذا البيت، فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه، وإن لم يكن فسلامكم يرجع إليكم، وأقيموا في ذلك البيت أكلين وشاربين مما عندهم، لأن الفاعل مستحق أجرته. لا تنتقلوا من بيت إلى بيت، وأي مدينة دخلتموها ويقبلوكم إليها فكلموا فكلوا مما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها، وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله. وأي مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى الغبار أيضا الذي لصق بأرجلنا من مدينتكم ننفضه لكم. ولكن اعلموا هذا أنه قد اقترب منكم ملكوت الله، وأقول لكم أنه سيكون لسدوم في ذلك اليوم راحة أكثر راحة المدينة تلك المدينة. ويل لكم، ويل لك يا كورزين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في سور وصيدا هذه القوات التي صنعت فيكما لتابت قديما وجلست في المسوح والرماد، ولكن سور وصيدا ستكون لهما راحة في الدينونة أكثر مما لكما. وأنت يا كفر نحوم أترتفعين إلى السماوات؟ إنك ستنحطين إلى أسفل الجحيم. الذي يسمع منكم فقد سمع مني، والذي يرزلكم يرزلني، والذي يرزلني يرزل الذي أرسلني. فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم رأيت الشيطان ساقطا من السماء مثل البرق، هانا أعطيكم السلطان لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء، ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا أن أسماءكم مكتوبة في السماء.

بسم الله الذي هذا القدس الله الواحد امين. على مدار السنه بيقرأ هذا الانجيل كثير، وقراءته في الكنيسه ما بتجيش اعتباطا، ولكن هي دعوه لكل نفس بشرية أن يكون لها دور في الكرازة. فإن كان ربنا اختار 12 تلميذا و70 رسولا، لكن الله يريد أيضا كل إنسان داء واختبر حياة الشركة مع الله أن يكون كارز وشاهد لهذه الحياة أمام الآخرين. عمر الخدمة ما كانت متركزة في الرسل وحدهم، بل بالعكس في سفر الأعمال يقول إن التلاميذ كانوا في أورشليم، وأما الذين تشتتوا من جراء الضيق فدول اللي خرجوا من أورشليم كانوا يكرزون ويبشرون ويشهدون لإنجيل المسيح. فإحنا محتاجين يا أحبائي لمراجعة حقيقية لموقف الكنيسة، سواء مراجعة الشخص نفسه أو مراجعة الكنيسة أيضا ككل لبعضها البعض. مرات كتير هدف الكنيسة بيضيع، مباني ضخمة، خدمة اجتماعية حلوة، مراكز تعليم، كل الأمور دي كويسة، لكن بيضيع الهدف الأساسي وهو دخول النفس البشرية وتذوقها للحياة السماوية. معلمنا بولس الرسول في أكثر من مرة يعبر بطريقة أو بأخرى الخبرة بتاعته كإنسان يحيا في السماويات، يقول أجلسنا في السماويات، ويقول لنا مدينة باقية، ويقول لأن مدينتنا هي السماء. و يعني عايز أقول مش عبارة ولا اتنين ولا تلاتة، لو أخذنا كل رسائل بولس الرسول نلاقي الخط الواضح في هذه الرسائل. إنسان كان في التراب وطلع السماء، أو إنسان كان في الضلمة وشاف النور، وشهوة قلبه إن كل الناس يدوقوا اللي هو داقه، كل الناس تطلع بقلوبهم للسماء. خلينا صراحة مع نفسنا، يا ريت نسيب موضوع الكرسيين ثلاثة دول نسيبهم شوية بدل ما كل الناس مشغولين بيكم. الأخوة اللي تحت لو سمحت، سيب المكان مش هجرى حاجة حبيبي.

لابد ان احنا نراجع نفسنا كويس. كنت قاعد امبارح بفكر في بولس الرسول. بولس الرسول ده اللي كنا بنتكلم عنه امبارح كطائر بيطير في السماء، بيرتفع كل يوم من مجد الى مجد، بجسده كل يوم يشعر اللي كان بيصرخ ويقول ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من هذا الجسد. بدأ يبقى الإنسان اللي يشعر جسده يحمل كما لو كان طبيعة سماوية. معلمنا بولس الرسول اللي اصطاد أعداد لا حصر لها من اليهود والأمم، اللي أنشأ كنائس كثيرة، اللي هو داخل في يوم الرب العظيم ألوف ألوف وملايين من الملايين تبقى زي ما بيقول لهم أنتم إكليلي وفرحي، مش قادر اتخيل يوم اللقاء هيبقى شكله ايه لما كل هذه الملايين سواء بسيرته او بوعظه او بحياته او بصلواته او برسائله اصطاد كل هذه الملايين لكي تتمتع بحياة الشركة العميقة مع الله. سألت نفسي امبارح سؤال، بنى كم كنيسة؟ كم كاتدرائية؟ النهاردة بيت الصراع في المهجر وفي مصر بوجه عام اشتهم الشاطر اللي يبني أكبر من التاني، ده جاب أعمل كنيسة بخمسة مليون أنا أعمل بسبعة مليون. صدقوني إحنا ماشيين في تيار خطير، بننحرف انحراف تام عن الدخول إلى الإيمان الحي، الالتقاء مع المسيح القائم من الأموات اللي يقول مملكتي ليست من هذا العالم. مملكتي ليست من هذا العالم. نفسنا كده كلنا، كل أب وكل أم وكل شاب، كل طفل، كل كاهن، كل أسقف، كل خادم مدارس أحد يراجع حساباته ويسأل نفسه السؤال ده. لما الكاهن بيقول أين هي قلوبكم؟ هل من كل قلبه وبصدق من غير كذب يقول هي عند الرب او يقول هي في السماء؟ هل اقدر اقول النهارده الكنيسه الموجوده النهارده في القداس اللي قاعدين كل قلوبهم مرتفعه للحياه الابديه، لا يشغلهم شيء في العالم الا انهم يكونوا موجودين في السماء؟ صدقوني يا احبائي، ان كان في الكنيسه تعب من كل النواحي، إن كان نواحي مادية أو نفسية أو علمية أو سميها زي ما تسميها، أقول السبب هو إحنا انحرفنا عن الرسالة الحقيقية وهي وضوح الهدف اللي فيه توصل لربنا. يعني بولس الرسول اللي ليه كل هذا الجبروت والعظمة لما التقى مع قصوص ميليتوس عمل إيه؟ عمل إيه؟ ماذا لو كاهن في المهجر وجاي يسافر يقول نعمل حفله لابونا ونديله هديه؟ بولس الرسول الهديه اللي عملوها له اتلموا كلهم وقعد يكلمهم يقول لهم ثلاثه سنين بدموع، ثلاث سنين بدموع ما كفش عن ان يبكي من اجل كل واحد منهم. طب قولوا لي مين كاهن فينا بيبكي بدموع لمده ثلاث سنين من اجل شعبه؟ قولوا لي بلاش كل كاهن، قولوا لي ام دموعها نازله على طول من اجل ابن من ولادها ضايع او بنت

من بناتها ضيع. احنا احبائي راحت مننا اللمسة السليمة لمعرفة او لتذوق خلاص النفس، عشان كده بنضيع. اوعوا تفتكروا تقول عايزين، يعني ناس كده يقول لك عايزين كاهن جديد وكاهن رابع وخامس. صدقوني لو بقي 100 كاهن ما كانش قلبنا يتغير. كهنة وشعب وخدام وشمامسة، مش ممكن الكنيسة هتمشي في المسار السليم. الكنيسة عايزة كل واحد وكل واحدة فينا، الكاهن يراجع حساباته، الشمامسة يراجع حساباتهم، الشعب يراجع حساباته، خدام مدارس الأحد يراجع حساباتهم، فراشين الكنيسة يراجع حساباتهم، كل لجنة الكنيسة تراجع حساباتها. لابد أن يكون العمل واضح في الكنيسة، وهو وصول النفس وتمتعها بربنا. يعني بنشتكي احيانا كتير نقول الكنيسه بتتملي من النصابين، واحيانا نلاقي كاهن يتنرفز ويتضايق منهم. ما احنا لا جايبينه لان مش ماشيين بروح ربنا. روح ربنا، ربنا يعرف الترتيب والنظام والحياه المقدسه والاهتمام بخلاص النفس والانشغال بالابديه. وبعدين ربنا هيفتح ابواب السماء، كل اللي مش لاقيين شغل دول ربنا يقدر يجيب لهم شغل قدها عشرات المرات. كل اللي تعبانين في مشاكل عائلية ربنا ممكن يحل كل مشاكلهم العائلية. نحط المسيح في النص وشوف ربنا يشتغل ازاي. لكن طول ما الهدف مش واضح هنعمل زي التلاميذ جايين فرحانين. في ايه؟ قالوا له تتصور. في ايه؟ قالوا له حتى الشياطين تخضع لنا. قال لهم ايه؟ هو ده الموضوع اللي شغلكم؟ ده الشياطين بتاخد علينا، ده احنا صنعنا قوات ومعجزات، بنقول كلمه الشيطان يطرد. قال لا لا لا لا، مش ده الموضوع اللي يشغلكم. شوف العباره اللي يقولها وسمعناها وبنسمعها كتير، يقول لهم لا تفرحوا بهذا ان الارواح تخضع لكم، بل افرحوا ان اسماءكم مكتوبه في السماوات. طب كده بصراحه قدام ربنا، كان كاهن في القطر او في المهجر، كان شماس، كان اب، كان ام، كان خادم مدارس احد، متهلل بالروح من اجل خلاص النفوس وليس مشغولا بامور اخرى. صدقوني عدو الخير بيدوخ يدوخ يدوخ في الكنيسه عشان ينسيها حاجه واحده، ان في مسيح ساكن فيها، وان في اله حي الله الاب اللي بياخد الكنيسه في حضنه، وان احنا صرنا هياكل مقدسه وروح الله ساكن فينا. يا ربي ادينا كلنا، من كل قلبي بقولها، ادي الكنيسه كلها انها نرجع من جديد الى الكنيسه الرسوليه الاولى وكنيسه الاباء القديسين، ويبقى كل واحد كده قلبه مشغول بخلاص النفس. احنا ما ننساش ابونا بشوي الحته دي اللي كان تشغله باستمرار في اي عمل، زياره عيان، مقابله مع انسان، تدبير في الكنيسه. انا ما ننساش وهو واقف على البرنده دي بتاعت الكنيسه، مره كده لقيته متضايق، بقول له مالك يا ابونا؟ قال لي تصور امبارح مريت على البطرخانه. قلت له ايه؟ في خير؟ قال لي بصيت كده، قال لي تعالى شوف حساب الكنيسة، أول مرة يشوف حساب الكنيسة. قال لي بصيت لقيت الكنيسة دي مكلفانا 120,000 جنيه بالمنارة اللي جايبة لنا مشكلة في الكنيسة. خدنا إيه من المنارة الكبيرة دي؟ زعلان إنه بقول له طب وده زعلك في إيه؟ قال مش 120,000، كان كفايانا 20,000، وال 100 دول يعملوا 5 كنايس في 5 بلاد. إيه ده؟ طب قولوا لي مين كاهن يقولها النهارده؟ ده اللي انا بحكيها في المهجر وهم بيتنافسوا على الكاتدرائيات، يبصوا لابونا ده كان يعني تفكيره صح ولا غلط؟ 120,000 يعني النهارده ما يساويش 30,000 أو 40,000 دولار، بيتصرفوا في شويه. ده لما بيعمل مجرد حجاب هيك اللي يجي يقول لك انا عملت حجاب بمليون جنيه في مصر، وتروح في الكنيسه يقول لك تصرف الحجاب ده مكلفني 600,000 دولار، يعني حوالي 3 مليون جنيه. ايه ده؟ هنروح فين؟ هنروح فين قدام ربنا؟ هنروح فين قدام ربنا من اجل انحرافنا عن العمل الحي القوي
ان الاهتمام بخلاص النفس. فربنا يدينا احبائي نفسي كده كلنا ككنيسه هنا بشعبها بكهنتها بالخدام بتوعها بكل انشطتها عملنا يبقى الركوع قدام ربنا والمطنعات المستمره والصراخ لربنا ان نفسنا نرجع من جديد ونرجع بقلب حي واشتياق حقيقي لخلاص النفس ونفرح بخلاص الاخرين. قد ايه انا جاي النهارده الصبح لقيت الفراشين واقفين تحت، قد ايه زعلت، جاي يصلي ولا جاي يقف تحت؟ الخادم بتاع المدرسه احد اللي يقف تحت، ليه بيقف تحت؟ عايز يتسلى يتسلى في البيت. لكن الكنيسه هي كنيسه، حتى الناس المحتاجين ماديا من اجل المحبه. خطيه انك بتمد ايدك تدي انسان تعلمه الغلط. في ابونا مرقس وابونا ناتا طبعا اللي بتجيلي من بره للناس اللي بره، وبالنسبه للكنيسه هنا واحتياجاتها كلها، ارجو اي بني ادم، يعني لسه واحد بيكلمني انسان لمت من الكنيسه كل اللي اتلم ورجايا من كامل، وعرفنا انا لما من وسط الشعب بنعلمه الغلط. خلينا واضحين في حياتك. في ابونا مرقس موجود وهو بيتعاون مع بقيه الاباء الكهنه، يقول لابونا فلانه دي محتاجه وادي مبلغ ليها، انت وديه لها. ممنوع تدي دايركت لاي انسان، لان الا لو قريبك وانت عارفه شخصيا اوكي، لكن جوه الكنيسه هنعلم الناس النصب. وروح المرسيه واطلع على كنيسه العذراء وتعالى هنا، وروح كنيسه العذراء كليوباترا او محرم بيه، هتلاقي 10 15 واحده وواحد هم الموجودين هنا، هتلاقيهم هناك وهتلاقيهم هنا وهتلاقيهم هنا، وبنلف وتلاقي جايين يجاروا ياخدين تاكس عشان الكنيسه الفلانيه بتطلع قبل الكنيسه الفلانيه. بنعمل الناس غلط. فين خلاص النفس؟ فين الفقير اللي المفروض يرفع ايديه فربنا يرفع غضبه عن الكنيسه لان قلبه منكسر؟ فارجو بالمحبه في حياتنا، في علاقتنا باسرتنا، في علاقتنا ببعضينا البعض، في خدمتنا، حتى خدمه الكنيسه، كان الكمبيوتر، ان كان خدمه الكتابه، ان كان خدمه صوت الراي، كل انشطه الكنيسه لابد نراجع حساباتنا ونبتدي بداية جديدة بقلب جديد بفكر جديد. شمانسة مش شغلته يلحنه، خطية ان شمانسة يلحنه وشعبنا واقف سامه. كل واحد واقف في القداس ما بيقولش بيرتكب خطية ضد المسيح مباشرة، وكل شماس بينفرد بلحن على حساب الكنيسة بيجرم في حق المسيح. انا بقولها وانا بقولها وانا عارف ان ايامي قريبة، لكن بقولها كده شهادة قدام المسيح، بريء من دم أي شماس بينفرد بلحن منفرد عشان يحرم الشعب من الألحان، وأيضا من أي إنسان يعمل خارج خلاص النفس. نبتدي كلنا كده بنعمة يسوع بقلب واحد فكر واحد، ويبقى لنا الشركة المقدسة لأجل الاهتمام بخلاص النفوس. كل نفس، النفوس البعيدة عن ربنا والنفوس التايهة، بدل ما نقعد نتريق فلان عامل حفلة وكانوا صارين الساعة 2 والساعة 3، اعمل مطانيات تقول يا رب الحفلات اللي بتضيع ولادنا دي مين هيحلها؟ مفيش لا كاهن ولا اسقف ولا شماس يقدر يدخل، لكن انت تقدر تدخل جوه قلوب الناس وتغيرها وتقدسها وتديهم مخافة الرب وترجعهم اليك. مش هستريح يا رب زي ما قال ذهبي الفم، إذا وجد إنسان واحد في المدينة لم يختبر بعد عزوبة الشركة مع ربنا لن يستريح قلبي. هل يا ترى كل واحدة وكل واحد فينا لهذا الإحساس؟ يا ربي أعطي كل نفس من كل قلبنا. ربي نطلب إليك نحن نرجع لكي نعيش حياة مقدسة، نهتم بخلاص كل نفس بشرية، ونفرح أن أسماءنا وأسماء إخواتنا مكتوبة في السماوات. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي، وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك

لا تسرب المحرقات، فالذبيحة لله روح منسحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، التبن أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربانا ومحرقات.

شو اثنين انا الليلو يا الليلو يا خنفران من بيوت مبشيرين بابن وما ثواب وتنوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين. سبحوا الرب يا جميع الامم والتوبات.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحب. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

إن الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب، بارك.

طالت علي وسكنت في مساكن قدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

لسلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام.

عليهم، ومثل عيني الأم إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، وكثيرا ما امتلأت نفوسنا.

لبت العودا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر

لكن بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن

معهم عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم.

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المجتازون أن

0: رصاصي يوسي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة، فسألوا من أجلها فوقف فوقا منها وزجر الحمى، فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء.

0: تكل على غنى رافاتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
1: دوكسا باتريك يوكي يوكي وبنغماتي.
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاه في السماء قدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا بل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى، وعند مفارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزميه، أبواب الجحيم اغلقي لألا ابتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ميتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
3: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اتكلمنا في الأسبوع الماضي على إن المحبة لا تسقط أبدا. الرسول بيقول إن المحبة تحتمل كل شيء والمحبة لا تسقط أبدا. فأنا عايز أمسك النقطة بتاعت المحبة تحتمل كل شيء. في الحقيقة القلب الواسع ممكن يحتمل أشياء كثيرة، والقلب الضيق يتضايق من أقل شيء. وبصفة ان ربنا لا يوجد اوسع من قلبه، لذلك ربنا فعلا بيحتمل كل شيء اكتر من اي مثال من البشرية كلها. يعني في ناس يتضايقون من اي كلمة اهانة او اي كلمة اساءة، يضيق قلبهم عنها وما يقدروش يغفروها، او يتضايقون من عدم الاكرام. يعني واحد ما اخدش الاكرام اللازم ليه او الاحترام اللازم ليه، تلاقيه يتعب ويتضايق وياخد موقف. في ناس يتضايقون حتى من العتاب ويضيقون به، ان كان في العتاب حد يظهر عيب موجود او خطأ موجود تلاقيهم ما يستريحوش ابدا. بل البعض يتضايق حتى من النصيحة التي توجه اليه إذا كانت النصيحة تكشف عيبا معينا، قلب ضيق تعبان، عكس كده ربنا، ربنا ياما احتمل في قلب واسع كبير. يعني احنا بنقول في القداس احتملت ظلم الاشرار، ده انا اريد ان اضيف الى عبارة احتملت ظلم الاشرار ايضا احتملت ضعف الابرار، احتملت نكران بطرس، واحتملت شك توما، واحتملت ايضا شكوك مريم المجدلية اللي قالت ان كنت قد اخذته قل لي اين وضعته، واحتملت هروب التلاميذ وخوفهم، احتملت ضعف الابرار، واحتملت ظلم الاشرار، بل اكثر من كل ده احتملت وحملت. يعني ايه؟

المساعد الناس وحمل كل خطايا الناس. قيل عنه ان هو الحمل الذي يحمل خطايا العالم كله من اول الخليقة الى يوم الدينونة. مين اللي يقدر يحتمل حاجات جيده؟

الناس اللي زيه ومن اول العصور الى يومنا هذا احتمل وحمل. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد الى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. بس مش عايز دي يتفهم منها ان الواحد ما دام ربنا بيغفر يبقى يستمر في الخطيه. انا عايز اشرح لكم وضع عليه اسم جميعنا يعني ايه. ليست كل خطايا الناس وضعت على رأس المسيح في الصليب، انما حمل الخطايا التي تاب الناس عنها حتى يغفر خطاياهم بدمه. اما الانسان الذي لا يتوب فيموت بخطيته، ولا يكلف المسيح ان يحمل خطاياه، يحمل خطايا الذين تابوا. الذين يؤمنون والذين يتوبون. حتى تلاقي يقول لك ايه، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. اذا في شر، مش لكي لا يهلك كل البشرية، لا، الذي يؤمن، الذي يؤمن ويتوب ويعتمد ويسلك في الحياة الروحية. احتمل الله الذين انكروا وجوده والحدوا، احتملهم. لعلكم تلاحظوا في روسيا والاتحاد السوفيتي سابقا، احتملهم ربنا 70 سنة لغاية لما رجعوا اليه. ناس بينكروا وجوده، بل احتمل ايضا الوجوديين اللي بيتريقوا عليه، مش بس ينكروا وجوده ويتريقوا عليه. يقول لك بتقولوا ابانا الذي في السماوات، طب خليه قاعد في السماوات وملهوش دعوه بينا على الارض. ده كلام يا ولاد. او يقول السماء دي مخلوقه لربنا وللعصافير. يعني ناس غاويين تريقه، ومع ذلك ربنا احتملهم. يعني واحد زي ايليا النبي قالوا انسان وقال له يا رجل الله انزل، وقبل الملك قال له ان كنت انا رجل الله تنزل نار من السماء وتاكل. ده يبقى ربنا طيب قوي بالنسبه لهؤلاء الناس دول وبالنسبه للكل. من اجمل ما قيل في الله الذي يحتمل كل شيء ما قاله داود النبي في المزمور 103. قال لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. لأنه يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن. ربنا احتمل خطية داود وأكرمه إكراما جزيلا بعد توبته، وحتى بقى يقول من أجل داود عبدي. لكن مش معنى كده تقول أخطي زي داود وربنا هيحتملني. لا، ده داود دلل فراشه بدموعه ومزق شرابه بالدموع، وبيقول صارت لي دموعي طعاما نهارا وليلا. ده التوبة اللي تخلي ربنا يغفر ويحتمل. لكن الإنسان الذي يحتمل

يبلغ الله فيستغل احتمال ربنا لكي يستمر في الخطية، لا تنتظر الآية التي تقول مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. ربنا بيحتمل كتير، حتى الألفاظ الشديدة في العتاب كان يحتملها. يعني الألفاظ الشديدة في العتاب؟ يعني إبراهيم أب الآباء وهو يتشفع في أهل سدوم يقول له أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا، أتهلك البار مع الأثيم؟ حاشا يا رب إنك تفعل كده، كلام شديد. ومع ذلك ربنا بكل طيبة قلب يحتمل هذا الكلام. ربنا يحتمل الكلام وإحنا ما بنحتملش. موسى النبي لما أراد الله أن يفني الشعب قال له، يقولوا علينا إيه الناس؟ يقولوا أخرجهم بمكر من أرض مصر لكي يهلكهم في البرية، ارجع يا رب عن حمو وغضبك واندم على الشر. ولم يتضايق الله من هذه الكلمات التي تبدو شديدة، لأنه يرى أن وراءها نوع من المحبة. فكان الله يحتمل كل شيء وخصوصا من أولاده. الإنسان اللي قلبه واسع ما يتضايقش كثير، حتى ما يتعبش إن كان لم ينل إكراما يستحقه. أفتكر بالمناسبة دي قصة عن أحد السياسيين الكبار، أهو ده نبي ولا قديس لكن سياسي حكيم ويعرف يحتمل في حكمة. هو السياسي الكبير اللي اسمه بيسمارك، وكان راجل مشهور جدا ومن اكبر السياسيين في عصره. فنوبة عملوا حفلة ورئيس البروتوكول او المسؤول على البروتوكول نسي يحط بيسمارك في المكان اللائق ليه، فقعد في اي حد. فجه رئيس البروتوكول وشافه وقال له احنا اسفين جدا يا مستر بيسمارك، كان مفروض انك انت تجلس في المكان الرئيسي. فنظر عليه بيسمارك وضحك وقال له ما تزعلش ابدا، حيثما جلس بيسمارك يكون هذا هو المكان الرئيسي. يعني الراجل هو احتمل المسألة ورد عليها بضحك، بس طبعا ما تقوليش بقى التواضع المسيح والحاجات دي، دول ناس سياسيين. انا بس عايز اقول ان في ناس من اهل العالم تلاقي الواحد فيهم بحبوح وصدر واسع ويقبل حاجات كتيرة بضحك او بنكتة او يعني بلطف، بينما في بعض الناس من بتوع الكنيسة تلاقيهم محبتينها تحبيكة وما يقبلش اي كلمة. قال لك حقي انا لا اقبل اطلاقا. ايه يا ابني ده جرى لك ايه؟ ده ربنا ياما بيمرر امور. يعني الذين عبدوا الاجل الذهبي وقالوا هذه هي الهتك يا اسرائيل التي اخرجتك من ارض مصر، برضو كمل معاهم مسيرة. فانت ما تحبكهاش، خلي قلبك واسع. بالمحبة تحتمل كل شيء، وبالتواضع تحتمل كل شيء، وبالحكمة تحتمل كل شيء. الثلاث حاجات دول يخليك تحتمل كل حاجة، بالمحبة بالتواضع بالحكمة. ربنا احتمل ناس قال عليهم ربيت بنين ونشأتهم اما هم فعصوا علي. احتمل ناس قال عليهم تركوني انا ينبوع

والماء الحي وحفروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. احتمل الناس اللي قال عليهم مددت يدي طول النهار لشعب معاند ومقاوم. ربنا احتمل الناس اللي قال عليهم الجميع زاغوا وفسدوا واعوزوا مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. القلب الكبير يصرف حاجات كتير، والقلب الصغير يخزن ويرصد، والخطية يفتكرها ولو بعد سنة ولو بعد سنتين، مش ده اللي قال مش ده اللي عمل. يا ريت الانسان يكون له قلب كبير يقدر يحتمل، قلب كبير يقدر يحتمل، يحتمل الكلمة الصعبة. ويحتمل النكتة، يعني صدقون الصعيدة دول قلبهم كبير. العالم مشبعهم نكت وهم ما بيزعلوش، بل يقابلونها بصدر رحب و بمغفرة وبروح طيبة. يعني في ناس قلبهم ضيق لا يحتمل الانتظار، مش بس الإهانة، ما يقدرش يحتمل الانتظار. يعني إذا طلب طلب ولم يستجب في حينه يتعب ويتضايق، حتى من ربنا، حتى من ربنا لا يطيق الانتظار. لذلك أنا أعجب جدا بأبينا إبراهيم اللي ربنا اداله وعد ان يديله نسل، وقعد 25 سنة على بال ما اداله اسحاق، وانتظر 25 ما تعبش. القلب الواسع ما يتعبش من الانتظار، يقول لك انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. القلب الضيق ما يقدرش ينتظر، عايز يطلب الطلب النهاردة يجيله النهاردة، يطلب الطلب دلوقتي يجيله دلوقتي، حتى لو كانت حكمة ربنا بتدبر له شيئا أفضل. لازم الواحد يخلي قلبه واسع، ما يتضايقش من مشكلة أبدا. أنا فاكر مرة حدثت معي مشكلة زمان من أكثر من 20 سنة، وبعدين قلت أنا هسيب الحكاية دي لربنا، نسيبها 3 سنين تتحل فيهم، واتحلت قبل 3 سنين. لكن تقول لي لو ما كانش اتحلت في 3 سنين كنا نمدح، لكن الواحد ما يتضايقش يقول لازم المشكلة تتحل دلوقتي. لا، لو انت اتضايقت هتتعب هتتعب، خلي قلبك كبير وقول المشكلة اديها مدى زمني تتحل فيه على مهلك، وربنا يحلها بالطريقة اللي هو عايزها في الوقت اللي هو عايزه، قمت لقيت ما تتعبش. لكن كتير من الناس يجيلهم القلق والاضطراب والتعب والانزعاج علشان لا يحتملون الانتظار، لا يحتملون الانتظار. ده المرسل بيقول انتظرت نفس الرب من محرس الصبح حتى الليل، يعني طول الوقت. في ناس لا يحتملون ايضا كثير من الامور المادية، يتعبوا.
القلب الواسع بيوفق نفسه على كل الظروف اللي بيعيش فيها. زي ما قال بولس الرسول: تعودت ان اكون مكتفيا بما انا فيه. يتعود يأقلم نفسه على الوضع بتاعه. بعض الناس يفترضون صورة معينة مثالية، ان ما وصلوش اليها يتعبوا. ليه بس؟ خلي قلبك واسع، ما تتعبش من كل حاجة، ما تتعبش من كل حاجة. ده في واحد يتعب من عدم فهم الناس ليه، او واحد يتعب من عدم تجاوب الناس معاه، ويبقى قلبه متضايق وينطوي على ذاته ويقول خلاص انا مش هقدر اتعامل مع الناس. ليه مش قادر يتعامل مع المجتمع؟ لان قلبه ضيق. لو قلبه واسع يقبل حاجات كتير. بولس الرسول قال في رسالته الى اهل كورنثوس: فمنا مفتوح لكم ايها الكورنثيون، قلبنا متسع، لستم متضيقين فينا لكنكم متضيقون في انفسكم، لذلك اقول كما لاولادي: كونوا انتم ايضا متسعين. الشخص الروحي واسع القلب، واسع الصدر، واسع الفهم، ما يتعبش بسرعة، يبرر امور كتيرة ويعدي امور كتيرة ويفوت امور كتيرة، خليها تمر، ما يتعبش. واحد ما فهمكش معلش ما تدعيش، عقله على قده او فهمه على قده، دي تتعبك في ايه؟ لو كل سبب يتعبك يبقى قلبك ضيق. لو كل سبب يتعبك يبقى قلبك ضيق. انت لازم تضع في نفسك انك بتتعامل مع مجتمع فيه الذكي وفيه متوسط الذكاء وفيه اللي عقله تعبان وفيه النبيل في خلقه وفيه المتعب، انواع مختلفة. ما تقدرش تطلب انك اما تعيش في مجتمع مثالي او تتعب. قطعا هتتعب، لان لابد هتقابل في حياتك ناس متعبين، ما تتعبش منهم. خلي قلبك متسع ومرر، فلان طبعه كده هعمل له ايه؟ خليه كده، خليه كده. هل انت هتزعل من الرياح في امشير لما تجيب اتربة؟ طبعا امشير كده وعمره ما غيره. يعني ياما انتقدنا امشير بانه بيجيب زعابير واتربة وعمر امشير ما غير طبعه. هل تزعل من المية اللي بتسقط عليك في الشتاء؟ هتزعل من ايه؟ خد الناس كل واحد حسب طبعه واقلم نفسك على هذا الامر. في ناس قلبهم بيضيق امام التجارب والضيقات، امام التجارب والضيقات. يعني كويس ان ايوب الصديق قال: الرب اعطى الرب اخذ، ليكن اسم الرب مباركا في كل حين. كويس ان يعقوب الرسول بيقول: احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. القلب الكبير ما يتعبش من التجارب، ما يتعبش من الضيقات. يقول: وراء كل تجربة بركة، وكل تجربة تحمل حلها، ومعها حلول كثيرة. ووراء كل تجربة ربنا اللي بيستر، وربنا اللي بيعين، وربنا اللي بينقذ. فما يتعبش من التجارب. في ناس قلبهم بيضيق امام الاشخاص اللي ملهمش كلمة، يقول كلمة ويرجع فيها للشخص ده ما يتعاشرش.

0: طب انا عايز اقول لكم كلمة عجيبة عن ربنا. ربنا الذي يحتمل كل وعودنا الخاطئة، كل تعهداتنا اللي عارف ان احنا مش هننفذها، زي الشاعر اللي بيقول: كم وعدت الله وعدا حانثا، ليتني من خوف ضعفي لم اعد. ياما الواحد بيوعد ربنا وربنا عارف ان الوعد مش هيتنفذ ويمررها. عارفين من امثله دي مين؟ فرعون ايام موسى. ربنا يضربه ضربه من ضربات العشر، يجيب موسى وهارون يقول لهم صلوا من اجل ما عدتش، خلاص بس ارفعوا عني الجراد ونبقى تمام، ارفعوا عني البعوض ونبقى اخر تمام، ارفعوا عني الدبان وابقى اخر تمام. وربنا عارف انه لا هيبقى تمام ولا اخر تمام، ويرفع عنه وهو عارف انه بيوعد وعد كذا وبيتعهد تعهد مش هينفذه. عجيب ربنا ده. طب احنا عرفنا القصة لما بتروى في سفر الخروج، ان فرعون يتعهد ويقول همشي كويس ويرجع في كلامه، لكن ربنا اللي بيعرف الامور قبل ما تحصل كان عارف ان الكلام ده مش مظبوط اثناء ما بيقوله فرعون، وبرضه خده على عقله وقال له حاضر وهنفذ لك واشيل الضربه، ورجع فرعون وبرضه مره تاني قال له لو شلت دي انا همشي كويس، وهو عارف انه مش هيمشي كويس. عجيب قوي ربنا ساعة قلبه دي، يعني مش معقول ابدا. طب الندور اللي احنا بننزلها وما بننفذهاش ونندر ان يا رب عملت كذا هوس الندر الفلاني وما نوفيش، مش ربنا بيحتملنا في ان احنا ما بنوفيش، ده بيحتملنا قبل ما نندر، ما هو عارف ان قبل ما نندر ان احنا مش هنوفي، ومع ذلك يدينا اللي احنا عايزينه وهو عارف ان احنا مش هنوفي. فاحنا ربنا بقلبه كبير خالص، مش معقول كل ده يا رب اللي بتعمله ده. ربنا بيحتمل التوبة الكاذبة، يعني تيجي تعترف وتقول انا توب، وتسمح لي يا رب ان اتناول، يقول لك اتفضل، وهو عارف انك بعديها هترجع تاني. ايه الحكاية دي؟ وبيحتملها. كام مرة تبنا ورجعنا في توبتنا؟ كام مرة قلنا يا رب ما عدناش وخلاص ورجعنا؟ وربنا بيحتمل، يحتمل الكذب اللي بنكذبه والتوبة الباطلة اللي بنتوبها والوعود الكاذبة اللي بنقولها له والتعهدات اللي مش هننفذها، بيحتمل كل حاجة. والعجيب ما بيكتفناش وبيقول انتوا عملتوا وانتوا عملتوا وانتوا عملتوا. كام مرة نخطئ ونرجع اليه ويقول حاضر اتفضل، وتقبلنا عليك نقبلك وبعدين نرجع تاني، لا خلاص يا رب هنبقى كويسين، طب خلاص هتبقوا كويسين ونرجع تاني. ربنا قلبه كبير جدا في هذه الامور اللي بيحتملها مننا. ياما يجي معاد الصلاة ونقول ما عنديش وقت اصلي. تصوروا ربنا لما يجي عبد من عبيده، مخلوق من مخلوقاته، يقول له اسف يا رب ما عنديش وقت ان انا اتكلم معاك. حتة التراب والرماد ده اللي ما يسواش حاجة، قال بيقول لربنا انا اسف يا رب ما عنديش وقت اتكلم معاك. وربنا بكل حنية يقول له طيب لما يجي لك وقت
1: تبقى تفتكرني تكذب ولا ما تكذبش. ان ربنا يقول له لما يبقى يجي لك وقت تبقى تفتكرني.
0: الانسان ده بيتنمرض على ربنا ده. ومع ذلك ربنا بيحتمل هذه النمرضة ويكذب على ربنا وربنا يحتمل الكذب، ويخون ربنا وربنا يحتمل الخيانة. ده اصعب حاجة في احتمال ربنا لو اقولها لكم ملهاش مثيل بقى في الاحتمال دي. عارفين ايه؟ ازاي ربنا محتمل الشيطان؟ ما كان يقدر يفنيه، كان يقدر يفنيه من اول العملية، ومع ذلك محتمله ومخليه موجود. وجه مرة يقول هذه ساعتكم وسلطان الظلام. طب ليه يا رب انت ابقيت الظلام وليه اعطيت الظلام سلطان وتقول هذه ساعتكم وسلطان الظلام؟ يقول خليه هيجي له يوم، هيجي له يوم. ربنا بيطول اماته على الاخر في احتماله. جه مره لم يفني الشعوب الوثنيه، قال لهم لان كاس الاموريين ليس كاملا، يعني لسه هنصبر عليهم لغايه لما يمتلئ الكاس على الاخر. لما تقدر تخبطهم من دلوقتي وتخلص منهم. يقول نديهم فرصة، نديهم فرصتين، نديهم ثلاثة، نديهم عشرة، نديهم كتير. طول أنات الله إنما لكي تقتاد الناس إلى التوبة. يا ما ربنا احتمل من الآخرين وعود أولاده إنهم يحتملوا، عود أولاده إنهم يحتملوا. يعني خدوا واحد مثلا زي داود. قد إيه داود احتمل شاول؟ طاردوا من برية البرية ومن مغارة المغارة ومن مدينة المدينة، وبرضه يقول كيف أمد يدي إلى مسيح الرب؟ إنه مسيح الرب هو. واحتملوا. ولما مات شاول بكى عليه داود ورفاه رساء قويا وقال اشد من الاسود واخف من النسور، واتكلم عليه كلام حلو جدا. احتملوا، احتملوا طول حياته. احتمل ايضا ابشالوم في خيانته، ولما دخلوا في الحرب قال لهم ترفقوا بالفتى أبشالوم. ولما مات أبشالوم بكى عليه داود وقال يا أبشالوم ابني، يا ابني أبشالوم ليتني مت عوضا عنك. احتمل، احتمل يؤاب ابن سرويه قائد الجيش. احتمل كل الذين خانوه لأن المحبة تحتمل كل شيء، والتواضع يحتمل كل شيء. احتمل شبع بن ديرة لما قعد يسب فيه ويشتم، وبكل تواضع قال الله قال لهذا الإنسان تسب داود من أجل خطاياي السابقة. عجيب، أولاد الله اللي بياخدوا صورته بياخدوا الاحتمال ايضا في حياتهم. الانسان اللي ما بيحتملش تبقى اما ارادته ضعيفة لاما روحياته ضعيفة لاما قلبه ضيق مش واسع. خذ يوسف الصديق وكيف احتمل اخوته في كل ما فعلوه فيه. ومش بس احتملهم وانما اكرمهم ووضعهم في ارض من افضل اراضي مصر في ارض جاثان.

المحبه بتحتمل، احنا ما بنحتملش لان قلوبنا ضيقه. اصحاب ايوب واحد منهم قال له: هل لو امتحن احد معك كلمه هل تستاء؟ لان فعلا في انسان تحتمل تمتحنه بكلمه تلاقيها اخمر واصفر وتغير وتضرب وبان الغضب في عينيه وطمانينه وجهه وما قدرش يحتمل الكلمه، ما قدرش يحتمل الكلمه. ازاي المسيح احتمل التحدي الشديد اللي يقولوا له: لو كنت ابن الله انزل من على الصليب. خلص كثيرين واما نفسه لم يستطع ان يخلصه. وخشوا بقى في التريقه وفي التحدي وفي الكلام اللي ملهوش لازمه، وهو يحتمل كل هذا وفي هدوء يبقى على الصليب. ربنا بيعلمنا كيف نحتمل. ان كنا لا نحتمل اخوتنا على الارض، كيف نحتمل العذاب الابدي؟ على رأي واحد راهب قال لرئيس الدير مرة، قال له: اسمح لي اذهب الى البرية لاني تعبان من الاخوة في المجمع. فقال له: ان كنت لا تستطيع ان تحتمل الاخوة في المجمع، فكيف تحتمل متاعب الشياطين في البرية في الوحدة؟ لازم الواحد يتعود انه يحتمل. على الاقل قول احتمل الناس زي ما ربنا بيحتملني، احتمل الناس زي ما ربنا بيحتملني. اقعد بينك وبين نفسك واسأل نفسك قد ايه ربنا احتملك. احتمل افكارك واحتمل مشاعر قلبك واحتمل نياتك واحتمل اخطاء لسانك واحتمل اخطاءك بالجسد واخطاءك في المعاملات. وبيقول لك: زي ما انا احتملتك احتمل الاخرين. لانك لو ما كنتش تحتمل تقف قصادك الآية اللي بتقول: بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. حاول انك انت يكون قلبك واسع باستمرار، وما تتضايقش بسرعة ولا تتضايق ببطء. بتتضايق بسرعة لانك بتحمل الموضوعات على اعصابك، لا بتحملها على المحبة ولا بتحملها على التواضع ولا بتحملها على الحكمة، بتحملها على الاعصاب، واعصاب تعبانة اقل احتكاك بيها يهيجها كده خليها تنفعل. لما قلبك يكون واسع اعصابك تبقى هادية، ولما اعصابك تبقى هادية قلبك يبقى واسع، يقل الاتنين يمروا مع بعض. لما تاخد الامور بحكمة وبتفكير ما تشتعلش الاعصاب. في ناس الواحد يبقى يخاف يكلمهم. يعني يخاف يكلمهم، يجي يتكلم يقول لألا الكلمة دي تتعبه، لألا دي تجيب له فكر، لألا دي تنرفزه، لألا دي تهيجه. ايه الحكاية دي؟ الواحد بيكلم ايه؟ حاجة منتهبة نار ايده. لكن في اشخاص تانيين تقدر تاخد حقك معاهم على الاخر وما يتعبوش، تتكلم بصراحة على الاخر وما يتعبوش، تقول كلام شديد على الاخر وما يتعبوش، لان القلب واسع ما بيردوش كلمة بكلمة
ولا زعل بزعلة، ولا كل كلمة تثيرهم، ولا كل كلمة تخليهم يتحمقوا. لكن اذا وجدت انسان من هذا النوع ما تزودهاش انت، مش تلاقي اسلام ما بيزعلش تقعد تزود تزود تزود. هيجي وقت على الاقل حرصا عليك انت علشان ما تغلطش يبعد عنك، عشان ما يديكش فرصة انك تغلط اكتر من كده، مش عشان هو بيتعب، عشان ما يديكش فرصة انك تغلط اكتر من كده. حتى في الحياة الزوجية مش معناها احد الزوجين يلاقي الطرف الاخر بيحتمله ام هو يزود يزود يزود، لا، هيجي وقت يبعد لكي لا يعطي فرصة لمزيد من الخطأ، لكي لا يعطي فرصة لمزيد من الخطأ. ازاي توسع قلبك؟ يا ريت تقرا عن القديسين اللي كان قلبهم واسع، تقرا عن النفوس الكبيره التي لا تضطرب بسرعه ولا تقلق ولا تنزعج ولا تغضب ولا تحتد ولا تنزعج. الناس اللي ممكن انك تهز الهرم وما تهزهمش، زعزع الجبل وما تزعزعهمش، تلاقي انسان صامت كده مهما قلت مهما فعلت مهما عملت لا يهتز لا اعصابا ولا فكرا ولا قلبا، ولا يشعر ان كل الحاجات دي هزت كرامته في شيء من الاشياء. ساعات واحد ممكن تهزه مقالة في جورنان، يقرأ المقالة تلاقيه اضطرب وانزعج، ما درتش فلان قال فلان كتب، ويه جرى ايه في الدنيا، ما يكتب زي ما يكتب ويقول زي ما يقول، وخليك انت صامد وقوي وما تتهزش. ايه ليه تخلي قلبك صغير تزعجه كلمة، تزعجه مقالة، يزعجوا حادث؟ النفوس الكبيرة تكون حافظة نفسها كده، مالكة نفسها كده. زي مثلا تلاقي طيارة بجناحين ما تقدرش ترتفع ارتفاع كبير، يا دوبك مثلا 18,000 قدم 20,000 قدم زيادة على كده ما ترتفعش. تيجي انت تسافر بطائرة عابرة المحيطات، يعني تنتقل بيها مثلا من انجلترا لامريكا، يجيب لك بقى طيارة يسموها الجامبو كده، دي جامدة تقدر ترتفع 32,000 قدم من فوق، 35,000 قدم ماسكنة فيها، مهما كانت الاجواء ماسكنة فيها ما تتهزش. فخليك انت من النوع اللي ما تهزش، ده مش شوية هوا يخلوا اجنحتك تلعب، لا، خليك شديد وقوي وماسك نفسك واعصابك قوية وقلبك قوي وفكرك قوي، ومهما حصل قل لنفسك انا ولا ههتم ولا اتضايق ولا اضطرب ولا ارد ولا ايه ارد. ساعات في واحد يقول حاجة عشان تثير، واذا اثرت وشايف الكلام اللي انا قلته خلى فلان يتهز، وانت تخلي فلان يتكلم ويطول ويطول ولا انتهز، هو يفلسل من جوه، يشعر انه مهما عمل ما استطاعش يغيظك، هم هو اللي يغيظك. انا مش بقول لك تسكت عشان هو يغيظ، لا، تسكت عشانك انت انسان قوي وانسان ماسك نفسك وقلبك كبير يستطيع يساع الناس. واحد قال لما جيت حته طينه

وتحطها في كوباية زي دي تعكر الكوباية، لكن لو قطعة الطينة رميتها في المحيط ما تعكرش المحيط، يأخذها المحيط ويفرشها في أعماقه ويقدم لك ماء رائقا. فهل انت قلبك من نوع الكوباية ولا من نوع المحيط؟ يا ريت يبقى زي المحيط. اتفضل.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي، وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجي

من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك. القلب المنكسر المتواضع لا يرذله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

شويسنا هنا نللويا للويا خن فران مبيوت نمبشيرين بابن ما اسوا بنوت نوتامين تسبحة النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولانا نرجو ان يغفر لنا خطايانا.

لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي، إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة، من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفسي الرب من محر الصبح إلى الليل، من محر الصبح لينتظر.

يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي، ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني. فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي فليت

شريعته، كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب: إني لا أدخل إلى مسكن بيتي، ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي العيني نوما، ولا الأكفان نعاسا، ولا راحة لصدغي.

موضع قدسك كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون من أجل داود عبدك، لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف. لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها فبنوهم إلى الأبد.

ها هنا أسكن لأني أردته، لصيدها أبارك بركة، لمساكينها أشبع خبزا، لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحه، لأعدائه ألبس الخزي.

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة.

على الصفصاف وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس من

بسرعة تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في طرق

لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر، فيتعلل بالل في الخطايا مع الناس فاعل الإثم، ولا أتفق مع مختاريهم. فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني زيت الخاطئ.

احفظني من الفخ الذي قد نصبوه لي ومن شكوك فاعل الإثم يسقط الخطى في شبكته وأكون أنا وحدي حتى يجود الإثم.

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

أرض الأحياء. إن صت لا تلبطي فإني قد تزللت جدا، نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكل على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكوادر.

لفهمه، الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر

0: أقصاصي وسوسم فصل شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركات علينا أمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي.

كان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون.

0: العذراء الطاهرة، اسبلي ذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة، رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطيئة. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك، يا رب رحمتك دايما إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس، الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات تتحقق في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي،
0: قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي صلب عنا ارحمنا.
0: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا.
0: المجد للآب والابن والروح القدس، الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
0: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا.
0: يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا،
1: يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا، يا رب نيح نفسهم. يا من هو بلا خطيئة، يا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطيئة، يا رب أعيننا وأقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: السلام لك يا نسيئة الآيات القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين والدة الإله أم المسيح أسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور الحقيقي المسيح الآن العذراء القديسة اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. آيات العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك يا العذراء الملكة الحقيقية السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل نسألك اذكرين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ومجدك يا العذراء القديسة والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

يكون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يأتي من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات.

0: محبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اتكلمنا في الاسبوع الماضي على ان المحبة لا تسقط ابدا. الرسول بيقول ان المحبة تحتمل كل شيء والمحبة لا تسقط ابدا. فانا عايز امسك النقطة بتاعت المحبة تحتمل كل شيء. في الحقيقة القلب الواسع ممكن يحتمل اشياء كتيرة، والقلب الضيق يتضايق من اقل شيء. وبصفة ان ربنا لا يوجد اوسع من قلبه، لذلك ربنا فعلا بيحتمل كل شيء اكثر من اي مثال من البشرية كلها. يعني في ناس يتضايقون من اي كلمة اهانة او اي كلمة اساءة، يضيق قلبهم عنها وما يقدروش يغفروها، او يتضايقون من عدم الاكرام. يعني واحد ما اخدش الاكرام اللازم ليه او الاحترام اللازم ليه، تلاقيه يتعب ويتضايق وياخد موقف. في ناس يتضايقون حتى من العتاب ويضيقون به، ان كان في العتاب حد يظهر عيب موجود او خطأ موجود تلاقيهم ما يستريحوش ابدا. بل البعض يتضايق حتى من النصيحة التي توجه اليه اذا كانت النصيحة تكشف عيبا معينا. قلب ضيق تعبان. عكس كده ربنا، ربنا ياما احتمل في قلب واسع كبير. يعني احنا بنقول في القداس احتملت ظلم الاشرار، ده انا اريد ان اضيف الى عبارة احتملت ظلم الاشرار ايضا احتملت ضعف الابرار. احتملت نكران بطرس، واحتملت شك ثومة، واحتملت ايضا شكوك مريم المجدلية اللي قالت ان كنت قد اخذته قل لي اين وضعته، واحتملت هروب التلاميذ وخوفهم، احتملت ضعف الابرار، واحتملت ظلم الاشرار. بل اكثر من كل ده احتملت وحملت. يعني ايه؟ احتمل متاعب الناس وحمل كل خطايا الناس. قيل عنه ان هو الحمل الذي يحمل خطايا العالم كله من اول الخليقة الى يوم الدينونة. مين اللي يقدر يحتمل الحاجات دي؟ حاجة مش معقولة. مرة واحد قال لي فلان ده مش قادر احتمله ابدا ابدا ابدا، لانه بيعمل وبيعمل وبيعمل. قلت له امال ازاي ربنا محتمله ومحتمل كل الناس اللي زيه ومن اول العصور الى يومنا هذا؟ احتمل وحمل. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد الى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. بس مش عايز دي يتفهم منها ان الواحد
ما دام ربنا بيغفر يبقى يستمر في الخطيه. انا عايز اشرح لكم وضع عليه اسم جميعا يعني ايه. ليست كل خطايا الناس وضعت على رأس المسيح في الصليب، انما حمل الخطايا التي تاب الناس عنها حتى يغفر خطاياهم بدمه. اما الانسان الذي لا يتوب فيموت بخطيته ولا يكلف المسيح ان يحمل خطاياه، يحمل خطايا الذين تابوا. الذين يؤمنون والذين يتوبون، حتى تلاقي يقول لك ايه، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. اذا في شر، مش لكي لا يهلك كل البشريه، لا، الذي يؤمن، الذي يؤمن ويتوب ويعتمد ويسلك في الحياة الروحية. احتمل الله الذين انكروا وجوده وألحدوا، احتملهم. لعلكم تلاحظوا في روسيا والاتحاد السوفيتي سابقا، احتملهم ربنا 70 سنة لغاية لما رجعوا اليه. ناس بينكروا وجوده، بل احتمل ايضا الوجوديين اللي بيتريقوا عليه، مش بس ينكروا وجوده ويتريقوا عليه. يقول لك بتقولوا ابانا الذي في السماوات، طب خليه قاعد في السماوات وملهوش دعوه بينا على الارض. ده كلام يا اولاد. او يقول السماء دي مخلوقه لربنا وللعصافير. يعني ناس غاويين تريقه ومع ذلك ربنا احتملهم. يعني واحد زي ايليا النبي قالوا انسان وقال له يا رجل الله انزل، وقبل الملك قال له ان كنت انا رجل الله تنزل نار من السماء وتاكل. ده يبقى ربنا طيب قوي بالنسبه لهؤلاء الناس دول وبالنسبه للكل. من اجمل ما قيل فالله الذي يحتمل كل شيء ما قاله داود النبي في المزمور 103. قال لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. لأنه يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن. ربنا احتمل خطية داود واكرمه اكراما جزيلا بعد توبته، وحتى بقى يقول من اجل داود عبدي. لكن مش معنى كده تقول اخطي زي داود وربنا هيحتملني. لا، ده داود دلل فراشه بدموعه ومزق شرابه بالدموع وبيقول صارت لي دموعي طعاما نهارا وليلا. ده التوبة اللي تخلي ربنا يغفر ويحتمل. لكن الانسان الذي يحتمله الله فيستغل احتمال ربنا لكي يستمر في الخطية، ده تنتظر الآية التي تقول مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. ربنا بيحتمل كتير،
حتى الألفاظ الشديدة في العتاب كان يحتملها. يعني الألفاظ الشديدة في العتاب، يعني إبراهيم أب الآباء وهو يتشفع في أهل سدوم يقول له أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا، أتهلك البار مع الأثيم؟ حاشا يا رب أنك تفعل كده، كلام شديد. ومع ذلك ربنا بكل طيبة قلب يحتمل هذا الكلام. ربنا يحتمل الكلام وإحنا ما بنحتملش. موسى النبي لما أراد الله أن يفني الشعب قال له، يقولوا علينا إيه الناس؟ يقولوا أخرجهم بمكر من أرض مصر لكي يهلكهم في البرية، ارجع يا رب عن حمو وغضبك واندم على الشر. ولم يتضايق الله من هذه الكلمات التي تبدو شديدة، لأنه يرى أن وراءها نوع من المحبة. فكان الله يحتمل كل شيء، وخصوصا من أولاده. الإنسان اللي قلبه واسع ما يتضايقش كتير، حتى ما يتعبش إن كان لم ينل إكراما يستحقه. أفتكر بالمناسبة دي قصة عن أحد السياسيين الكبار، أهو ده لا نبي ولا قديس، لكن سياسي حكيم ويعرف يحتمل في حكمة. هو السياسي الكبير اللي اسمه بيسمارك، وكان راجل مشهور جدا ومن أكبر السياسيين في عصره. فنوبة عملوا حفلة ورئيس البروتوكول او المسؤول على البروتوكول نسي يحط بيسمارك في المكان اللائق فيه، فقعد في اي حد. فجه رئيس البروتوكول وشافه وقال له احنا اسفين جدا يا مستر بيسمارك، كان مفروض انك انت تجلس في المكان الرئيسي. فنظر عليه بيسمارك وضحك وقال له ما تزعلش ابدا، حيثما جلس بيسمارك يكون هذا هو المكان الرئيسي. يعني الراجل هو احتمل المسألة ورد عليها بضحك، بس طبعا ما تقوليش بقى التواضع المتيح والحاجات دي، دول ناس سياسيين. انا بس عايز اقول ان في ناس من اهل العالم تلاقي الواحد فيهم بحبوح وصدره واسع ويقبل حاجات كتيرة بضحك او بنكتة او يعني بلطف، بينما في بعض الناس من بتوع الكنيسة تلاقيهم محبتينها تحبيكة وما يقبلش اي كلمة. قال لك حقي

انا لا اقبل اطلاقا. ايه يا ابني ده جرالك ايه؟ ده ربنا ياما بيمرر امور. يعني الذين عبدوا الاجل الذهبي وقالوا هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر، برضو كمل معاهم مسيرة. فأنت ما تحبكهاش، خلي قلبك واسع، بالمحبة تحتمل كل شيء، وبالتواضع تحتمل كل شيء، وبالحكمة تحتمل كل شيء. الثلاث حاجات دول يخليك تحتمل كل حاجة، بالمحبة بالتواضع بالحكمة. ربنا احتمل ناس قال عليهم ربيت بنين ونشأتهم اما هم فعصوا علي. احتمل ناس قال عليهم تركوني انا ينبوع الماء الحي وحفروا لانفسهم ابارا ابارا مشققة لا تضبط ماء. احتمل الناس اللي قال عليهم مددت يدي طول النهار لشعب معاند ومقاوم. ربنا احتمل الناس اللي قال عليهم الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. القلب الكبير يصرف حاجات كتير، والقلب الصغير يخزن ويرصد، والخطية يفتكرها ولو بعد سنة ولو بعد سنتين، مش ده اللي قال مش ده اللي عمل. يا ريت الإنسان يكون له قلب كبير يقدر يحتمل، قلب كبير يقدر يحتمل، يحتمل الكلمة الصعبة. ويحتمل النكتة، يعني صدقون الصعيدة دول قلبهم كبير. العالم مشبعهم نكت وهم ما بيزعلوش، بل يقابلونها بصدر رحب و بمغفرة وبروح طيبة. يعني في ناس قلبهم ضيق لا يحتمل الانتظار، مش بس الإهانة، ما يقدرش يحتمل الانتظار. يعني إذا طلب طلب ولم يستجب في حينه يتعب ويتضايق، حتى من ربنا، حتى من ربنا لا يطيق الانتظار. لذلك انا اعجب جدا بابينا ابراهيم اللي ربنا اداله وعد ان يديله نسل، وقعد 25 سنة على بال ما اداله اسحاق، وانتظر 25 ما تعبش. القلب الواسع ما يتعبش من الانتظار، يقول لك انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. القلب الضيق ما يقدرش ينتظر، عايز يطلب الطلب النهاردة يجيله النهاردة، يطلب الطلب دلوقتي يجيله دلوقتي. حتى لو كانت حكمة ربنا بتدبر له شيئا أفضل، لازم الواحد يخلي قلبه واسع ما يتضايقش من مشكلة أبدا. أنا فاكر مرة حدثت معي مشكلة زمان من أكثر من 20 سنة، وبعدين قلت أنا هسيب الحكاية دي لربنا، نسيبها 3 سنين تتحل فيهم، واتحلت قبل 3 سنين.
لكن تقول لي لو ما كانش اتحلت في 3 سنين كنا نمده، لكن الواحد ما يتضايقش يقول لازم المشكلة تتحل دلوقتي. لا، لو انت اتضايقت هتتعب هتتعب، خلي قلبك كبير وقول المشكلة اديها مدى زمني تتحل فيه على مهلك، وربنا يحلها بالطريقة اللي هو عايزها في الوقت اللي هو عايزه، قمت لقيت ما تتعبش. لكن كتير من الناس يجيلهم القلق والاضطراب والتعب والانزعاج علشان لا يحتملون الانتظار، لا يحتملون الانتظار. ده المرسل بيقول انتظرت نفس الرب من محرس الصبح حتى الليل، يعني طول الوقت. في ناس لا يحتملون ايضا كثير من الامور المادية، يتعبوا، القلب الواسع بيوفق نفسه على كل الظروف اللي بيعيش فيها. زي ما قال بولس الرسول تعودت ان اكون مكتفيا بما انا فيه، يتعود يأقلم نفسه على الوضع بتاعه. بعض الناس يفترضون صورة معينة مثالية، ان ما وصلوش اليها يتعبوا. ليه بس؟ خلي قلبك واسع، ما تتعبش من كل حاجة، ما تتعبش من كل حاجة. ده في واحد يتعب من عدم فهم الناس ليه، او واحد يتعب من عدم تجاوب الناس معاه ويبقى قلبه متضايق وينطوي على ذاته ويقول خلاص انا مش هقدر اتعامل مع الناس. ليه مش قادر يتعامل مع المجتمع؟ لان قلبه ضيق. لو قلبه واسع يقبل حاجات كتير. بولس الرسول قال في رسالته الى اهل كورنثوس فمنا مفتوح لكم ايها الكورنثيون، قلبنا متسع، لستم متضيقين فينا لكنكم متضيقون في انفسكم، لذلك اقول كما لاولادي كونوا انتم ايضا متسعين. الشخص الروحي واسع القلب، واسع الصدر، واسع الفهم، ما يتعبش بسرعة، يبرر امور كتيرة ويعدي امور كتيرة ويفوت امور كتيرة، خليها تمر، ما يتعبش. واحد ما فهمكش معلش ما تدعيش، عقله على قده او فهمه على قده، دي تتعبك في ايه؟ لو كل سبب يتعبك يبقى قلبك ضيق، لو كل سبب يتعبك يبقى قلبك ضيق. انت لازم تضع في نفسك انك بتتعامل مع مجتمع فيه الذكي وفيه متوسط الذكاء وفيه اللي عقله تعبان وفيه النبيل في خلقه وفيه المتعب، انواع مختلفة. ما تقدرش تطلب انك اما تعيش في مجتمع مثالي او تتعب، قطعا هتتعب، لان لابد هتقابل في حياتك ناس متعبين، ما تتعبش منهم، خلي قلبك متسع ومرر، فلان طبعه كده هعمل له ايه؟ خليه كده، خليه كده. هل انت هتزعل من الرياح في انشير لما تجيب اتربة؟ طبعا امشير كده وعمره ما غيره، يعني ياما انتقدنا امشير بانه بيجيب زعابير واتربة وعمر امشير ما غير طبعه. هل تزعل من المية اللي بتسقط عليك في الشتاء؟ هتزعل من ايه؟ خد الناس كل واحد حسب طبعه
وأقلم نفسك على هذا الأمر.

في ناس قلبهم بيضيق امام التجارب والضيقات، امام التجارب والضيقات. يعني كويس ان ايوب الصديق قال الرب اعطى الرب اخذ ليكن اسم الرب مباركا في كل حين. كويس ان يعقوب الرسول بيقول احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. القلب الكبير ما يتعبش من التجارب، ما يتعبش من الضيقات. يقول وراء كل تجربة بركة، وكل تجربة تحمل حلها ومعها حلول كثيرة. ووراء كل تجربة ربنا اللي بيستر، وربنا اللي بيعين، وربنا اللي بينقذ. فما يتعبش من التجارب. في ناس قلبهم بيضيق امام الاشخاص اللي ملهمش كلمة، يقول كلمة ويرجع فيها ايه الشخص ده ما يتعاشرش. طب انا عايز اقول لكم كلمة عجيبة عن ربنا. ربنا الذي يحتمل كل وعودنا الخاطئة، كل تعهداتنا اللي عارف ان احنا مش هننفذها. زي الشاعر اللي بيقول كم وعدت الله وعدا حانسا ليتني من خوف ضعفي لم اعد. ياما الواحد بيوعد ربنا وربنا عارف ان الوعد مش هيتنفذ ويمررها. عارفين من امثله دي مين؟ فرعون ايام موسى. ربنا يضربه ضربة من الضربات العشر، يجيب موسى وهارون يقول لهم صلوا من اجل ما عدتش، خلاص بس ارفعوا عني الجراد ونبقى تمام، ارفعوا عني البعوض ونبقى اخر تمام، ارفعوا عني الدبان ونبقى اخر تمام. وربنا عارف انه لا هيبقى تمام ولا اخر تمام، ويرفع عنه وهو عارف انه بيوعد وعد كذا وبيتعهد تعهد مش هينفذه. عجيب ربنا ده. طب احنا عرفنا القصة لما بتروى في سفر الخروج، ان فرعون يتعهد ويقول همشي كويس ويرجع في كلامه. لكن ربنا اللي بيعرف الامور قبل ما تحصل كان عارف ان الكلام ده مش مظبوط اثناء ما بيقوله فرعون، وبرضه خده على عقله وقال له حاضر وهنفذ لك واشيل الضربه. ورجع فرعون وبرضه مره تاني قال له لو شلت دي انا همشي كويس، وهو عارف انه مش هيمشي كويس. عجيب او ربنا ساعد قلبه دي، يعني مش معقول ابدا. طب الندور اللي احنا بننزلها وما بننفذهاش وننذر ان يا رب عملت كذا هوف الندر الفلاني وما نوفيش، مش ربنا بيحتملنا في ان احنا ما بنوفيش، ده بيحتملنا قبل ما ننذر. ما هو عارف ان قبل ما ننذر ان احنا مش هنوفي، ومع ذلك يدينا اللي احنا عايزينه وهو عارف ان احنا مش هنوفي. فاحنا ربنا بقلبه كبير خالص، مش معقول كل ده يا رب اللي بتعمله ده. ربنا بيحتمل التوبة الكاذبة، يعني تيجي تعترف وتقول انا تبت وتسمح لي يا رب ان اتناول، يقول لك اتفضل، وهو عارف انك بعديها هترجع تاني. ايه الحكاية دي؟ وبيحتملها. كام مرة تبنا ورجعنا في توبتنا؟ كام مرة قلنا يا رب ما عدناش وخلاص ورجعنا؟ وربنا بيحتمل، يحتمل الكذب اللي بنكذبه والتوبة الباطلة اللي بنتوبها والوعود الكاذبة اللي بنقولها له والتعهدات اللي مش هننفذها، بيحتمل كل حاجة. والعجيب ما بيكتفناش وبيقول انتوا عملتوا وانتوا عملتوا وانتوا عملتوا.
كام مرة كام مرة نخطئ ونرجع اليه ويقول حاضر اتفضل وتقبلنا عليك نقبلك وبعدين نرجع تاني. لا خلاص يا رب نبقى كويسين.

معاد الصلاة ونقول ما عنديش وقت اصلي. تصوروا ربنا لما يجي عبد من عبيده مخلوق من مخلوقاته يقول له اسف يا رب ما عنديش وقت ان انا اتكلم معاك. حتة التراب والرماد ده اللي ما يسواش حاجة قال بيقول لربنا انا اسف يا رب ما عنديش وقت اتكلم معاك. وربنا بكل حنية يقول له طيب لما يجي لك وقت تفتكرني. تكتب ولا ما تكتبش؟ ان ربنا يقول له لما يبقى يجي لك وقت تبقى تفتكرني. الانسان ده بيتنمرض على ربنا ده. ومع ذلك ربنا بيحتمل هذه النمرضة. ويكذب على ربنا وربنا يحتمل الكذب. ويخون ربنا وربنا يحتمل الخيانة. ده أصعب حاجة في احتمال ربنا لو أقولها لكم ملهاش مثيل بقى في الاحتمال دي. عارفين إيه؟ إزاي ربنا محتمل الشيطان؟ ما كان يقدر يفنيه. كان يقدر يفنيه من أول العملية. ومع ذلك محتمله ومخليه موجود. وجه مرة يقول هذه ساعتكم وسلطان الظلام. طب ليه يا رب انت ابقيت الظلام وليه اعطيت الظلام سلطان وتقول هذه ساعتكم وسلطان الظلام؟ يقول خليه هيجي له يوم. هيجي له يوم. ربنا بيطول اماته على الاخر في احتماله. جه مرة لم يفني الشعوب الوثنية قال لهم لان كأس الاموريين ليس كاملا. يعني لسه هنصبر عليهم لغاية لما يمتلئ الكأس على الاخر. لما تقدر تخبطهم من دلوقتي وتخلص منهم. يقول نديهم فرصة نديهم فرصتين نديهم ثلاثة نديهم عشرة نديهم كتير. طول أنات الله إنما لكي تقتاد الناس إلى التوبة. يا ما ربنا احتمل من الآخرين وعود أولاده إنهم يحتملوا. عود أولاده إنهم يحتملوا. يعني خد واحد مثلا زي داود. قد إيه داود احتمل شاول؟ طاردوا من برية البرية ومن مغارة المغارة ومن مدينة المدينة وبرضه يقول كيف أمد يدي إلى مسيح الرب إنه مسيح الرب هو. واحتملوا. ولما مات شاول بكى عليه داود ورثاه رثاء قويا

وتنيح في اليمين بالمسيح منذ البد. أبانا القديسين، رؤساء الأساقفة، أبانا الأساقفة، أبانا القمامسة، أبانا القصوص، وأخواتنا الشماميسة، أبانا الرهبان، أبانا العلمانيين، وعني كل المسيحيين، لكي المسيح إلهنا ينعش نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر.

نفوسا جميعا في حدنا بان للديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك. أقمك سيدا في اليوم الذي رسمتك كمعيدك الحقيقية غير الكاذبة، لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين وما لم تسمع بأذن، ما لم يخطر على قلب بشر معددته يا الله. آه لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل وانتقال إن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوه في هذا العالم. أنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمها كل واحد باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهرا من دناس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت أنفسهم نيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن هب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، أعطيهم

تفضل يا رب ان تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك انت يا رب لا بارك واسم القدوس ممنوع مجد الابد امين. افتكن رحمتك علينا يا رب كما استكان عليك لن نعين الكل تترجاك من استعطيم طعمهم في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا رجاء اكتر الارض كلها انت يا رب تحفظنا تنجينا من هذا الجيل الابد امين. مبارك انت يا رب علمني عدلك مبارك انت يا رب فهمني اخوك مبارك انت يا رب اني الليبر يا رب رحمتك دايما للابد اعمال يديك يا رب لا ترفضها لانك صرت لي ملجا من جيل الى جيل. انا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فاني اخطات اليك يا رب التجات اليك فخلصنا لمن نصنا مشيئتك لانك انت اليه وانك ينبوع الحياه نورك يا رب نعين النور فلتات رحمتك الذين يعرفون خيرك مستقيم القلوب لك تجب البركه لك حق التسبيح لك ينبغي التمجيد ايها الاب والابن الروح القدس الكائن منذ البدء أبد أمين. جيد والاعتراف في الرب وترتيل اسمك يا علي أن أخبى أدوات وعقب في كل ليلة. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الأزرع موتى من العذراء أرحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الأزرع موتى للصلب عنا أرحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الأزرع موتى للسقام أنا موت ساعة السماوات أرحمنا. مجد للاب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دار دور كل أمين. يا سروس قدوس ارحمنا يا سروس قدوس ارحمنا يا سروس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا واغفر لنا أسامنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب افتقر مرضى شعبك شيوخ من اسمك القدوس سبائنا اخواتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا الذي بلا خطايا يا رب من نفط البطن اليك لان لك المجد يا تقديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تقم مشيئتك كما في السماء كذلك اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح صار ربنا لنا لك الملك والقوه والمجد الابد امين.

يوم من نور حقيقي كلمتك على صوتك دي سوره ان تخلص العالم ما تخلص نفوسنا مجلك سيدنا مكن المسيح فخر رسلك ليل الشهداء تهليل الصديقين سبات كنازه فران خطا مشرب بالسلوس القدوس روت واحد ناس والله ما جدوا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. حقيقه نؤمن بإله واحد الله اله ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من قبل كل الدهور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مساور في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي مجنا نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس نظرات ان الصلب عن العهد الوصي منذ تعلم وكبر وقوم بين الموات في اليوم السادس كما في الكتب صعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجده ليدين الاحياء والاموات الذي ليس ممكن قضاء نعم بالروح القدس الرب المحيي بثق من الاب نسبه الله ونمجده مع الاب والابن الناطق الانبياء كنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعتنى موضع فرقه الخطا

سيد الرب يسوع المسيح الهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسله الاطهار المكرمين قائلا انبياء وابرار كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون.

ولأعينكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع وأن نعمل بأناجيلك المقدسة.

ربنا يرحم المرضى اشفيهم، لأنك أنت حياتنا كلنا ورجانا كلنا وخلاصنا كلنا شفائنا كلنا.

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء ذلك على الأرض. خبزنا الرزق أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع ربنا أننا لك الملك والقوة. كلمة كريستوس إيسوس بن شويس
1: تسكي فراسيمون تقري كلينتين
0: نوبيون سو كيرين
1: مروس كومين سو توامين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل ألام المخلص المحيي الذي نفخ فوق تلاميذ القديسين وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتم عليهم أمسكا، أنت لين يا سيدنا من قبرص الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنة في كنيستك المقدسة في كل زمان أن يغفروا خطايا الأرض يربطوا ويحلوا كل رباطات الظلم. ناس نطلب من صلاحك يا محب البشر عبيدك آبائي وإخواتي وضعفي محنين برس ومجدك المقدس، ارزقنا يا رب رحمتك واقطع عنا كل رباطات خطايانا. إن كنا يا رب أخطينا ليك بشيء بعين بغير علم بالقول بالفعل بصغر القلب، يا سيدي عارف بضعف البشر كصالح محب البشر، اللهم أنعم لنا يا رب بغفران خطايانا، باركنا طهرنا حاللنا حالل سائر شعبك املانا من خوفك، قومنا لإرادتك المقدسة، أنت ملكنا لك ينبغي المجد.

0: أيها المسيح لنا ملك السلام، أعطينا رب سلامك وقرر لينا سلامك واغفر لينا خطايانا. ليك الملك والقوة المجد والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين قول بالشكر. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك،
1: يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الرزق قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر. المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة.

مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. في البداية بس تنبيه كده صغير، بهدوء. احنا طبعا كنا بنحضر العشية، فلو في حد دخل يعني مش من ناحية الاستقبال وما سجلش اسمه في اجتماع شباب، عايزين بس بهدوء كده نتحرك ونسجل بس الاسم علشان الداتا انتري، بس يدخلونا البيانات بتاعتنا ونبدأ الاجتماع بتاعنا. احنا النهاردة يعني كلنا فرح، لان النهاردة بنستقبل دفعة جديدة في اجتماع شباب. طبعا الموضوع ده بيتعمل كل سنة، لكن اليوم ده بيبقى مميز جدا وكأنه عيد ميلاد لدفعة جديدة في الاجتماع. وفاكرين كده واحنا صغيرين لما كنا في ملايكة، واحدة واحدة نبدأ نطلع ابتدائي ونبدأ نحضر قداس الأطفال ونكبر شوية ونبدأ نخش إعدادي ثم ثانوي، وبعد تعب ولحظات نجاح ولحظات قلق ولحظات ضغط نبدأ نخش في مرحلة جديدة. هي مش النهاية، لكن نقدر نقول بداية لحياة جامعية جديدة. فالنهاردة احنا كلنا فرحانين، دفعة أولى، بيسموكوا دفعة زيرو صح؟ عايزين هدوء شوية لغاية ما نبدأ ان احنا نحتفل بدخولهم الاجتماع شباب. عايزين نصلي مع بعض ونشكر ربنا على بداية سنة جديدة. فتعالوا نصلي مع بعض ونبدأ برنامج النهاردة، متحضر كويس جدا علشان دفعة محببة لقلبنا جدا وبداية جديدة ليها في اجتماع شباب. نصلي مع بعض.

الشباب مجهزين لكم شغل جامد، وطبعا الاماكن الاماميه دي مخصصه لدفعه زيرو اللي احنا هنستقبلهم بعد دقايق. وبنكمل كلامنا بنقول ان احنا بعد ما بنكبر واحده واحده بيبقى اجتماع الشباب ده هو مدارس الاحد بتاعتنا اللي بنكمل فيها وبنلتزم بيها وبناخد جرعتنا الروحيه اللي بتبقى يعني بنستناها كل اسبوع. وعايزين كده نبقى واخدين بالنا ان اليوم ده مهم جدا بالنسبه لنا، وما نقطعش العاده اللي اتربينا عليها من واحنا صغيرين علشان دي مدارس الاحد بتاعتنا. طبعا لو تاخدوا بالنا كل مره هيبقى في ايات كده على العواميد، طبعا مش عارف هم عاملينها بخط صغير على اساس ان احنا نظرنا كويس، بس ما تفوتوش الفرصه ان احنا نقرا الايات الخاصه بيوم مميز جدا زي النهارده. قصه صغيره كده، كان في شاب راح لحد مصنع مهم جدا للساعات وتعلم منه واخد خبره كبيره جدا، وكان دايما يقف مع المعلم بتاعه ويقول له انا عايز اعرف اكتر، ويبدا يفتح له الساعات ويبدا يشوف طريقه التصنيع بتاعه الساعه وقد ايه ان هي عمليه دقيقه جدا اللي احنا طبعا بنشوفها مجرد عقارب بتتحرك، لكن جوه الساعه مش الديجيتال يعني الرقميه، بيبقى في حاجات معقده جدا ومجموعه تروس كبيره جدا بتتحرك عشان يبقى الشكل النهائي اللي احنا عارفينه للساعة. وهو بيتعلم شاف ساعة كبيرة جدا، قال ان الساعة دي عبارة عن مجموعة تروس معقدة جدا. قال له طب ممكن اشوفها واشوف طريقة عملها؟ قال له تعالى. فتح الساعة وشاف مجموعة تروس كبيرة جدا، قال له ده انا محتاج سنين عشان اتعلم الميكانيزم بتاعها عشان اعرف اشوف الساعة دي، وعايز اعرف سؤال فضولي جدا، هي ساعة واقفة ليه؟ قال له ده سؤال مهم جدا، شايف التروس دي كلها واقفة على ترس صغير خالص لسه ما تصلحش. فقال له يعني الساعة دي كلها واقفة على ترس صغير؟ قال له هو الترس الصغير ده. الترس ده لو اشتغل هنشوف مصنع تروس شغال يدينا الشكل النهائي للساعة دي. فممكن تكون القصة رمزية، لكن عايزين نقول ان يعني لا يستهن احد بحداثتك، وان مهما كان حاجة صغيرة لكن مهمة جدا في المجموعة كبيرة. كل واحد فينا احنا واثقين ان هو عضو عامل في الكنيسة وكلنا اعضاء في المسيح، ومفيش حاجة نقدر ان احنا نستغنى عنها. ولو ركزنا برضو كده في القصة الرمزية دي هنلاقي ان الترس مش لازم ان هو يتغير ولا يكون ان هو ترس كبير او حركته اسرع شوية، لا، مطلوب منه ان هو يشتغل وزي ما هو مهما كان صغير. احنا النهاردة مبسوطين وفرحانين باستقبال الدفعة الجديدة. نبدأ بكل فرح كده نستقبلهم، وهنصلي مع بعض كده ترنيمة في وقت دخولهم، ونبدأ اسم ننده عليه علشان خاطر ان احنا نتعرف بيكو. وزي ما اتفقنا في البداية خالص ان ده عيد ميلاد جديد ليكو في اجتماع الشباب. تفضلوا.

0: بنوب سعيد،
1: أرساني روبرت،
0: أندرو سمير،
1: أشرف ماجد،
0: أنجلوس مينا،
1: أريك عماد،
0: إيمانويل جرجس،
1: باتريك عادل،
0: بافلي يونان،
1: بولا عماد.

0: بيشوي بطرس،
1: بيتر حاتم،
0: بيير رضا،
1: جاك فادي،
0: جورج القمص إبراهيم،
1: جون سامح،
0: جون ميلاد،
1: جباني مديد،
0: حازم حسام،
1: ديفيد مينا،
0: ديفيد محب،
1: رافائيل نصر،
0: رافائيل ياسر،
1: رافائيل بيتر،
0: رامي هاني،
1: روجي سليمان،
0: فادي رؤوف،
1: فادي عادل،

0: مايكل ميشيل،
1: مايكل ميلاد،
0: ماكسيموس ماهر،
1: مينا مايكل،
0: مينا مجدي،
1: مينا عادل،
0: نوفير فيكتور،
1: نوفير زريف،
0: نوفير منير،
1: يوسف شريف،
0: ميخائيل أشرف، مارك مينا،
1: فيلوباتير رومي،
0: بشوي حلمي،
1: مارك محب،
0: يوستوس مينا.

0: أدريانا أيمن،
1: أنجلو رومز،
0: أنجلينا عماد،
1: إلي كامينا،
0: إيريني وجدي،
1: باتريسيا ريمون،

0: برسينا مراد،
1: برسينا صبحي،
0: برسينا معزوز،
1: بنيوتا هاني،
0: برلا مينا.

0: جيسيكا إيهاب،
1: جولي أنجلو،
0: دانييلا تامر،
1: ديانا إيهاب،
0: ديسبينيا مينا أو ديسبينا مينا،
1: سلوى مينا،
0: سيلفيا سامة،
1: سيلفيا يوسف،
0: شيري كوسي سيرابون،
1: فيرونيكا ماجد،
0: فيرينا كوسي نسان.

0: مادونا رأفت،
1: مادونا سمير،
0: مارتينا عادل،
1: مارتينا وائل،
0: مارفن عماد.
1: مارفي مراد.
0: مارفينا ماجد.

0: Ornella Romeni.
1: ميري هاني.
0: ماريا سامح.
1: مارينا هاني.
0: ماريات وجي.
1: مايبل أمجد.
0: مايفن مدحت.
1: مريم أكمد.
0: مريم بشوي.
1: مريم جورج.
0: مريم سامر.
1: ميرا أيمن.

مبروك مبروك، نتمنى نشوفكم كلها خميس بقى.

0: بيكتمل الاحتفال، وأحلى احتفال هو إننا نبقى موجودين كده في حضن الكنيسة. عايزين نقول برضو إن الهدية اللي اتاخدت دي مش هدية عادية، عايزين نشرحها كده. احنا معانا هدية. طيب معلش قبل ما ننسى، في حد نسى مفاتيحه في الكرسي قدام؟ اوكي طيب شادي. لما هنحطها على المكتب، كل يوم في آية بتعجبني هحطها في الخانة دي. اوكي، لو في صلوة معينة انا نفسي فيها بحطها هنا، و اي طلبة انا عايزها بحطها هنا. دي ممكن تفضل معايا كده على مدار فترة الكلية، هتبقى جميلة جدا. وطبعا احنا اتصورنا في لقاء الاجيال، فهنلاقي الصورة بتاعتنا الجماعية موجودة عشان نفتكر دفعتنا، وتبقى حاطينها كده على المكتب، هنلاقيها مطبوعة تمام، وفيها خطاب التكليف بتاعي انا كشاب، وطبعا الأجندة والقلم بتوعنا. طبعا اللي ما جاش من الدفعة هديته موجودة معانا. عايزين نصلي مع بعض ترنيمة ونبدأ اجتماعنا، وعايزين دايما نشوفكم. هنقوله دلوقتي. طيب دفعة أولى هنطلع خطاب التكليف، هنقراه مع بعض كده علشان ده كده فاكرين التعهد اللي عملناه في لقاء الأجيال، ده خطاب التكليف. تعالوا نصلي مع بعض، هيطلع معانا على الشاشة، نصلي كلنا مع بعض. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، لكي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة. دايما كده يبقى فينا الروح الحلوة دي كده دايما. ونصلي مع بعض بقى، بما ان احنا اول مرة نيجي اجتماع شباب، ترانيم بنصليها مع بعض، ما بنسمعش، مش كورال، لازم كلنا هنصلي مع بعض، نصلي ونبدأ الاجتماع مع بعض.
1: تسوني تطلع ترنيمة لانس سايمون.

شوية. طيب احنا دلوقتي هيبقى ميعادنا مع الافتتاحية وبعدين ابونا عايز يقول لنا كلمة بخصوص اليوم النهاردة. نبدأ مع بعض.

0: طب ناخد اجابات تاني على ما الفيديو يجهز. طيب تسوني جويس، انت موجوده ليه هنا النهارده؟
1: استاذ مارك قال لي قولي عشان ناخد الهدايا. استاذ مارك قال لي قولي عشان ناخد الهدايا. لا مش
0: استاذ مارك قال لك قولي عشان تاخدي هديه. في اجابات تاني؟ حد عارف هو موجود ليه هنا النهارده؟
1: عشان اعرف انا هنا ليه.
0: عشان تعرفي انت هنا ليه. طب فكرتي وانت جايه؟
1: لما اتسالت ما عرفتش ارد فجيت
0: دي اجابه صريحه بتقول لما اتسالت ما عرفتش ارد يا كيرو. لما اتسالت هي هنا ليه؟ ما عرفتش تجاوب. مع نفس الاجابه. انا جيت هنا عشان اعرف انا هنا ليه. طب حد عرف؟ مستنيين نعرف كلنا. بالموفي جاهز؟ طيب. طب المقصود بهنا ايه؟ لما تسألنا شباب نركز مع بعض احنا مش كيرو. لما تسألنا أنا هنا ليه؟ كان مقصود هنا الاجتماع ولا الكنيسة ولا إيه بالظبط؟ الحياة. طب قول.
2: في الحياة؟
0: في الحياة. أنا موجود هنا ليه في الحياة؟ طب عارف أنت هنا موجود ليه في الحياة؟ في الفيديو أنت مجاوب. ماشي. طيب سؤال مهم يا جماعة نسأله لنفسنا كده. هقول لكم واحنا بنحضر موضوع الاجتماع في خادم من الخدام سالنا كده واقف هو انا هنا موجود ليه. سؤال مهم خادم الخدام واحنا في اجتماع الخدمه قام سال هو انا موجود هنا ليه. السؤال ده يعني حاجه شخصيه بصراحه اثر فيا جدا جدا. كل فتره كده كل ما افكر او كل ما الواحد ينشغل في الانشطه وفي في الخدمه كل اسبوع او في الاجتماع اسال نفسي هو انا هنا ليه. انا هنا ليه في الكنيسه؟ انا هنا ليه في الخدمه؟ انا هنا ليه في اجتماع شباب؟ انا هنا ليه في الكليه؟ انا ليه هنا في البيت؟ انا ليه هنا في شغلي؟ انا ليه هنا ساكن في المنطقه الفلانيه؟ يعني دايما اسال نفسي انا ربنا ما عملش حاجه صدفه، كله بترتيب وكله بهدف. انا هنا موجود ليه؟ خلوا دايما السؤال ده في دماغنا علشان كده بدأنا بيه أول اجتماع النهاردة شباب. علشان كده بدأنا بيه أول اجتماع النهاردة نسأل نفسنا دايما أنا هنا ليه. تعالوا نشوف مع بعض الموفي ونكمل كلامنا.
3: أنا موجودة هنا ليه؟ أنا موجودة هنا عشان أوصل رسالة معينة، وإحنا سفراء للمسيح فالمفروض إن إحنا بنمثله في أرض غريبة ونطلب منه إن هو يستخدمنا علشان نعرف الناس مين هو ربنا. انا عايزه ايه؟ عايزه اكتر حاجه ان انا اكون معاه في نفس المكان اللي هو فيه. هل حاسه اني كبرت؟ في الاول بصراحه لا، بس حسيت اني كبرت لما لقيت المسؤوليات يعني كبيره والمفروض ان انا بقدها، فحسيت ان انا كبرت والمسؤوليات بتكبر معايا. يعني نفسي اعمل ايه؟ نفسي بصراحه تبقى علاقتي مع ربنا قويه واعمق من كده، ونفسي اكون شخصيه ناجحه وحقق أهدافي ودايما أبقى بطور من نفسي يعني وأتعلم من أخطائي.
4: أنا موجودة هنا ليه؟ أكيد عشان أسباب كتير قوي، بس أهمهم إن نور المسيح اللي جوايا يظهر في وسط العالم. أنا عايزة أعمل إيه؟ عايزة أفضل على طول ناجحة والنور اللي جوايا ده يفضل منور لكل اللي حواليا ويكون ليا أثر في كل اللي حواليا. آخر حاجة بقى، هل حاسة إن أنا كبرت؟ يعني شوية بسبب الكلية بحس ان انا كبرت وبقيت مسؤولة عن حاجات اكبر. وعايزة اعمل ايه؟ عايزة افضل على طول ناجحة وفي خدمتي في الكنيسة في الكلية في كل حتة، نفسي افضل على طول ناجحة.
5: نفسي في ايه دلوقتي؟ نفسي اروح عشان انا حقيقي عايزة اروح. انا ايه اللي جابني هنا؟ حاسة ان انا كبرت؟ لا الحقيقة مش حاسة ان انا كبرت، حاسة ان هم اللي كبار عليا. الحمد لله.

0: لله ما كبرتش، فيا ريت حد يجي ياخدني مننا عشان انا خلاص.
1: انا موجوده هنا ليه؟ عشان انمو في علاقتي بربنا، واكون شخصيه حلوه لكل اللي حواليها، وان حياتي يبقى ليها هدف مش مجرد حياه بعيشها وخلاص. انا عايزه ايه؟ عايزه اتطور وانجح في دراستي وكليتي، واطلب من ربنا الحكمه، لان بعد كده هيبقى في قرارات مهمه قوي في حياتي هبقى محتاجه فيها تفكير بحكمه شويه. كبرت بس مش قوي يعني. عايزه ايه؟ عايزه اتخرج من كليتي ويبقى ليا كارير واخد خبرات في حياتي واتعلم منها.
2: موجوده علشان هدف ربنا مختاره لي وحطه ان انا لازم احققه، او مهمه هو مختارها لي اني لازم اعملها. عايزه ايه؟ عايزه ابقى مبسوطه وشخصيه ناجحه وشاطره قوي في اللي بتعمله ايا كان هعمل ايه. حاسه اني كبرت قوي بسرعه ومش عارفة حصل امتى، يعني مرة واحدة كده لقيت نفسي كبرت.
3: انا حاسس بايه؟ حاسس بان انا مختلف وان انا ممكن يبقى ليا تأثير. حاسس انك كبرت؟ حاسس انك كبرت جدا، وان كم الاعباء اللي عليا بيزيد يوم عن يوم. نفسي في ايه؟ نفسي في تجارب جديدة مع ناس جديدة اعرفها، و عيش حياة كده فيها more experience كده في الحياة.
4: موجودة هنا ليه؟ بحس عشان يكون عندي فرصة أكون عيشة حقيقية مع ربنا وأكون مؤثرة في حياة غيري. نفسي أعمل إيه أو عايز أعمل إيه؟ نفسي أكون دايما connected بربنا عشان ده بيدي سلام قوي، وإني أعيش كل حاجة في حياتي بجد. حاسة إني كبرت بصراحة قوي، علشان حاسة بس إن كل حاجة في حياتي اتغيرت. دخلت الكلية خدمة، كل الخطوات دي كانت بعيدة قوي، فحاسة كل دي تغيرات مرة واحدة. نفسي بس أكون دايما موجودة في الكنيسة، ما انفصلش أبدا عنها، وأكون دايما بدي لنفسي الفرصة إن أنا أكون بتطور.
5: أنا بحس إن أنا موجودة هنا علشان رسالة من ربنا، أو إن أنا أثر في حد معين، أو إن أنا أكون بساعد ناس أو كده. عايزه ايه؟ حاسه انا عايزه اطور قوي من نفسي في فتره الكليه، يعني جنب الكليه اخد كورسات او ادرس لغه او كده. وحاسه انا كبرت ولا لا؟ لحد ما، لانه مجتمع الكليه كبير قوي، مش شبه اي مجتمع انا دخلته قبل كده. ونفسي اعمل ايه؟ حاسه عايزه اعمل براند مثلا، او حاجه جنب الكليه، حاجه اشتغل على نفسي فيها، او ان انا اعمل مثلا لبس انا اللي اعمله او كده. دي اكتر حاجة انا نفسي اشتغل عليها دلوقتي، او ادرس بروجرامنج يعني، نفسي قوي. بس
6: باي. هاي. انا موجودة هنا ليه؟ انا موجودة هنا عشان خلصت مرحلة في حياتي، وهبدأ مرحلة جديدة. المرحلة دي يعني حاجة جديدة قوي بالنسبة لي. يعني في المدرسة احنا شوية عارفين اللي هيحصل، لكن في الكلية انا فعلا مش عارفة حاجة. بس فحاسة ان انا هبقى بحتاج قوي ربنا معايا في الفترة دي جدا. فعشان كده حاسة ان يبقى في اجتماع شباب، حاسة دي حاجة مهمة قوي. ان انا عارفة الوقت وعارفة الميعاد اللي انا هروح وهقابل فيه ربنا. حاسة ان هو انا كده كده هروح اشوفه، يعني هشوفه باي طريقة. فحاسة عامة دي حاجة مطمناني ان انا مهما ان انا رحت ورجعت واتسحلت قوي، هبقى عارفة ان هو موجود هناك وبيقول يلا تعالي انا مستنيكي يعني. فحاسة ان ده عامة حاجة بالنسبة لي حلوة ومطمناني من جوة. انا عايزة ايه؟ حاسة ان انا عايزة ابقى بشوف ربنا بطريقة مختلفة، يعني مش ببقى بس بشوفه في الصلاة بس، او اكيد انا هبقى بشوفه في الصلاة، بس اقصد الهوى عامة، الهوى ابقى بشوفه فعلا في كل وقت، في يومي، في كل حاجة في يومي. حاسة ان دي حاجة عامة انا عايزة ابقى بركز فيها اكتر، او عايزة ان انا ابقى بشوفها اكتر. حاسة اني كبرت. بصراحة مش حاسة اني كبرت قوي، حاسة ان عادي. بس حاسة ان شوية مسؤولية كبرت. يعني قبل كده احنا كنا بنروح مدارس احد، وبنروح عيادات خدمة، دايما كنا احنا اللي بناخد مش بندي. فحاسة ان احنا، لا احنا بقينا احنا اللي بندي. فحاسة ان دي مسؤولية لازم ان انا ابقى قدها، او اللي هو ابقى

0: يعني اللي هو ابقى بركز قوي انا بقول ايه، لان انا اي كلمه انا بقولها هي مهمه يعني، فاهمين؟ بس ف حاسه ان دي شويه حاجه مخلياني اللي هو حاسه ان لا لازم ابقى بركز قوي في الحاجه اللي انا بعملها. بس ونفسي مثلا اعمل ايه، نفسي ان انا ابقى بس يعني اللي هو حد يشوفني يقول هو انا فعلا يعني حاجه اقولها او حاجه اكون بعملها يكون بيشوف فيها ربنا مني، يعني ان انا ابقى بساعد ان اي حد ربنا يوصله. بس فحاسه مثلا دي حاجه قوي انا نفسي ابقى يعني يا رب ابقى بساعد فيها يعني. بس
1: انا موجوده هنا ليه؟ عشان ربنا حبني وحب ان انا اكون موجوده ويديني محبته ليا كأب، وان يكون في حب متبادل ما بيننا، وفي نفس الوقت صورته تكون بتظهر عن طريقي للناس. انا عايزه ايه؟ انا ما اعرفش انا عايزه ايه دلوقتي، بس انا فعلا حاسه ان انا كبرت، وعايزه ان الفتره اللي جايه اقضي وقت اكتر مع نفسي علشان اعرف ايه الهدف اللي انا عايزه اوصله في الاخر.
2: انا هنا عشان خاطر امجد اسم ربنا، مش بس عشان خاطر ابقى يعني مثل والشكل حي لمجد ربنا. اما بقى فانا عايزي، انا عايز ان انا اوصل الهدف ده، ان انا ابقى شكل حي لمجد ربنا على الارض، ان انا اقدر اوري الناس ربنا مجده كبير قد ايه. انا حاسس اني كبرت، مش هكدب، عقلانيا وفهما انا كبرت. عايز اعمل ايه؟ انا عايز استخدم بعد ما كبرت فهمي الاكتر ووعي الاكبر، ان انا ابتدي استوعب ربنا على شكل اعمق، وان انا اعيش حياة اقوى معاه عشان اقدر ابقى صورة اقوى لمجده على الارض، وان انا ابقى رائحة المسيح الزكية.
3: علشان نعرف الناس مين هو ربنا.

ممكن نرنم مع بعض فرحان بيك؟

بسم الله يا ابو الابن والروح القدس الاله الواحد امين. فرحان بيك. اذا كنتوا انتوا فرحانين، طب سؤال، انا فرحان قد ايه؟ اكتر منكم بكتير قوي بجد. يعني المزمور يقول ايه؟ اتكلم على الكنيسه، يقول ايه؟ امراتك كالكرمه المخصبه، ها، الموجوده في بيتك، وبنوك مثل ايه؟ غروس الزيتون. مش حافظين المزمور يا ولاد؟ وبنوك مثل غروس الزيتون الايه؟ الجدد حول مائدتك. صح كده، برافو. يعني اللي يفرح الخادم انه يلاقي الكنيسه زي الكرمه بيجري فيها دم المسيح كده، كرمه مثمره، وولاده عاملين زي غروس الزيتون متلميين ومتجمعين كلنا. فرحة كبيرة. عشان كده بقول له أنا فرحان بيك يا رب، فرحان بيك لأن نعمتك غنية علينا. سنة جديدة ونعمة جديدة وفرحة كبيرة. الكلام اللي انتوا قلتوه خلص لي الموضوع.

يعني قلت ايه، انا جاي هنا ليه؟ سمعت كلام حلو، انا جاي هنا علشان ربنا بيحبني، او عشان ربنا بيحبني، وانا جاي هنا عشان اقعد معاه، وانا جاي هنا عشان انور وابين صورته الجميلة جوايا. انا جاي هنا لانه تبناني ودعاني دعوة مقدسة. انا الذي كنت قبلا ولكني رحمت واختارني وجبني وحطني. بعد الاجتماع نتكلم. واخدين بالكم يا رجاله؟ استاذ بشوي. فانا جاي هنا، بصوا، لان ليا مكان، والميرور ايمج بتاعته مكان فوق، واخد بالك؟ بيقول له ايه؟ اسهر لئلا ياخذ احد ايه اكليلك. كل واحد فينا ليه كرسي مسجل باسمه فوق ومسجل باسمه هنا. لو اتنزلت عن مكاني هنا، واخد بالك، مشكله. فانا موجود هنا لانه اتبناني. اعمل ايه بقى؟ هو اتبناني وحش. هاخد معاكم ثلاث ايات ورا بعض في افسس الاصحاح الثالث، ثلاثة ورا بعض كده هتلاقوا معظمكم حافظين. يقول ايه؟ هصلي لكم. نمره واحد، ركزوا معايا في كل باراجراف، ثلاث كلمات هقولهم وامشي. ان تتايدوا بالقوه بروحه في الانسان الباطن. ان تتايدوا، قولوها معايا جواكم كده، ها، ان تتايدوا بالقوه بروحه في الانسان الباطن. ان تتايدوا بالقوه بروحه في الانسان الباطن. دي اول كلمه خدته في اليوم بتاع لقاء الاجيال، خدته الشمشون، صح؟ يقول لك ايه؟ وكان روح الرب يحركه. كان بيعمل ايه؟ يا نهار ابيض، فتوه، ده اكتر من فتوه، جبار، اكتر من جبار. ايه ده؟ قال دي صوره بشريه للقوه عشان نفهمها، انما هي القوه الحقيقيه دلوقتي فين؟ في الانسان الباطن. خدوا بالكم، ان تتايدوا بالقوه بروحه في الانسان ايه؟ الباطن. يبقى عندي من جوه قوه شمشون. يا نهار ابيض، يعني ايه؟ يعني هو انا هفقه؟ اي فكر يجي يقول لي اقع في خطيه اقع، ولا يجي فكر يقول لي دين وهدين ولا اتكلم، ولا اصل غصب عني؟ لا. ليه بقى؟ أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان إيه؟ الباطن. ده شخص كان يتقال عنه إيه؟ كان روح الرب إيه؟ يحركه. ركز معايا يا الله يا ولاد، ما تهمدوا شوية، كبرنا، بقينا بتحضر محاضرات وسكشن وحاجات غريبة كده. اقعد، هد، اهمد اهمد. فأن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان إيه؟ الباطن. حفظتوها؟ قال لك كان روح الرب إيه؟ يحركه. كان روح الرب إيه؟ يحركه. فاكرين يوحنا المعمدان؟ كان جدع، كان روح الرب إيه؟ عشان كده لما جه يسألوا على يتكلموا على يوحنا المعمدان، ربنا يسوع كان تعليقه بيقول ايه؟ فاكر؟ القصبة تحركها الريح؟ هو بني ادم هفقة، صح؟ ريح يجيبه كده، وريح يجيبه كلمة، كلمتين يجيبوه كده، وكلمتين يجيبوه كده، هو هدأ هفقة؟ قال لا، ده راجل، لا، ده كان روح الرب يحركه. ده مين؟ يوحنا المعمدان.
زي شمشون

ايه ده؟ قوة روح الرب ايه يحرك؟ هل انا بني ادم هفأة؟ لا. امال ايه؟ قال انا روح الرب، روح الرب هو اللي بيحركني. طيب عشان روح الرب يحركني، تخيل معايا لو انا القمر الصناعي، انا لقيت الاشاره بتاعته، طبعا كلنا معانا موبايلات صح؟ فعلشان ابقى متصل بالقمر الصناعي لازم ابقى ايه؟ كونكتد صح؟ لو الواحد كونكتد هيبقى روح الرب ايه؟ بيحركه. لو الواحد مش كونكتد هيبقى نو سيجنال صح؟ يبقى روح الرب عمال يشتغل وانا مش لقيت السيجنال. واخد بالك؟ علشان كده مهم جدا ان انا اقول له ما اقدرش اعيش من غير روحك. ليه؟ لان روح الرب هو اللي بيحركني، من غير الروح القدس هلوش وهيبقى قصبة تحركها ايه؟ الريح. فعشان كده اول مبدأ احطه معاك الثلاث ايات اللي ورا بعض دول. اول آية بتقول ايه؟ ها؟ تتأيدوا احفظوهم. الله يخليكم، مش حاجة صعبة. تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. ممكن نقولها مع بعض؟ أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. جميلة قوي وغالية قوي. أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. يبقى الإنسان ماشي كده في الشارع وحاسس إن هو مش أنا رجلي اللي بتحركني، لأ ده روح ربنا هو اللي بيحركني وهو اللي بيديني إن أنا أتكلم وهو اللي بيديني إن أنا أعبر وهو اللي بيديني حاجات كتيرة قوي. روح الرب أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. ده أول مبدأ. المبدأ الثاني كلكم عارفينه، يقول ايه؟ ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. كلمة دي غالية قوي. الآباء خدوها عملوها حاجة زي صلاة يسوع، واخد بالك؟ يقول لك كده، قول يا رب يسوع المسيح، وبعدها الكلمة دي ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. تلاقي كده وانت بتقولها حاسس ان اسم يسوع بيتشرب جواك، بيتشرب جواك. وان احنا لو فتحنا القلب بتاعك هنلاقي ايه؟ ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. بس المشكلة مين يصدق؟ كلنا عارفين كلام وحافظينها صح؟ طب مين يصدق؟ شوف بقى الكلمة دي، يقول لك ايه؟ طوبى للتي آمنت على عدرة صح؟ طوبى للتي ايه؟ قول معايا، ان يتم ما قيل لها من قبل ايه؟ الرب صح كده؟ طوبى للتي آمنت. اتقال لها ايه؟ الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك والمولود منك ايه؟ قدوس. صدقت ماشي. طب انا بتناول صح ومآمن ان المسيح جوايا بالتناول، ولكن الايمان ايه؟ ساعات بيبقى واقع لدرجة ان انا اطلع من الكنيسة حاسس ان انا بني ادم، بني ادم، بني ادم. ولا ثيوفوروس ولا كريستوفوروس صح كده، حامل الايه؟ الاله، او حامل الايه؟ المسيح. شايل، عامل زي الام الحامل وحد في بطنها كده صح كده ولا لا؟ في حد جوه. ليحل المسيح بالايمان ايه؟ في قلوبكم. هو جوايا، هو مالي علي حياتي، هو فرحتي، هو كنزي، هو نصيبي، هو كل حاجة.
موجود في الكلية، موجود في الخدمة، موجود في الشارع، موجود في الايه، انا لي

هي المسيح. ليه الحياة هي إيه؟ هي المسيح. ولما يقول بولس الرسول يقول خلاص مش عايز حاجة تانية، ليه الحياة هي المسيح والموت هو إيه؟ هو ربح. يبقى أول نقطة أن تتأيد بالقوة بروحه في الإنسان إيه؟ الباطن. تاني نقطة وجميلة قوي تعيشها السنة دي إيه؟ ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. اوعى تخرج من بيتك، اوعى تخرج من بيتك غير لما تلبس عدل وتنزل لحسن الناس تضحك عليك. تلبس ايه بقى؟ يقول لنا انتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. البس عدل وانزل ماشي، والبنات يتشيكوا كويس قوي. ليه؟ نازله بقى. يعني ايه؟ قال لابسه، لابسه المسيح ونازله طايره من الفرح. اقول لك مالك مبتسم النهارده وشك منور باسم الصليب؟ يعني ايه اللي حصل الصبح؟ كسبت 1,000,000 جنيه؟ قول لي يا عم انت بتتكلم اكتر من كده بكتير، ده انا يسوع قاعد جوه. ماشي. الحاجه الثانيه ثالثه، وانتم بقيت تكمل الايه دي، وانتم متاصلون ومتاسسون ايه في المحبه حتى تدركوا مع جميع القديسين ما هو الطول العرض والعمق والعلو وتعرفوا محبة المسيح ايه؟ فائقة المعرفة. ايه بقى؟ قال نمرة ثلاثة، الخبر الثالث، اننا غرقان. ها؟ انا غرقان في محبة ربنا. يعني ايه؟ قال لك لتعرفوا ما هو ايه؟ ركز معي بس في دي، مين بيعرف في الحسابات؟ تعرفوا الطول والعرض. الطول والعرض كم اتجاه؟ ها؟ ها؟ كم؟ 2؟ لا بجد؟ 4؟ صح كده؟ الطول يعني ايه؟ كده وكده، والعرض يعني كده وكده، صح؟ يبقى 4 اتجاهات زي الصليب كده، دي 4 اتجاهات. والعمق لتحت، والايه؟ والعلو لفوق. إذن الآية بمعناها كده ايه؟ ان محبة ربنا مغرقاني، محوطاني من قدام ومن ورايا وعلى يميني وعلى شمالي ومن فوقي ومن ايه ومن تحتي. واخد بالك انت فين؟ انا هنا في البقرة، ومحبة ربنا عاملة حواليا ايه؟ عاملة حواليا ايه؟ مغطياني من كل ناحية، زي ما بولس الرسول يقول ان محبة المسيح تغمرنا. تغمرنا، تغمرنا يعني ايه؟ خد بالك من الصورة دي بس، ان انا غرقان في محبة ايه؟ المسيح. يجي واحد يقول لي اصل انا حاسس ان ربنا مش بيحبني اليومين دول قوي، اقول له مع نفسك بقى معلش. ليه؟ لان اصل محبة المسيح تغمرنا. محبة المسيح ايه؟ تغمرنا. هقول لكم بس التعليق ده عشان تنسوهوش، وكتير بقوله، السمك بيعيش فين؟ في الميه. والطيور بتطير فين؟ في السماء. والبني ادمين بتمشي، والمسيحيين عايشين في المسيح يسوع، صح كده؟ في المسيح ايه؟ في المسيح يسوع. ده الميديوم اللي احنا غرقانين فيه. يعني ايه؟ قال غرقانين في محبة المسيح فائقة ايه؟ المعرفة. شايفين الآية دي؟ آية دي كأنها بتقول ايه؟ محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد يسوع المسيح ربنا وشركة وموهبة وعطية الروح ايه؟ القدس. إذن الروح القدس يقول لي كده تتأيدوا بالقوة بروحه
في الإنسان الباطن.

0: اوعى تتحرك وانت مش كونكتد، اوعى تقول اي كلمة وانت مش كونكتد. لازم تكون بس السيجنال بتاعتك مدخل الباسورد علشان تلقط. الله يخليك، لو مش لاقط هتبقى كارثة، هتخبط في الحيطة. ماشي؟ مش كلنا عارفين الكلام ده؟ دارش كل واحد فينا ماشي دلوقتي في الشارع، اديني اللوكيشن اديني اللوكيشن اديني اللوكيشن، ليه؟ من غيره ما اقدرش امشي، صح كده ولا لا؟ عارفين اللوكيشن فين؟ في الابديه. فعشان امشي سكتي لازم يكون معايا ايه؟ دليل حلو، خد بالك؟ ان تتايدوا بال، انا هتحفظهم الايه دول بالعافيه، هتحفظهم يعني هتحفظهم. ان تتايدوا بالقوه بروحه في الانسان الباطن ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، كي تمتلئوا، واخدين بالكم الكلام، كي تمتلئوا إلى كل ملء الله. لما تقعد تعوم تعوم تعوم وتغرق في محبة ربنا، ده يقول لك أولئك الذين أشرقت عليهم بشعاع من حبك لم يحتملوا السكن بين الناس وسابوا الدنيا وجري وراه. ده الشيخ الروحاني اللي بيقول كده، واخدين بالكم؟ طب احنا بقى غرقانين في محبة ربنا ولا ايه؟ غرقانين. يا رب دايما سنة جديدة، وبديكم بس الشعار ده كده تبتدوا بيه السنة، افتحوا رسالة ايه؟ رسالة ايه؟ إصحاح ثلاثة ثلاثة، ها؟ هتلاقي في حاجة اسمها سر المسيح، وهو ده. ماشي؟ تاخدوا التلات آيات دول وتحطوهم كده قدامكم في البتاع اللي استلمتوها النهاردة، تكون دي أول حاجة تحطوها، ها؟ تكتبوها كده وترشقوها في الحاجة اللي تتحط على المكتب. أنا أشكركم جدا إن إحنا بنعمة ربنا كده ومع أستاذ مارك، وقف يا مارك حبيبي. هنبتدي الكورال بتاع اجتماع الشباب، اللي هي في مجموعة طبعا قدمت أسماءها، وهنبتدي على طول. اللي يحب من دلوقتي يقدم اسمه، علشان هنبتدي في إنشاء كورال كبير لخدمة الإيه؟ مش عايزه كله بنات، أنا عايز شوية رجالة بس، يعني اجبروا بخاطري عشان خاطري، عشان الصوت بس يبقى فيه كده شوية خشونة كده، بوظوا لنا الدنيا. ماشي، حلو حلو. فينو مايكل؟ روح. ماشي طيب، ماشي. فتدوا المارك الاسم. ايوه اتفضل يا استاذ. في ناس جت اول مره النهارده. ماشي،
1: احنا كل اجتماع بنرحب اللي جاء اول مره. ديانا عماد اللي هنقول اسمه هيطلع هياخد هديه من ابونا اللي اول مره يجي اجتماع، ويعني اللي هيجيب صحابه اول مره الاجتماع ليهم هديه. تمام، احنا متعودين كده كل اللي بيجي اول مره ليه هديه، ونحب ان احنا نتعرف عليه والداتا بتاعته تبقى موجوده معانا علشان نحب نتعرف عليه اكتر. ديانا عماد بشوي ميلاد فيلوباتير رامي وبشوي حلمي. فيلوباتير رامي وبشوي حلمي، يا ريت بعد ما ناخد هديه من ابونا هنسجل الداتا بتاعتنا بس ورا. روفينا رفيق، كارول فادي، ياسا ممدوح، جورج زكريا، مينا سيدهم. بنرحب بيكم يا شباب، وعايزين نشوفكم دايما، نورتونا. نشوفكم دايما كده في كل اجتماع. عندنا تنبيهات سريعه. احنا طبعا النهارده بما اننا بنحتفل بالدفعه الجديده، وقلنا النهارده بقى اجتماع سبيشال، عندنا اغابي. فلما بنيجي نطلع هنطلع من ناحيه المعموديه عشان ناخد الاغابي بتاعتنا. النهارده الخميس بقى، يعني اغابي افطاري. تمام. عندنا كورنر للتصوير برضو ناحية المعمل.

0: عمودية، محدش ينزل غير لما يكون أخد البوز بتاعه. وفي كوفي كورنر عند الكولدير تحت عشان نشرب حاجة سخنة كده. ومش هننسى، فاكرين في لقاء الأجيال كان احتفال بالدفعة الجديدة، عشان كده احنا النهاردة برضو الخريجين هنحتفل بيهم وهنقول الأسماء بسرعة. بنبارك لهم على تجاوز المرحلة الجامعية، وبنحتفل بيهم الخارجين وهنبدأ نقول الأسماء بتاعتهم، وهناخد الهدية من عند أبونا ونقول لهم ألف ألف مبروك.
1: هنادي اسم بسرعة كده، نقف ناخد هدية من أبونا وناخد صورة ونمشي على طول. هنبدأ بالشباب. كارلوس بشرة، ديفيد عماد، مازن حسام. نتحرك أسرع شباب. مازن حسام، مايكل صلاح، جوزيف سمير، يوسف سامح، مينا إيميل، كيرلس جمال، يوسف فادي. شابات بسرعة، ميراي محسن، مريم ليون، سارة لونا، كارين إيهاب، كارول واصف، مريم جميل، ساندرا أشرف، ميرا مراد، كارول واصف، مريم جميل، ساندرا أشرف، ميرا مراد، ماريا أشرف، إفرونيا أشرف، فيرونيكا شريف، جمانة عادل، ميراي مينا، جيسكا بيتر، فيلوباتير جدل. شباب، في حد قاعد هيتخرج السنة دي واسمه متنداش؟ يرفع ايده. في حد هيتخرج السنة دي واسمه متنداش؟ اتفضلوا. مدرونة، في حد تاني من الشباب قاعد هيتخرج السنة دي واسمه متنداش؟ في أربع شباب من دفعة سنة أولى لسه واصلين، ممكن ياخدوا هديتهم من أبونا. نفضلهم مكان بس. جان باهي، يعني متأخرين وبتتكلموا الاثنين. جان باهي، يوسف فادي، جون ميلاد، بافلي جورج. واحد واحد ياخد صورة كده. باتريك عادل، فيلو جورج،
2: لا هذا المسؤول.
0: عايزين نقول الهمهمة دي

0: طيب احنا بعد ما وزعنا الجوائز وكل حاجة، معلش هنحافظ بس على هدوء الكنيسة. احنا بنتعود كده، هنصلي صلاة النوم، وبعد صلاة النوم، بعد صلاة النوم ابونا بيوزع لقمة بركة، ده كل خميس. اوكي، احنا بنقول بس ايه علشان دفعة زيرو يبقوا عارفين. هنحافظ بس على هدوء الكنيسة، هنصلي مع بعض صلاة النوم كل مرة. وبعد كده زي ما اتفقنا الاغابي من عند المعمودية. الخميس الجاي كلنا هنبقى موجودين، هيكون معنا ابونا مرقص داود، وهنبدأ بقى نشوف سلسلة مواضيع الشبابية. هنتبسط جدا، نيجي العشية بتبدأ الساعة 7:15 بالظبط، نكون كلنا موجودين هنا ونبدأ الاجتماع. اتفضلوا.
1: منورين يا شباب، بجد احنا فرحانين بيكم جدا جدا جدا، وعايزين كل خميس نفضل فرحانين كده وتبقوا موجودين، وموجودين من بدري. يعني مش لازم عشان خدتوا هدية النهاردة جايين من بدري فلازم كل خميس، ها؟ مش لازم يعني يبقى في اغراءات، لازم تبقوا موجودين بجد من بدري كل خميس، تبقى فرحانين بجد ان احنا كلنا نبقى متجمعين مع بعض كلنا من غير ما نتكلم بقى. بس بس بس سكتهم ماشي. بس يا انجيلوس، بس يا مايكل، بس يا حبيبي، بس يا حبيبي، بس خلاص. فبجد عايزين دايما كده يعني مع بدايه بقى الدراسه كده، ابتدي الصيف خلص ممكن كان بيبقى فيه يعني لخبطات كتير، عايزين كلنا ننتظم، كنا نبقى موجودين في الاجتماع من بدري قد ايه، فعلا نحس ان احنا كلنا عيله واحده ومجموعه واحده بنسند بعض، وجودنا فعلا كل واحد له بجد دور وله يعني اثر مهم جدا. اتفضلوا نصلي مع بعض. يلا بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. المجد لله والابن والروح القدس الان وكل من دار دور كلها امين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر. ابانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كذلك على الارض، خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين لينا، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. بشويس نينا نمين الليل ويخ نبرام بيوت نمشير ننبم نمائي ثواب نوتين وتمين. تسبحت النوم المبارك قدم المسيح ملكنا وإلهنا، ونرجوه يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتي لبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. هو ذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه مثل ندى حرمون لأن هناك أمر رب البركة.

أعترف لك يا رب من كل قلبي لأنك استمعت كل كلمات فمي أمام الملائكة. أرتل لك وأسجد قدام هيكلك المقدس وأعترف لاسمك على رحمتك وحقك لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك تكثر التطلع على نفسي بقوة، فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في طرق الرب لأن مجد الرب عظيم، والكائنات يعرفها من بعد. إن سلكت في وسط الشدة تحييني، على رجز الأعداء مددت يدك وخلصتني يمينك. الرب يكافئ عني يا رب.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرق إسرائيل، الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب ولكافة يعطي أسماء. عظيم هو الرب عظيم يا قوته ولا إحصاء لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويزل الخطاة إلى الأرض. ابتدئوا للرب بالاعتراف ورتلوا لإلهنا بالقيثارة.

الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر. لا يوثر قوت الفرس ولا يسر بساقي الرجل.

ليصنع عنه كما يجب في الناموس. حمله سمعان على ذراعي وبارك الله قائلا: الآن يا سيدي أطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب.

مرعوبا ومرتعبا من كثرة الذنوب، لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموتى من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل إن هذه من رقاد الكسر تضرع إلى المخلص بالتوبة قائلة: اللهم ارحمني وخلصني زوك سابت. لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا، لكان لك يا نفسي حجة واضحة. أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام ديان العادل، أي جواب تجيب وأنت على سرير خطايا منطرحة؟ أيها المسيح، لأن لكرسي عقمك المرهوب أفزع، ولمجلس زينونتك أخشع، ولنور شعاع لوهتك أجزع. المتهاون في حياتي لكن يتخذ صورة العشار قارعا صدري قائلا:

الرز بلذلك السريع المعون على عبدك، بعد يا مواجه الافكار رضي عني. والدة ينبوع الحياة ملك وإلهي، تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت يا رب إله بنا متزايد برك، اسم قدوس له مجدا إلى أبد أمين. لتكن رحمتك علينا يا رب مثل اتكالنا عليه، لأن عيوني كل تترجاك، لأنك أنت لست تعطيهم طعامهم في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها وإلى الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب أنير لي بر. يا رب رحمتك دايما إلى الأبد أعمال يديك، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني يا رب، التجأت لي خلصني وعلمني أن أصنع ما شئت، لأنك أنت إلهي وعندك ينبوع الحياة. بنورك يا رب نعين نور، لتأتي رحمتك الذين يعرفونك وبرك لمستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكان. جيد هو الاعتراف لرب وترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وبحقك في كل ليل. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا، اغفر لنا خطايانا كثيرة. أمين. كريا ليسون، كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون، كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون، كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون، كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون، كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون، كريا ليسون ارحمنا يا

أبانا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. بالمسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، كان بالفعل أو بالقول، اصفح واغفر لنا من اجل اسم قدوس كصالح محب البشر. انعم علينا اللهم بليل سالم وبهذا النوم طاهر من كل آلة. ارسل لنا ملاك السلامة، احرسنا من كل شر، كل ضربة. بالنعم الرافعه محبة البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا هذا الذي من قبل بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس، معه المساوي لك الآن كل انظار دور كل آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا. مسجود له وجد المسيح لنا الصالة. الداعي لكل الخلاص لأجل الموعد. يا رب اقبل منا في هذه الساعة، كل ساعة البطن سهل حياة، ارشدنا العمل بوصاياك، قدس أرواحنا وطهر أجسامنا، نقي نيات، نشفي أمراض، اغفر لنا خطايانا، جينا من كل حزن راضي ووجع قلب، حوضنا يدك القديسين لكي نكون معسكرا محفوظين، لنصل الاتحاد لما نعرف مجد غير محسوس غير محدود. إنك مبارك إلى الأبد أمين.

بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد امين. ربنا الحبيب يسوع المسيح يا رب مخلص نفوسنا وراعينا الامين يا رب، انظر يا رب وتعهد هذه الكرمه، انظر يا رب كل واحد فينا غصن فيك، اجعله يا رب يكون غصن حي ثابت فيك يا رب، متغذي شبعان منك يا رب، واخد يا ربي من عصارة الكرمة وثابت قوي يقدر يا رب يقف قصاد كل ريح وقصاد يا ربي كل حرب، يقدر يا رب يرفض كل شيء يا ربي لا يرضي صلاحك يا ربي يسوع المسيح. ادينا يا رب نعمة كلنا واعنا، ثبتنا فيك، ثبتنا فيك يا رب نكون فعلا عايشين في المسيح يسوع، متغذين يا ربي منك، شبعانين منك، واخدين منك يا رب كل ما نحتاج إليه، ونكون يا رب فعلا مش محتاجين يا رب أي حاجة من العالم، بل بالعكس يا رب نعطي العالم ونفيد يا ربي عليه من غناك ومن خيرك ومن حبك اللي انت يا رب بتديه لنا. يا رب مش هنلاقي يا رب احتياجاتنا إلا فيك يا رب، كل احتياج يا رب للحب وللغفران وللقبول، كل يا رب احتياج للأمان مش هنلاقيها رب أبدا بره أبدا. لذلك يا رب نطلب منك تثبتنا دايما فيك، وتدينا يا رب نعمة، تدينا يا رب نعمة وتملانا من نعمتك دايما، ترأف علينا. اذكر يا رب كل واحد من اخواتي يا رب الواقفين قدامك، أعطيهم يا رب نعمة وبركة خاصة، اسندهم يا رب بيمينك، ودبر يا رب كل أمورهم حسب إرادتك الصالحة. اذكر رب خلاص العالم كله، اشرق يا رب بنورك واظهر يا رب ذاتك للعالم كله، العالم يا رب اللي محتاج انه فعلا يدوقك يعرفك يتلامس معاك يا رب. ادينا يا رب هذه النعمة كمان نكون ولادك حاملين صورتك، نظهر يا رب رائحتك الزكية في كل مكان. ترأف علينا يا رب يقبلنا من اجل خاطر شفاعتهم من العذراء، شفاعة الملاك ميخائيل وبركة ماري مرقس وبركة ماري جرجس، بركة جميع مصاف قدسيك وبركة أبونا بشوي. جعلنا رب مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسم، يأتي ملكوت، تكن مشيئة كذلك على الأرض، وبزنا الذي الغد، اعطينا اليوم، اغفر لينا ذنوب كما نغفر نحن أيضا للمذنبين لين، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع.

ربنا لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. محبة الله الآب، نعمة ابنه الوحيد، ربنا وإلهنا ومخلصني يسوع المسيح، شركات موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد

الرب الإله ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا ومحرقات.

نور نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

فليدنو توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب ككلمتك أحييني تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيا.

لا تقل كلاما مذموما بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحيا.

دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي: ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير، لأنها غذاء الروح.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد إلى الأبد. آمين.
2: زوكساسي وسيوسي منفص شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجالس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة سماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

0: الهوس الثاني، وهو المزمور 135 لداود النبي، وفيه نشكر الله على عظيم نعمته وواسع رحمته، لأنه صالح وضابط الكل، وأن إلى الأبد رحمته. فاشكروا الرب لأنه صالح وخير، لأن إلى الأبد رحمته.
1: آمين.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده وهو يتمشى مع

0: معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.
1: أمين يا كريم.

الهوث الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قدسيه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي.

مبارك أبي يرث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اسفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا تراءف علينا، ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا وايقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين، فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب. ولا تقطع رجاءنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحصن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجاءنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، اعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب إكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركائه في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة.

البراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وآونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عودهم يا رب عود الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عودهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطئ الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محللين من فم ملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. آمين.

رؤيا يوحنا اللاهوتي الاصحاح الاول. اعلان يسوع المسيح الذي اعطاه اياه الله ليري عبيده ما لا بد ان يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. يوحنا إلى السبع الكنائس التي في آسيا: نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه، ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض، الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. هو ذا يأتي مع السحاب، وستنظره كل عين والذين طعنوه، وينوح عليه جميع قبائل الأرض. نعم آمين. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. كنت في الروح في يوم الرب، وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق قائلا: أنا هو الألف والياء، الأول والآخر، والذي تراه اكتب في كتاب وأرسل إلى السبع الكنائس التي في آسيا، إلى أفسس وإلى سمرنا وإلى برغاموس وإلى ثياتيرا وإلى ساردس وإلى فيلادلفيا وإلى لاوديكية. فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفت رأيت سبع مناير من ذهب، وفي وسط السبع المناير شبه ابن إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين، ومتمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب، وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، وعيناه كلهيب نار، ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة، ومعه في يده اليمنى سبعة كواكب، وسيف ماض ذو حدين يخرج من فمه، ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا، وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهاوية والموت، فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا: سر السبعة الكواكب التي رأيت على يميني، والسبع المناير الذهبية. السبعة الكواكب هي ملائكة السبع الكنائس، والمناير السبع التي رأيتها هي السبع الكنائس. الأصحاح الثاني.
اكتب الى ملاك كنيسة افسس، هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه، الماشي في وسط السبع المناير الذهبية. انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك، وانك لا تقدر ان تحتمل الاشرار، وقد جربت القائلين انهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت ولك صبر، وتعبت من اجل اسمي ولم تكل. لكن عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، فاذكر من اين سقطت وتب واعمل الاعمال الاولى، والا فاني اتيك عن قريب وازحزح منارتك من مكانها ان لم تتب. ولكن عندك هذا، انك تبغض اعمال النقولاويين التي ابغضها انا ايضا. من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من يغلب فساعطيه ان ياكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. واكتب الى ملاك كنيسة سمرنا، هذا يقوله الاول والاخر الذي كان ميتا فعاش، انا اعرف اعمالك وضيقتك وفقرك مع انك غني، وتجديف القائلين انهم يهود وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان. لا تخف البتة مما انت عتيد ان تتألم به، هوذا ابليس مزمع ان يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا، ويكون لكم ضيق 10 ايام. كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياة. من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. واكتب الى ملاك الكنيسة التي في برغانوس، هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين، انا عارف اعمالك واين تسكن، حيث كرسي الشيطان، وانت متمسك باسمي ولم تنكر ايماني حتى في الايام التي فيها كان انتيباس شهيد الامين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. ولكن عندي عليك قليل، ان عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بالاق ان يلقي معثرة امام بني اسرائيل، ان يأكلوا ما ذبح للاوثان ويزنوا. هكذا عندك انت ايضا قوم متمسكون بتعليم النقولاويين الذي ابغضه، فتب والا فاني اتيك سريعا واحاربهم بسيف فمي. من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فساعطيه ان ياكل من المن المخفى، واعطيه حصاة بيضاء، وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرفه احد غير الذي ياخذ. واكتب الى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا، هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي، انا عارف اعمالك ومحبتك وخدمتك وايمانك وصبرك، وان اعمالك الاخيرة اكثر من الاولى. لكن عندي عليك قليل، انك تسيب المرأة ايزابل التي تقول انها نبي حتى تعلم وتغوي عبيدي ان يزنوا ويأكلوا ما ذبح للاوثان، واعطيتها زمانا لكي

تتوب عن زناها ولم تتب. ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعماله، وأولادها أقتلهم بالموت، فستعرف جميع الكنائس أني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. ولكنني أقول لكم وللباقين في ثياتير، كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون، إني لا ألقي عليكم ثقلا آخر، وإنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيء. ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم، فيرعاهم بقضيب من حديد، كما تكسر آنية من خزف، كما أخذت أنا أيضا من عندي أبي. وأعطيه كوكب الصبح، من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. الأصحاح الثالث. واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في سارديس، هذا يقوله الذي له سبعة أرواح الله والسبعة الكواكب: أنا عارف أعمالك، أن لك اسما أنك حي وأنت ميت. كن ساهرا وشدد ما بقي الذي هو عتيد أن يموت، لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله. فاذكر كيف أخذت وسمعت، واحفظ وتب، فإني إن لم تسهر أقدم عليك كلص، ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. عندك أسماء قليلة في سارديس لم ينجسوا ثيابهم، فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. من يغلب فذلك سيلبث ثيابا بيضا، ولن أمحو اسمه من سفر الحياة، وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا، هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح: أنا عارف أعمالك، هانذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه، لأن لك قوة يسيرة، وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. هانذا أجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون، هانذا أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك، ويعرفون أني أنا أحببتك، لأنك حفظت كلمة صبري. أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي، ولا يعود يخرج إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي، واسم الجديد. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة اللاوديكيين، هذا يقوله الآمين
الشاهد الأمين الصادق.

بداءة خليقة الله، انا عارف اعمالك انك لست باردا ولا حار. ليتك كنت باردا او حار، هكذا لانك فاتر ولست باردا ولا حارا، انا مزمع ان اتقيأك من فمي. لانك تقول اني انا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى شيء، ولست تعلم انك انت الشقي والبائس وفقير واعمى وعريان. اشير عليك ان تشتري مني ذهبا مصفا بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. اني كل من احبه اوبخه واؤدبه، فكن غيورا وتب. هان ذا واقف على الباب واقرا، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. من يغلب فساعطيه ان يجلس معي في عرشي، كما غلبت انا ايضا وجلست مع ابي في عرشه. من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس.

0: أبونا غبريال، أبونا غبريال، سلام يا أبونا.
1: سلام ونعمة يا ابني، مالك يا بشرى؟ في حد من العمال جراله حاجة؟
0: اطمن يا أبونا، كلنا بخير. بس النهاردة حصلت حاجات غريبة ما شفت ازايها من أول ما بدأت عمليات الترميم في كنيسة أبو سرج.
1: خير يا ابني، باسم الصليب، حصل ايه؟
0: امبارح.
1: هو امبارح ولا النهاردة؟ اهدى يا ابني كده وفهمني بالراحة، في ايه؟
0: قدسك عارف ان احنا بدينا من يومين في عملية ترميم الإمبل الأسر اللي في الكنيسة، ومشرفين هيئة الآثار حذرونا واحنا بنشتغل من أي غلطة في الحفر، وفهمونا ان الإمبل ده كنز لأنه معمول من الرخام الخالص، وأي خطوة غلط في الحفر ممكن تكسر عمود رخام من الأعمدة اللي شايلاه. فبدينا نحفر حوالين الأعمدة علشان نعمل فرشة خرسانة كبيرة تربط كل الأعمدة ببعض من غير ما نحفر تحت كل عمود، ولما الدنيا ليلت علينا قلنا نروح بقى ونكمل حفر بكرة.
1: أنا عارف يا بشرى أنت تعبتوا قوي في موضوع الترميم ده، وربنا عوضكم ويقدركم، تحافظوا على كل حتة في الكنيسة.
0: مش القصد يا أبونا، ده احنا نبدأ الكنيسة بروحنا، لكن أنا آخر واحد خرج من الكنيسة امبارح، والنهاردة الصبح أول ما دخلت من الباب لقيت الإمبل مايل ومستري على الأرض من غير كسر ولا شرخ في أي حتة رخام من جسم الإمبل أو العواميد.
1: اسم الصليب، وبعدين يا ابني؟
0: لميت العمال كلهم وفرشين الكنيسة علشان نقدر نعدل الإمبل ونوقفه زي ما كان، وكنا خايفين جدا لأحسن حاجة فيه تتكسر، خصوصا إنه تقيل جدا ولازم نرفعه من على الأرض خالص علشان ما يحملش على واحد من العواميد فيتكسر.
1: أمال مين قدر يحركه من مكانه وينيمه على الأرض سليم؟ عجيبة.
0: والأعجب يا أبونا إننا بعد ما استريحنا شوية كملنا الحفر حوالين العواميد لحد ما وصلنا العمق حوالي متر، وأنا بحفر بحر الإمبل حسيت إن في حتة في الأرض ناشفة جدا زي ما تكون طوب أو دبش، مع إن أرضية الكنيسة شبعان من المية الجوفية زي ما قدسك عارف. كملت حفر فلقيتها زي أوضة صغيرة جدا حيطانها وسقفها من الطوب، ولقيت جواها
1: لقيت إيه يا ابني؟
0: لقيت جواها عظم ومش محصن ولا نقطة مية.
1: ده أكيد رفات حد من القديسين، دي بركة كبيرة يا بشرى، المجد الرب المجد، حصلنا على الكنيسة أوان.
2: سلم سيدنا الأم من تاوس من فضلك.
3: دقيقة واحدة يا أبونا. أيوة.
2: سلام يا سيدنا، ابنكم غبريال جرجس كنيسة أبو سرجة مصر القديمة.
3: أهلا يا أبونا غبريال، سلام ونعمة. أخبار الترميم إيه؟
2: ببركة صلواتك يا سيدنا، الولاد النهاردة هم بيحفروا بحر إبل الأسري، لقوا رفات مقدسة، وأول ما عرفت رحت الكنيسة وخرجتها بكل احترام وعناية وحفظتها في الفافة. تصور يا سيدنا إن أرضية الكنيسة عايمة في المية الجوفية، وربنا ما يسمحش إنها توصل للعظام المقدسة وتبوظ من الأملاح اللي فيها أو تتحلل، مع إن شكلها قديم جدا.
3: بركة كبيرة قوي يا أبونا غبريال، ربنا بيكافئ تعبك في ترميم الكنيسة من سنين طويلة، فأراد إن بركة القديسين تسكن مع شعبك.
2: ربنا يخليك لينا يا سيدنا ويديم كهنوتك.
3: استناني يا أبونا دقايق وهكون عندك، ناخد البركة ونفرح سيدنا البابا شنودة حبيب القديسين.
2: في انتظار نيابتك يا سيدنا.
3: ربنا وحبيبنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، وبالأخص يا رب نشكرك على هذه البركة الكبيرة اللي باركتنا بها النهاردة من رفات قديسيك، لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. نسبحك يا الله في جميع قديسيك الذين قلت عنهم في المزمور يحفظ الرب جميع عظامهم، وها أنت يا رب قد حافظت هذه العظام من التلف والتحلل والماء كي نتبارك بها ونمجد اسمك. إذا كانت عظام أليشع النبي قد أقامت الميت، فيجب علينا أن نكرم تلك العظام، فارشدنا يا رب لصاحبها وعرفنا اسمه، ولا تتركنا ومشورة أنفسنا بشفاعة كلية الطهر والدة الإله القديسة مريم، وصلوات جميع القديسين، وصلات صاحب هذه الرفات، لأن لك المجد والإكرام والعزة إلى الأبد. آمين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر. ابانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. كن عرفنا عطينا اليوم وخلص ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا. وادخلنا في تجربة لكنك شرير المسيح صار ربنا لأنكم من قول قوة المجد إلى الأبد آمين.
1: تعيش وتصلي يا سيدنا.
3: النهاردة 25 إبريل 91 17 برمودة. افتح السنكسار كده يا ابونا شوف كده 17 برمودة والأيام اللي بعده فيها قديسين لهم علاقة بكنيسة أبو سرجة أو مغارة العائلة المقدسة اللي اتبنت الكنيسة فوقها.
1: 17 برمودة شهادة القديس يعقوب الرسول أخو القديس يوحنا الرسول.
3: يا رب يسوع المسيح يرشدنا. يا رب يسوع المسيح يهدينا.
1: 18 برمودة 21 برمودة تذكار والدة الإله. 22 30 برمودة شهادة القديس مورس الرسول. 6 بشنس 7 بشنس 10 بشنس 20 22 24 اهو يا سيدنا 24 بشنس استشهاد الراهب القديس بشنونة المقاري. بص يا سيدنا اخر جملة في السيرة.
3: وريني كده وريني كده يا ابونا. فاخذ المؤمنون ما وجدوه من عظامه وحملوها الى كنيسة ابي سرجة بمصر القديمة بقصر الشمع ودفن بها. صلاة تكون معنا ولربنا المجد دائما امين.
1: نشكرك يا رب يسوع المسيح. يعني دي عظام القديس بشنون الراهب.
3: اكيد يا ابونا لان التاريخ القبطي ما ذكرش عن اي قديس تاني ان دفن في كنيسة ابي سرجة في مصر القديمة غير القديس بشنون المقاري. وربنا حفظ عظامه 827 سنة في المكان ده.
1: حلمي يا سيدنا هخلي حد من ولادنا يبدأ فورا بعمل الأنبوبة الخشب اللي هنحفظ فيها الرفات المقدسة وبإذن يفتك تطيبها بالحنوط والأطياب مع التماجيد والتسابيح الروحية وتتحط في مقصورة الشهادين سيرجيوس وواخس في الكنيسة.
3: الله يحلك يا ابونا ربنا معك.
0: سلام يا ابونا.
1: سلام يا بشرى. ازيك وازاي الشغل على حسك؟
0: عالي يا ابونا نشكر المسيح.
1: والإنبل الاسري ثابت مكانه
0: زي الصخر. اللي صحيح يا ابونا الإنبل ده كان بيعمله في الكنيسه ليه؟
1: لان زمان ما كانش فيه ميكروفونات وعشان صوت ابونا يوصل لكل الكنيسه في الوعظه كان يطلع على الإنبل ده وكانه بيكلمهم من الدور الثاني وهو في وسطهم فكل الناس تسمع.
0: عشان كده محطوط جنب المكان اللي بيتحط فيه كرسي البطريرك او الاسقف شمال الهيكل. اخطيت يا ابونا.
1: في ايه يا ابني؟
0: ابونا عبد المسيح الاقصري مستني بره وعايز يقابل قدسك. اقول له اتفضل.

0: يزيد فضلك يا ابني. اجري اوه.
1: حاضر يا ابونا.
0: يا رب. شعبك نفسه يعرف حاجات كتير عن القديس بشنونة صاحب الرفات دي، وانا مش عارف الا اللي مكتوب في السنكسار. اكشف لنا يا رب وليضيء علينا نور علمك الالهي.
2: سلام يا ابونا البركة.
3: اهلا اهلا ابونا عبد المسيح، وحشنا خالص، وحشنا قداسك الملائكي.
2: مبروك يا ابونا البشرة الحلوة، انا اول ما سمعت جيت على طول.
3: ما هو قدسك معروف بحبك للقديسين.
2: هو احنا نستاهل صلواتهم عنا يا ابونا؟ احنا مش بنقول عنهم بعد مجمع القداس الكرلوسي اننا يا سيدنا لسنا اهلا ان نتشفع في طباوية اولئك، بل هم قيام امام منبر ابنك الوحيد ليكونوا عوضا عنا، يتشفعون في مسكنتنا وضعفنا. كن غافرا لأثامنا لأجل طلباتهم المقدسة ولأجل اسمك المبارك الذي دعي علينا.
0: يا سلام يا ابونا عبد المسيح، قدسك دايما تعلمنا ازاي نعيش القداس مش بس نصليه.
2: يا ابونا غبريال، دول الناس حبوا المسيح بجد مش بالكلام. طب ده احنا هو بنحبه وبنخدمه، بنديله ايه؟ شوية وقت وشوية صحة. لكن الشهداء والقديسين ادوله حياتهم كلها وهم فرحانين.
0: اقولك ايه يا ابونا، الحد الجاي اول قداس بعد اكتشاف الرفات المقدسه للقديس بشنونه، يا ريت قدسك تصلي معانا القداس.
2: ناخد بركه يا ابونا. انا ليا عندك رجاء يا ابونا غبريال.
0: اؤمر يا ابي.
2: شعب كنيسه ماري جرجس بفم الخليج نفسهم في جزء من عظام القديس بشنونه عشان ياخدوا بركته.
0: يا ابونا دي كنيستك كلها بركه، ومن كتر حبك لرفات القديسين بقت الكنيسه مزار ومليانه مقصورات لرفاتهم.
2: عشان خاطر المسيح يا ابونا، ما تردش ولادك اللي طالبين بركه.
0: لتكن مشيئه ربنا يسوع المسيح. حاضر يا ابونا.
2: متشكر خالص، ربنا يديم كهنوتك يا ابونا. يوم الحد هتلاقينا عندك في الكنيسه من النجمه عشان نصلي سوا.
0: صباح الخير يا بشرى.
1: صباح الخير يا ابونا. ده ابونا عبد المسيح اللي قصره جوه في الهيكل من بدري، وهو اللي جهز المذبح بنفسه عشان القداس.
0: مالك يا ستي بتبكي ليه؟
4: يوسف يا ابونا ابني عنده 13 سنه وعيان قوي، صلي له يا ابونا، اسمح له انه يتناول النهارده، يمكن تكون دي اخر مره.
0: هو عنده ايه بالظبط؟
4: سرطان في البطن وانتشر في المعده والامعاء، دكاتره قالوا ان مفيش فايده من العلاج، انه في ايامه الاخيره. بس أنا مؤمنة يا ابونا إنه لو قدسك سمحت له يتناول من جسد المسيح ودمه إنه هيخف. بس أنا خايفة يا ابونا الأحسن يطرد المناولة زي ما بيرجع أي حاجة بياكلها. ده بقاله فترة طويلة قوي يا ابونا مفيش أي أكل بيفضل في معدته، حتى شوية المية أول ما بيشربهم بيرجعهم. بس أرجوك يا ابونا ما تحرمهوش من المناولة وصلي له.
0: سيب الموضوع ده على ربنا، هو هيدبر كل شيء للخير. هاتي وتعالي وراي.
4: حاضر يا قدس ابونا. تعال تعال يا يوسف يا حبيبي علشان ابونا هيصلي لنا وهنخف بإذن المسيح، هتبقى زي الفل ومش هتحس بأي ألم تاني.
0: يا رب يسوع المسيح الطبيب الحقيقي لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، أنت لو وعدتنا وقلت في الكتاب المقدس أنا الرب شافيك، اشفي هذا الطفل ابنك يوسف بصلوات القديس بشنونة صاحب هذه الرفات المقدسة. باسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد آمين. يا قديس بشنونة، اعلن نفسك بعمل المعجزة دي وصلي للمسيح عشان يشفي ابنك يوسف والناس كلها تعرف قوة صلواتك قدام عرش النعمة عشان يتمجد اسم المسيح فيك وتكون شفيع ومعين للناس في مشاكلهم وطلباتهم قدام ربنا يسوع المسيح. أمين. هاتيه يتناول في آخر القداس وربنا يتمجد.

0: عرفت يا ابونا غبريال اللي حصل مع يوسف؟ اللي قدسك باركته برفات القديس بشنونة وخليتها تلمس بطنه مكان السرطان.
1: خير يا ابونا؟ فرحني.
0: اول ما روح البيت قال لهم عاوز اكل، جابوا له الاكل وقالوا دي حلاوه روح، واخر طلب يطلبه قعد ياكل بشراهه لدرجه انهم كانوا خايفين عليه من كتر الاكل.
1: باسم الصليب يا الهنا الشافي.
0: وفضلوا سهرانين معاه طول الليل مش مصدقين نفسهم وهو بيتصرف طبيعي جدا، وبعدين راحوا للدكتور بتاعه من كتر ما كانوا خايفين على الولد وقلقانين عليه.
1: صلواتك يا قديس بشنونه.
0: والدكتور طلب تحاليل واشعاعات، وبعد الفحص قال لهم يوسف ما عندوش اي اعراض مرضيه ولا حتى بوادر برد.
1: السلام ليك يا حبيب المسيح القديس العظيم بشنون المقاري. عارف يا ابونا عبد المسيح، ما دام المعجزه دي حصلت يبقى القديس بشنون هيبتدي يعلن عن نفسه. انا بصلي من ساعه ما عرفنا انه صاحب الرفات اللي لقيناها ان ربنا يسمح ويعلن لنا تفاصيل عن حياته اكتر من الثمان سطور اللي في السمسار.
0: وايه اخبار الانبوبه الخشب اللي قدسك بتجهزها؟
1: باذن المسيح قربت تخلص، وسيدنا الأب متاؤس هيحط الرفات فيها ويطيب الأنبوبة كلها بالحنوط والأطياب لتكريم القديس بشنون الراهب والشهيد العظيم.
2: سيدنا الأب متاؤس، ممكن أعطل نيافتك دقيقة لو سمحت؟
3: اتفضلي يا بنتي. خير؟
2: أنا كان عندي فتق في بطني وعملت عملية لكن الجرح حالته سيئة جدا لأني مريضة بالسكر من زمان، وده اللي خلى التئام الجرح بعد العملية بطيء جدا، بيسبب لي ألم فظيع في بطني واستمرار بغطي مكان العملية بالغيارات الطبية عشان الجرح لسه مفتوح، وطالبة من نيافتك حاجة.
3: ربنا معاك يا بنتي وأنا تحت أمرك.
2: نفسي أحضر تطيب عظام القديس بشنونة دلوقتي في الكنيسة، أرجوك يا سيدنا حتى لو أشوفها من بعيد.
3: طب تعالي واشترك في الصلاة والتسبيح لربنا أثناء ما بنحط الرفات في الأنبوبة، وربنا معاكي.
2: هو القديس بشنونة ممكن يا سيدنا يعمل معايا معجزة يخلي جرحي يلتئم؟
3: لو عندك إيمان بحسب إيمانك ربنا هيديكي.
2: شكرا جدا يا سيدنا، صلواتك. أنا فضلت واقفة طول الصلاة من غير ما أتعب أو أحس بأي وجع في بطني. دي أول مرة ما أقعدش في الكنيسة وانسى نفسي كده ومن غير اي الم، وطول السكه وانا جايه حاسه بفرح غريب جوايا. معقوله؟ مش ممكن. لا ممكن يكون القديس بشنون عمل لي معجزه. ايه يا مدلين انت بتكلمي نفسك؟ هتروحي بعيد ليه؟ قومي شوفي الجرح وشيل الغيار، وانت تعرفي يمكن الوجع سكت شويه وهيرجع تاني. الأنبا متاؤس قال لي بحسب إيمانك ربنا هيديكي. اسم الصليب، اسم الصليب، إيه ده؟ أشكرك يا رب يسوع، أشكرك يا رب يسوع. السلام ليك يا قديس بشنونة. الجرح التأم خالص، مفيش أي إفرازات. أنا خفيت، أنا مش مصدقة، مفيش وجع، مفيش أدوية، مفيش مس على الجرح وقطن وشاش وغيارات وألم ملوش آخر. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. القديس بشنون عمل لي المعجزة، القديس بشنون عمل لي المعجزة.
1: أشكرك يا رب على عملك معانا، وأتوسل إليك أن تسمح أن القديس بشنونة يعرفنا أكتر عن حياته. وبعدين يا قديس بشنونة، برضه هم الثمان سطور ما فيش غيرهم؟ نفسي أتعذب سيرتك وشجاعتك.
4: السلام ليك يا ابونا غبريال.
1: السلام والنعمة. القديس بشنونة؟
4: بنعمة المسيح.
1: اتأخرت عليا قوي، نفسي من زمان أشوفك.
4: عايز تعرف إيه عن حياتي يا ابونا؟
1: كل حاجة. اسمك معناه ايه؟ طفولتك، شبابك، رهبنتك، قصة استشهادك.
4: حاضر يا ابونا، انا هحكي لك علشان تحكي لشعبك وتمجدوا اسم المسيح المقيم والمسكين من التراب، وتعلمهم ازاي يعيشوا مع ربنا. اسألني عن اللي عاوز تعرفه.
1: يعني ايه بشنونة؟
4: بعض الكتب ذكرت ان اسمي شنوفة، ودي مختصرة من الكلمة القبطية بي هيش النوفي ومعناها البشارة، والفرق مش كبير بين نطق بشنونة وبيش النوفة، خصوصا في نطق أقباط الصعيد.
1: أنا قريت مرة إن الأقباط زمان كانوا بيسمى أولادهم بأسماء الأعياد زي صليب وغطاس وبشارة. يعني أنت من الصعيد؟
4: من قرية بسيطة في الصعيد، اتولدت في أوائل القرن الاثناشر الميلادي، وتربيت في أسرة مسيحية حقيقية مرتبطة بالكنيسة الصغيرة اللي كانت في قريتنا، وكان فيها أبونا عجوز كان يلم كل عيال القرية علشان يعلمنا كل حاجة، القراية والكتابة والإنجيل والأجبية والقداس والصوم والاعتراف وكل أسرار الكنيسة وعقائدها الثابتة الأصيلة. علمنا نحب الكنيسة أمنا لأنها عروس المسيح أبونا. أبويا كان راجل بسيط طويل شجاع صامت في الحق، وأمي كانت ست إيمانها بسيط وتحب قوي أعمال الرحمة والعطاء، كانوا قديسين بحب ربنا ليهم وحبهم لربنا، وارتبطت بالكنيسة من صغري والفضل ليهم حبيت طقوسها وصلواتها المعزية وتسابيحها المفرحة، خصوصا ليالي شهر كياك. أما أسبوع الألام فصلواته كان ليها تأثير عجيب في حياتي، ألحان كلها خشوع وروحانية ونصرة. ومرة كنت بصلي في الكنيسة في أسبوع الألام يا سلام يا ربي يسوع الحبيب، إذا كانت اللحظات البسيطة اللي بقضيها في الكنيسة بتديني كل السعادة الروحية دي، أمال هحس بإيه لو كرست لك كل حياتي صلاة وعبادة وتسبيح؟ هبقى سعيد قد إيه وقتها؟ اسمعني لما أقول لك مع داود النبي: واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله.
1: ياه، للدرجة دي كنت بتحب الحياة مع المسيح؟ من وانت صغير كان نفسك تكرس حياتك ليه؟
4: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. وفضل المزمور ده يرن في وداني وقلبي ولساني وأنا بتمنى إن ربنا يحقق لي الأمنية دي وعيش معاه على طول، لدرجة إن زمايلي وأصحابي في البلد كانوا بيحبوا يتفسحوا ويغنوا ويهزروا ويضحكوا بصوت عالي ويلعبوا زي كل الشباب، وأنا كنت عارف إنهم ما بيعملوش حاجة تزعل ربنا، لكن ما كنتش بستريح وافرح بجد إلا لما أقف أصلي في البيت أو وسط الغيطان أو أقعد تحت شجرة أتأمل في كلمة ربنا ووصاياه وسبح اسمه بعيد عن الدوشة والإزعاج اللي بيخسروني هدوئي من جوه.
1: صلي لأولادك الشباب يا قديس بشنونة، دلوقتي الدوشة والخروج والضحك بقت مالية حياة كتير منهم، وقليل في عصرنا الشاب المحب للهدوء والتأمل والتسبيح الهادي من القلب الوديع المليان بمحبة ربنا.
4: الكنيسة يا أبونا لو ارتبطوا بألحانها وطقوسها وأسرارها ربنا هينعم عليهم بالهدوء والسعادة اللي بيدوروا عليها.
1: انت ما كلمتنيش عن رهبانتك.
4: ما كانش ممكن أدي لربنا كل حياتي زي ما كنت بتمنى، وسط اهتمامات العالم ومساعدة أبويا في الشغل والمسؤوليات والهموم، وكنت بطلب من ربنا بدموع في كل صلاة إنه يرشدني للوقت المناسب علشان أكلم أبويا في موضوع الرهبنة. وفي الكتاب المقدس كان ربنا بيكلمني وبيقول لي إنه مبارك أفكاري، كنت أحس وأنا بقراه إن آية معينة بتنور في فكري وربنا بعتها لي. مرة يقول لي: لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. ومرة ألاقي آية: الرب الذي سرت أمامه يرسل ملاكه معك وينجح طريقك. بالرغم أني بقرأ الكتاب المقدس بترتيبه العادي ومش عشان الموضوع ده بالذات، لحد ما في يوم ربنا قال لي: اذهب افعل كل ما بقلبك لأن الرب معك. فقررت فتح أبويا في الموضوع ده بعد ما خدت إرشاد أب اعترافي اللي بارك الخطوة دي وشجعني. سلام يا أبويا.
5: أهلا أهلا، إزيك يا بشنونة يا ابني؟ تعال أقعد استريح.
4: ربنا يخليك ويريح قلبك، كنت عاوز أكلمك في حاجة كده.
5: اتفضل يا ابني. هلا، ده مكسوف مني ولا إيه؟ ده أنا أبوك.

0: حبيبك. ايه هي بقى الحاجة اللي كده ديات؟
1: انا عاوز اروح الدير.
0: عين العقل يا حبيبي، وانا مستعد اروح معاك، ناخد البركة ونطلب من الاباء يصلوا لنا، وبالمرة ناخد معانا شوية حاجات كده بركة للدير.
1: يا ابويا انا كنت عاوز اقعد في الدير على طول.
0: تترهبن يا مشنونة؟ انا افتكرتك هتقولي شوف لي عروسة عشان افرح زي كل الشباب وفرحك انت وامي، لكن انا كنت دايما بكذب نفسي. طول عمرك قريب من ربنا ونفسك تعيش معاه على طول، لكن يا ابني انت لسه عندك 20 سنة والرهبنة طريقها طويل وصعب. والكتاب المقدس بيقول كل واحد له موهبته الخاصة من الله،
1: وقبلها بولس الرسول قال في نفس الآية لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا.
0: أنا ما أحبش يا ابني أقف في طريقك لملكوت السماوات بالشكل اللي ربنا عاوزه لك، لكن
1: أنا عارف يا أبويا أنت بتحبني قد إيه. ده أنت اللي علمتني المسيح، وأي عادة حلوة فيا اتعلمتها منك. كنت دايما أشوفك أنت وأمي بتصلوا كل يوم، ده أول منظر فتحت عيني عليه، مع أني ما كنتش لسه فاهم بتقولوا إيه أو بتعملوا إيه، لكن لقيت نفسي بقلدكم وبحب أقف زيكم وأعمل نفسي كأني بصلي معاكم. أرجوك يا أبويا باركني وصليتي.
0: هتروح فين؟
1: دير أبو مقار في برية شهيد بوادي النطرون.
0: لكن دي سكة صعبة أوي لحد هناك يا ابني.
1: مش بقولك أني محتاج صلواتك أنت وأمي.
0: أمك ربنا يكون في عونها، تعارف بتحبك قد إيه، لكن أنت مش هتكون أغلى عندنا من إسحاق لما قدموا إبراهيم أبو الإيمان ذبيحة.
1: بعد إذنك أبويا أنا هروح البيت أخد الحاجات الضرورية وأجهز نفسي.
0: أوهم كده؟ هتوحشني أوي. هتبقى تيجي عشان نشوفك طبعا، ولا هتقولي ما احنا هنتقابل في الملكوت؟ مع السلامة أبي.
1: مع السلامة. مع السلامة أبويا، هتوحشني أوي. صلي لي كتير ان ربنا يقويني على الطريق اللي اختاره لي.
2: اكيد في مشاعر مقدسه وتاملات كتير كنت بتفكر فيها في رحلتك الطويله من الصعيد لوادي النطرون.
1: كنت بتامل في رحله ابونا ابراهيم لما استجاب لدعوه ربنا وتغرب وصدق وامن ان الله هيحفظه في غربته ويحقق له كل المواعيد، وقلت لنفسي ما هي الرهبنة برضو حياة غربة عن العالم للوصول للوطن السماوي. إبراهيم اتغرب علشان يوصل كنعان أرض الموعد، وأنا بتغرب عشان أوصل لأورشليم السماوية أرض موعد الرهبان وموعد كل اللي بيحبوا المسيح في الكنيسة في العالم أو في الدير. صدقني يا أبونا لو قلت لك أني ما حسيتش بمشقة الرحلة ولا طول الوقت بسبب مشاعر الحب اللي وضعها في قلبي المسيح له المجد ورغبتي في تكريس كل حياتي ليه.
2: وطبعا لما وصلت الدير الدنيا ما كانتش ساعات من الفرح.
1: اول ما دخلت دير ابو مقار من الباب الضيق المنخفض افتكرت سيدي لما قال ادخلوا من الباب الضيق لانه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي الى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما اضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه. وطلبت من ربنا يقويني في الجهاد إلا أراد لي بيه.
2: وما كنتش بتفكر في أسرتك اللي سيبها وإنهم هيزعلوا جدا علشان مش هيشوفوك تاني؟
1: فكرت، لكن لقيت الرد في ذهني وبرضه من الكتاب المقدس. الحق أقول لكم إن ليس أحد ترك بيتا أو والدين أو إخوة أو امرأة أو أولادا من أجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. فرحت جدا وفكرت في إن الرملة اللي أنا واقف عليها دلوقتي اتروت بدموع التائبين وعرق المجاهدين القديسين اللي عاشوا في البرية من أيام أبو الرهبنة قديس أبو مقار. وصليت لربنا وقلت له أنا هو يا رب يسوع المسيح بسلم حياتي بين إيديك وكل اشتياق إني أتمتع بحبك وأعيش ليك وأموت ليك.
2: ولما بقيت راهب كانت سيرتك وحياتك إزاي؟
1: أبدا يا بونا، حاولت أسلك في الحياة الرهبانية بمحبة وأمانة، وبعد فترة سكنت في مغارة من المغاير اللي كانت منتشرة في الصحراء حوالين دير أبو مقار في الوقت ده، عشان أتمتع بحياة الخلوة مع المسيح، لأن فكر الرهبنة قايم على مبدأ التحلل من الكل للارتباط بالواحد. وحاولت على قد ما ربنا قدرني أتمم قول بولس الرسول: أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد.

0: المهم ننقي نفسنا باستمرار بالاعتراف والتوبة، ويكون عندنا رجاء وإيمان إننا هننتصر بقوة المسيح على كل خطية وكل ضعف وكل شهوة. دي المبادئ اللي عشت بيها سنين طويلة في الدير، وعمري ما يئست من خلاص نفسي أو قلت ما فيش فايدة، مش هعرف أبطل الخطية الفلانية واستسلم أحسن.
1: وفضلت حياتك في الدير بالهدوء ده لحد إمتى؟ ده سنكسار بيقول إن استشهادك كان في مصر القديمة، يعني في القاهرة.
0: بعد صلاة ذاكر في أحد القداسات طلبني رئيس الدير علشان أقابله.
2: سلام يا أبونا بشنونة.
0: سلام يا أبانا، أنا جيت أخد بركتك لما عرفت إن قدسك عاوزني.
2: كويس إن أبونا ما ابتلحك بعد القداس قبل ما تروح جري على قليتك زي عوايدك.
0: مش أنت اللي علمتنا كده وقلتنا إن الأباء الكبار لما كانوا يشوفوا الناس بعد القداس واقفين يرغوا مع بعض كانوا يقولوا لهم فروا فروا، عشان نعمة التناول من الجسد والدم تفضل ملكة كل القلب والكيان وما تفطرش حياتنا الروحية.
2: انت اللي بتعلمنا كلنا يا ابونا، كل الرهبان لمسين محبتك واتضاعك وإيمانك وصبرك وعطائك وحبك للزهد والتجرب لحد ما بقيت عامل زي الشجرة اللي كلها ثمر وتنحني لتحت، كل ما تكتر فضيلك تتضع أكتر.
0: أخطيت يا أبونا، حللني. أنا بتعلم من المعلم الأعظم يسوع المسيح ومن قدسك ومن كل واحد في إخواتي، الصغير قبل الكبير.
2: ربنا يحلك يا أبونا بشنونة وينفعنا ببركة صلواتك. أنت عارف إن الثورة اشتدت جدا بالرجال الأمير درغام ورجال الوزير شاور، والظاهر إن نهاية الخليفة العاطط الفاطمي قربت، ولازم حد من الدير يسافر القاهرة عشان يعضد شعب المحروسة المسيحيين ويشوفوا فيه قدوة حية تزود تمسكهم بالمسيح حتى لو تعرضوا للقتل. بس طبعا الموضوع خطر جدا، لأن أي راهب أو كاهن ممكن يتاخد في الهوجة ويتقبض عليه ويتقتل من دول ولا دول، لأن كل فريق بيفكر إن الرهبان والكهنة بيحرضوا الشعب المسيحي ضده. قلت إيه يا أبونا بشنونة؟
0: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنا ما ترددتش أضحي ولو بحياتي عشان خاطر أولاد المسيح يتشددوا في المحنة دي.
2: أنا عارف إن قدسك راجل كبير ونور المسيح باين على وشك، لما ربنا أرشدني بعد صلاة كتير لاختيارك للمهمة الصعبة دي فكرت إن العساكر يمكن ما يفكروش يقبضوا عليك عشان شيخوختك، لحد ما تتمم خدمتك في كنايس قصر الشمع اللي في وسط المحروسة، لأن نار الاضطهاد مشتعلة فيها والفتنة والقتل في المنطقة دي بالذات أكتر من أي حتة تانية.
0: صلوا لي يا أبي وربنا يعمل اللي فيه الخير.
1: أنا متشوق جدا أسمع قصة استشهادك وإزاي ما كنتش خايف بعد ما حزارك رئيس الدير من البهدلة والعذاب والموت.
0: كل يوم يا أبونا وأنا بصلي التسبيحة كنت أسرح مع 49 شهيد شيوخ برية شهيد اللي ليهم كنيسة باسمهم في درب ومقار، وأثناء صلاة المجمع وأنا بقول اطلبوا من الرب عنا أيها 49 شهيدا شيوخ البرية، أرفع قلبي للسماء وأتمنى أحفظ الإيمان الأرثوذكسي للنفس الأخير وأفوز بنفس نصيبهم في الأبدية السعيدة. وفي يوم 24 بشمس سنة 880 للشهداء، كان ساعتها بيوافق 19 مايو 1164 ميلادية، عيد دخول المسيح أرض مصر. دخلت مصر ووصلت منطقة كنايس قصر الشمع وشددت بعض المؤمنين بالمسيح عشان ما ينكروش إلههم مهما كان التمن، وأنا بتنقل من بيت لبيت ومن كنيسة لكنيسة والعساكر مليين الشوارع بيضربوا وبيقتلوا في أي حد قدامهم.
3: تعالى تعالى هنا، انت فاكرها ايه وكلام غير بواب؟ انت مين وايه اللي خرجك من بيتك دلوقتي؟
0: أنا الراهب بشنونة

0: خادم المسيح.
1: قلت لي وانا اقول ايه اللبس الغريب ده؟ ده انت بقى نصراني وبتعبد الصليب اللي على صدرك ده.
0: انا بعبد ربي ومخلص يسوع المسيح، والصليب ده هيفضل في قلبي مش بس على صدري، لانه سبب خلاص وفدائي من الموت الابدي.
2: في ايه يا عم؟ انت هتخطب فينا؟
1: هي كلمه ورد خطاها، يا تنكر مسيحك ده وتعلن ايمانك بدين الدوله الفاطميه والخليفه، يا اما هتموت.
0: مستحيل مستحيل انكر الهي ومخلصي يسوع المسيح اللي فداني على الصليب وامن الموت وقومني معاه من كل حزن وضعف وموت.
1: بقول لك ايه، انت راجل كبير وعيب على شيبتك تتبهدل وتتهزق وتتجلد، وفي الاخر برضو هتسمع الكلام.
0: من سيفصلنا عن محبه المسيح؟ اشده ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عري ام خطر ام سيف؟ من اجلك نماتوا كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا.
1: ده راجل اتجنن. انا هعرف افصلك عن المسيح بتاعك ده ازاي؟ ولو هحرقك هعملها. ها هتنكر ولا لا؟
0: ليه الحياه هي المسيح والموت هو ربح.
1: اللهم طولك يا روح يا مثبت العقل والدين. انا اول مره اشوف راجل عجوز كهنه بيتكلم بقوه وشجاعه زي الشباب الصغيرين.
2: راجع نفسك، راجع نفسك عشان تعيش اليومين اللي فاضل لك في امان الله.
0: ان عشنا فللرب نعيش، ان متنا فللرب نموت، فان عشنا وان متنا فللرب نحن.
1: حس انك مصمم قوي، ما نفسكش في حاجه قبل ما تودع؟
0: ممكن تدوني فرصه اصلي.
2: صلي يا سيدي بس ما تطولش عشان ورانا غيرك. صلي على ما يولع النار اللي هتشرف فيها.
0: اشكرك اشكرك يا رب يسوع المسيح لانك اهلتني للكرامه العظيمه دي اللي ما كنتش اتصور ابدا اني استحقها، اني اشهد لاسمك القدوس ولعمل نعمتك في حياتي، واقدم حياتي ذبيحه حب ليك واسفك دمي من اجل اسمك القدوس. انت الحب الحقيقي اللي بذلت دمك الزكي من اجلي على الصليب، وعلمتني ووصتني احبك واثبت في محبتك واقتدي بيك في المحبه ليك وللاخرين. كنت بطلب منك المعونه في جهادي عشان ما اعش، ولما كنت بقع كنت بتوب واطلب منك المغفره. اطرد الخوف من قلبي في هذه الساعه، شجعني يا من سندتني نعمتك كل ايام حياتي. اطلب معونتك ونعمتك عشان أتمم جهادي، وأرجوك تقبل ذبيحة حبي لي.

0: صدقني يا ابونا وانا بصلي وحاسس ان روحي في السماء، حسيت زي ما اكون عصفور انطلق من قفص كان بيأيد حريته. ما حسيتش بجسمي والعساكر بيضربوني وبيقتلوني وبيحرقوا جسدي، لان الملائكه جت وشالت روحي ودخلت بيها بين صفوف الشهداء والقديسين في فردوس النعيم.
1: السلام ليك يا حبيب المسيح الشهيد العظيم بشنون الراهب. وجسدك وصل ازاي لكنيسه ابو سرجه في مصر القديمه؟
0: بعض المؤمنين اللي كانوا واقفين وحضروا استشهادي من بعيد استنوا لحد النار ما هديت وقربوا وجمعوا اللي فضل من عظامي وودوها كنيسه ابو سرجه وبلغوا ابونا البطرك، فجه وصلى على عظامي وامر بدفنها في اعظم مكان جنب المغاره اللي تبركت بسكن العائله المقدسه فيها جنب الإنبل في الكنيسة، لأن الظروف ما كانتش تسمح بالسفر ودفن العظام في درب ومقار.
1: في عيد دخول المسيح أرض مصر احتفلت الكنيسة المنتصرة بدخول روح شهيد من أعظم القديسين والرهبان.
0: علم شعبك يا بونا إن المسيح مشتاق لكل واحد وواحدة فيهم عشان يعيشوا في المجد الأبدي، وقول لهم يجاهدوا بكل قوتهم، المسيح بنفسه هيعينهم في شدائدهم ويخليهم قديسين زي ما هو قدوس.
1: اذكرنا أمام عرش النعمة يا قديس الله العظيم بشنون المقاري.
0: ربنا معاكم ودايما هصلي لكم.

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل العشية النهاردة زي إنجيل العشية اللي فاتت، حد التاني عشية الحد التاني والتالت من شهر توت بتتكلم عن شفاء حماة سمعان. ربنا عاوز يقول لنا ايه من خلال التكرار ده؟ النهارده انجيل العشية بيتكلم عن شفاء حماة سمعان، الاسبوع اللي فات نفس الشيء. لازم في حاجة كلنا او اغلبنا بنفكر ان المسيح عمله الاساسي هو ان هو يخلصنا من المشاكل بتاعتنا، سواء اذا كانت امراض او مشاكل اسريه او مشاكل ماديه او مشاكل نفسيه، اي مشاكل يبقى ربنا اللي يحلها، ولما ما يحلهاش يبقى مش بيحبني، يبقى نسيني، يبقى انا مش على باله. درجة النهاردة واحد بيقول لي كده، ربنا بيعاديني. بيعاديك، هو قدك. المهم احنا بنفتكر ان هو ده عمل المسيح الاساسي، ان هو يخلصنا من مشاكلنا. لكن ربنا يسوع عاوز يقول لنا، يعني لو تبص لو تبص كم آية بس صغيرين كده قبل المعجزة بتاع شفاء حماد سمعان، تلاقي ربنا يسوع بيشفي حد تاني من نوع تاني. يعني شوف كده، وعند غروب الشمس قدموا إليه جميع السقماء والمجانين، وكانت المدينة كلها مجتمعة عند الباب، فشفى كثيرين كانوا معذبين بأمراض مختلفة وأخرج شياطين كثيرة. يعني كلنا نعرف ان المسيح هو شفاء اجسادنا وانفسنا وارواحنا. يبقى في مرض للجسد، في مرض للنفس، في مرض للروح. امراض الجسد زي حماد سمعان، امراض النفس زي المجانين. مجانين دول مشتقات كتيرة قوي. ايه رأيك في المجانين؟ مجموعات كتيرة قوي تخش تحت المجانين. في واحد عنده جنون العظمة ويبص للناس كده يعني من فوق. في واحد مشتق من جنون العظمة ده اللي بيشتم كتير، بيعتبر الناس دول حاجة كده درجة تانية. يعني هو فوق والناس دي كلها بقى درجة تانية، فممكن يشتم اي حد، مفيش مشكلة. تقول له ما يصحش تشتم، ما تصحش تقول كلام وحش كده. يقول لك لا، ده انا مش بشتم، ده انا بقول الحقيقة بس، ده انا بوصف بس، ده انا مش بشتم. على اي حال، في امراض للنفس، في امراض للجسد، في امراض للروح. ايه مرض الروح؟ او ايه الامراض اللي ممكن تصيب الروح؟ قال الامراض اللي تصيب الروح نقطة اساسية فوق اسمها الخطية، وبعدين ربنا يسوع بيفسرها كده قبل الموضوع ده بكم آية صغيرين. يقول كده، وجاء يسوع الى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت،
وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر أشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي لأنه مسحني. نمرة واحد: أبشر المساكين. اثنين: أرسلني لأشفي منكسر القلوب، ده شفاء من نوع تاني. ثلاثة: أنادي للمأسورين بالإطلاق. أربعة: وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية. بعد ما كان في المجمع وبعد ما قرأ السفر أشعياء، راح على بيت سمعان وشفى حماد سمعان. احنا هناخد الايتين الصغيرين اللي قبل ما يروح بيت حماد سمعان. ربنا يسوع عاش في الجسد زينا، وعلمنا حاجة مهمة، ان هو كان بيروح المجمع كعادته، يعني اصبحت عنده عادة، او بيعلمنا ان احنا لازم نروح بيت ربنا مدام في صلاة، ونتعود على كده وما نسيبش الموضوع ده ابدا. حتى بولس الرسول يقول: غير تاركين كما لقوم عادة. في ناس متعودة انها تروح الكنيسة مثلا في العيد، اما يكون في جنازة، اما يكون في فرح، هم متعودين. يقول لك انا اتعودت على كده، يا عمي دي حاجة مش كويسة. يقول لك بس انا طلعت كده وتعودت كده. بس المسيح بيعلمنا عادة تانية كويس: كان ودخل الى المجمع حسب عادته يوم السبت. في المجمع وفي الهيكل. المجمع ده موجود في كل قرية وفي كل بلد في كل أرض إسرائيل، إنما الهيكل موجود في أورشليم بس. ده له نظام وده له نظام. المجمع له نظام، والهيكل اللي في أورشليم له نظام تاني. المجمع أهل البلد يتجمعوا كل يوم سبت، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت. اهل البلد يتجمعوا في المجمع ده يوم السبت، زي هنا مثلا، هنا مثلا في الويست ايلاند تلاقي في كل كام شارع كده تلاقي فيه مجمع، لان هما يوم السبت، اليهود يوم السبت لازم يمشوا خطوات معدودة، فلازم

يسكنوا قريب من المجمع. يخشوا المجمع يوم السبت يقروا أسفار موسى أو أجزاء من النبوات بتاعة العهد القديم، ويقولوا كم مزمور بتسبيح وتمجيد لطيف قوي، وبعدين يصلوا ويأكلوا لقمة مع بعض ويروحوا. ده المجمع. إنما الهيكل ده اللي بتقام فيه الذبائح أو بتقدم فيه الذبائح، وكان اليهود من كل بلاد أرض إسرائيل يروحوا الهيكل ثلاث مرات على القليلة، ثلاث مرات في السنة، في عيد الفصح، ثلاث أعياد الكبار بالنسبة لليهود، عيد الفصح وعيد المزار وعيد الخمسين. في الثلاث أعياد دولت كل اليهود يروحوا أورشليم عشان يقدموا ذبائح في الثلاث مناسبات الكبار دول. ربنا يسوع كأي واحد من اليهود دخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ. إيش معنى هو اللي اختاروه ليقرأ عشان يقرأ؟ قال عشان اللي يبص في وشه كده يلاقي فيه نعمة. فقالوا يعني في شماس يقرأ الإنجيل تفهم، في شماس يكون فيه روح ربنا كده وماشي حسب الإنجيل، تبص تلاقيه لما يقرأ الإنجيل تفهم، بص الكلام بينور كده، كلام واضح كده. وفي شماس لما يقرأ الإنجيل، أو أبونا لما يقرأ الإنجيل ممكن يقرأ الإنجيل كله ما تفهمش ولا كلمة، أو ما فيش كلمة تلفت نظرك يعني. على أي حال وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر أشياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه. ربنا يسوع دخل يوم السبت المجمع ودوله سفر أشعياء عشان يقرأ فيه، لأن السفر أو الأسفار ديت كانت موجودة في الهيكل بس مش موجودة في إيدين الناس، أو مش مطبوعة في أناجيل كده زي ما هي موجودة في إيدينا وفي بيوتنا كتير كده دلوقتي، لا دي كانت موجودة في الهيكل بس. فأعطوه سفر الشريعة عشان يقرأ، ولما فتح السفر اللي قدامه لقى إشعياء بيقول ايه؟ روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاشفي منكسر القلوب، لانادي للمأسورين بالاطلاق وللعمي بالبصر، وارسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. المرد اللي احنا بنقوله دلوقتي من عيد السنة الجديدة، من رأس السنة الجديدة حد عيد الصليب، نقول بارك إكليل السنة بصلاحك واجعلها رب تكون سنة مقبولة. أول كلمة بيقولها بيقول روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. ربنا يسوع عاوز يقول لليهود ان هو مسيح الرب. مسيح الرب ديت ليها معنيين، معنى عام ومعنى خاص. في العهد القديم كان الملك يمسح، والنبي الانبياء يعني، والكاهن، الكاهن او رئيس الكهنة اللي بيخدم في هيكل اورشليم، قال دولت يحل عليهم روح الرب او يمسحوا بدهن المسحة عشان يحل عليهم روح الرب. احنا النهاردة كمان بقينا ممسوحين للرب. كل حد فينا لما تعمد مسح بزيت الميرون، وزيت الميرون ده هو اللي من خلاله يحل علينا الروح القدس. فانت بقيت مسيح او مسيحي، يعني معروف عن كل حد فينا ان انا مسيحي.
فالمسيح بيقول ايه؟ روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين. المسيح بقى بصفة خاصة هو المسيح، المعنى الخاص يعني المعنى العام ان في ناس كتير بتتمسح بالروح القدس منهم احنا، في معنى خاص اللي هو المسيح الاتي. اليهود كانوا بيستنوا المسيح الاتي، بيستنوا المسيح يجي، لانه لما يجي هيعمل حاجات حلوة قوي. سفر اشعياء بيوصفها او بيلخصها في كذا نقطة صغيرين، فبيقول لنا كده: مسحني لأبشر المساكين. مين هم المساكين؟ يعني في الموعظة على الجبل تبص تلاقي ربنا يسوع يقول صعد إلى الجبل، زي ما بنقرأ في صلاة الساعة السادسة: صعد إلى الجبل ولما جلس فتح فاه وابتدأ يعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. هو هنا بقى ابتدى يتكلم عن ايه؟ عن نوع جديد من الأشفية، شفاء الروح. شفاء الروح، طوبى للمساكين بالروح. المساكين دولت يبقوا مين؟ ممكن يكونوا الفقراء تمشي مساكين، ممكن يكونوا المرضى تمشي مساكين، ممكن تكون الحزانة تمشي مساكين، ممكن تكون للمتضايقين والمتألمين بكل نوع تمشي. كل دول مساكين. ممكن تكون للخطاه، هم دولت أكبر فئة من المساكين، مساكين قوي. الخطاه دول مساكين قوي. عشان كده لما يقول طوبى للمساكين بالروح يبقى تنفع لكل حد فينا، لان كلنا خطاه، كلنا. يعني انا معرفش عد بعمل كم خطيه كل يوم، كتير قوي. عشان كده ربنا يسوع جه يبشر المساكين، واهم مجموعه منهم مجموعة الخطاة. المسكين أو الخاطي لما يسمع مغفورة ليك خطاياك يفرح. المريض لما يسمع من فم المسيح إنه بيقول له قم واحمل سريرك وامشي يفرح قوي. مرة كان في واحد مفلوج، مفلوج يعني مشلول، جابوه للمسيح، فربنا يسوع قال له ايه؟ قال له مغفورة لك خطاياك. ربنا بص عليه كده وشخص المرض اللي عنده كده ان المرض ده سببه خطية، قال له مغفورة لك خطاياك. فاليهود ابتدوا يتكلموا كده ويقولوا مين ده اللي يقدر يغفر الخطايا؟ ده ربنا بس، ازاي الراجل ده يقول الكلام ده؟ ده بني ادم عادي زينا، ده لابس جلابيه زينا، ده مش عارف ايه. فربنا يسوع سالهم: انه الاسهل ايما ايسر، ان يقال مغفوره ليك خطاياك ام ان يقال قم وامشي؟ المفلوج ده مشلول، مريض مرمي على حتة خشبة كده، فبيقول لهم انه الاسهل. طيب المسيح لو سألك انه الاسهل عندك اللي تقدر تعمله، انك تقدر تغفر خطايا واحد ولا تقدر تشفيه من مرضه، انهي واحد اسهل؟ ها ها، تقدري تشفي حد؟ ولا دي سهلة، ولا دي سهلة، ده على المسيح سهلة. يعني سهلة عند المسيح بس.

مش سهلة عليا. فالمسيح بيسأل اليهود، بيقول لهم ان هو الاسهل ان تقول للانسان اللي قدامك تغفر له خطاياه ولا تشفيه من مرضه؟ سكتوا، ما ردوش. فهو كان قال للمفلوج او المشلول ده، قال له قوم واحمل، مغفوره ليك خطاياك. اما قال للمريض، اما المسيح قال للمريض مغفور لخطاياك، هما مش شافوش حاجه، لكن المريض يحس، الخاطي يحس لما يسمع من فم المسيح مغفوره ليك خطاياك، يحس ان احساس المسكنه واحساس المذله. ما هو مسكين يعني ايه؟ يعني مذلول، مذلول، مذلول من الخطية، مذلول من المرض، مذلول من الحزن، مذلول من العبودية، مذلول. المسكين ده مذلول. لما الذل ده يروح من جوه، لما المسيح يقول لي مغفورة ليك خطاياك، احس كده جوه ان الذل ده وقع كده تحت رجلي، زي الانسان اللي بيعترف كده بقلب مسكين، الانسان اللي بيعترف بمسكنة، الانسان اللي بيعترف وبيقول يا ربي انا الخطية زلتني عمري كله ومش عارف اطلع منها، انت يا رب الوحيد اللي تقدر تنقذني من مذلة الخطية. لما يعترف بخطاياه يخرج فرحان، يخرج فرحان من الكنيسة، يشعر ان هو لسه مولود دلوقتي. لما قال للمفلوج مغفورة ليك خطاياك، هم مش شافوش حاجة، لكن المفلوج حس في حاجة جواه اتغيرت، في حركة جواه، في فرح جواه اتحرك. فربنا يسوع قال لهم ايوة انتم مش شفتوش حاجة، لكن انا هقول له اللي اسهل بقى، اللي اسهل من مغفرة الخطايا. اصل مغفرة الخطايا تكلف المسيح ايه؟ المغفرة الخطايا لازم تكلف المسيح ان هو يشيل خطيتي ويتصلب على الصليب عني ويموت بدالي، وبعدين اخد شفاء من الخطية. فدي تكلفه كتير شوي. انما قوم واحمل سريرك وامشي، يعني سهلة، دي سهلة عن المسيح، يعني مش علينا. فربنا يسوع قال لهم عشان تصدقوا ان لابن الانسان اللي واقف قدامكم ده، ان للمسيح اللي واقف قدامكم ده سلطان ان يغفر الخطايا، اقول لك قم واحمل سريرك واذهب الى بيتك. فلما قام الراجل، هنا بقى صدقوا، ايوه قالوا الراجل اللي لابس جلابية ده مختلف عن كل الناس اللي بيقولوا عليه المسيح، ده اللي لابس جلابية زينا ده مختلف، لا ده مختلف خالص عن كل الناس، ده يقدر يغفر الخطايا ويقدر يخلي المريض يخف. رسالة المسيح: أرسلني روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. دي رسالة المسيح، أو واحدة من رسالة، أو فرع واحد من فروع رسالة المسيح. رسالة المسيح ديت هي رسالة كل مسيحي. المسيح حل عليه الروح القدس يوم اتعمد من يد يوحنا المعمدان، مع ان هو ابن الله الوحيد وهو الهنا ومخلصنا يسوع المسيح. وانت كمان يوم اتعمدت حل عليك الروح القدس، اذا انت ممسوح، وانت مسيح، وانت مفروض عليك تبشر المساكين، مفروض عليك تبشر المساكين اللي حواليك، في الشغل، جيرانك،
اللي بتشوفهم، اللي حواليك، اصحابك، الناس اللي معاك في الكنيسة، كل واحد عليه ان هو يبشر المساكين. يقول لهم ايه؟ يقول لهم المسيح جه وهو بيحبنا كلنا ومستعد يغفر خطايانا عشان ما فيش حد فينا يتسلط عليه الموت الابدي. لان كلمة الموت دي كلمة مرعبة، كلمة الموت دي كلمة مرعبة. تخيل كده ان المسيح جه يبشر المساكين ويقول لهم ايه؟ مفيش موت. اجرة الخطية ايه؟ موت. فهو جه للخطاه يقول لهم ايه؟ خلاص مفيش موت من هنا ورايح، انا هشيل الموت وانتوا هتبقوا احرار من الموت. جه يبشر المساكين. روح الرب عليا لانه مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاشفي منكسر القلوب. منكسر القلوب دي ايه؟ يعني شوف كده، الانجيل يكلمنا عن اتنين صعدوا للهيكل، واحد فريسي واحد على العشار. واحد فريسي واحد على العشار. الفريسي دخل الهيكل كده، والهيكل بتاع سليمان او الهيكل بتاع العهد القديم كان هيكل كبير كده، يعني مفتوح للسماء، يعني في سور كده بس حوالين الهيكل يحدد حدود الهيكل. تخش من الباب تلاقي ساحة كبيرة كده بتقدم فيها الذبائح، وبعدين قدام كده بعد الذبائح، بعد المكان اللي بيقدمه الذبائح، يدخل للمكان اللي فيه مذبح البخور اللي كان واقف عنده زكريا الكاهن ابو يوحنا المعمدان. وبعد مذبح او بعد المكان اللي فيه مذبح البخور، قدس الاقداس اللي كان فيه لوحي العهد والكاروبيم المظللين على تابوت العهد. فالفريسي دخل، طبعا هو شايف ان هو مش خاطي، فدخل بصدره كده لحد مذبح البخور، وقف قدام ربنا يصلي بقى: اشكرك يا رب، انا مش زي الناس الخاطفين الظالمين اللي كذا اللي كذا، وقعد يدين في كل الناس اللي حواليه. عينه وقعت على الراجل العشار ده، قال ولا زي الراجل ده. انما العشار دخل الهيكل من الاخر خالص في الحتة المفتوحة للسماء دي، ويقول ايه الانجيل؟ ما كانش قادر يرفع عينه للسماء، مكسوف يوري وشه ربنا. يا بخت الانسان اللي يخش الكنيسة كده، يا بخت الانسان اللي يخش الكنيسة كده. انا يتهيألي ان كلكم حافظين المزمور اللي احنا بنقوله واحنا داخلين الكنيسة كده، بيقول ايه؟ اما انا فبكثرة رحمتك ادخل بيتك واسجد قدام هيكلك المقدس. بكثرة رحمتك ادخل بيتك، لان رب خاطي، انا عارف خطاياي، انا عارف خطاياي، فمن مرحمك يا رب انك خليتني اخش بيتك وما حرقتنيش بنار. وكمان مش بس كده، ده انت خليتني كمان اسجد قدام الهيكل بتاعك، لان ده للقديسين وانا مش منه. أرسلني لأشفي منكسر القلوب. إذا دخلت الكنيسة وانت قلبك مكسور، هتاخد شفاء، هتخف من الحاجة اللي وجعاك، من الخطايا اللي وجعاك. العشار بقى واقف آخر الهيكل كده ورا، ساعة لما دخل من الباب على طول وقف جنب الباب ورفع عينه كده للسماء وقال له ايه؟ ارحمني يا رب انا خاطي. مش قادر يرفع عينه للسماء ويقول لربنا ايه؟ ارحمني يا رب فاني خاطي. على طول اخد شفاء، اخد شفاء من الخطيه.

ربنا يسوع، ربنا يسوع سهل عليه قوي انه يشفي امراض اجسادنا، انما امراض ارواحنا لازم احنا نوافق عليها. لازم احنا نوافق ان لازم انا وافق ان ربنا يشفيني من امراض الروح، لازم يشفيني.

كنيسة مكسور. اللي يدخل الكنيسة مكسور لازم هيخف، لازم هياخد شفاء. بننشغل بحاجات كتير قوي ساعة ما نخش الكنيسة، شغل بحاجات كتير قوي. نبص كده نشوف مين هنا ومين لابس ايه ومين بيمشي ازاي ومين بيعمل ايه ومين، وننشغل بالناس اللي حوالينا كتير قوي قبل ما انشغل بخطيتي وقبل ما اشوف نفسي. ابص على اللي حواليا الاول، وهنا بتضيع انكسار القلب، بيضيع مني، انا بضيع انكسار قلب بايدي. عشان كده كتير قوي اخش الكنيسة واطلع زي ما دخلت زي ما خرجت، مخدتش حاجة، مخدتش حاجة. أرسلني لأشفي منكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق. المأسورين اللي هم المسجونين يعني، المأسورين برضو دول أنواع كتير. في واحد أنانيته حبساه في حدود نفسه، بيفكرش غير في نفسه بس، فكر في نفسه وازاي اللي حواليه يخدموه وازاي اللي حواليه يكرموه وازاي اللي حواليه يعملوا له ويسووا له كل اللي هو عايزه. ده محبوس جوه الانانيه بتاعته. في انسان محبوس جوه الكرامه والذات بتاعته، الذات بتاعته بتبقى حطاه في سجن، الذات بتاعته بتبقى حطاه في سجن. في واحد محبة المال تأسر قلبه، ممسوك بمحبة المال، ممسوك بمحبة المال. تيجي الإنسان كده تقول له يا فلان أنت بتحب الفلوس؟ يقول لك لا لا لا، دي حاجة تافهة قوي. ولو ضاع منه نص دولار يزعل قوي. او لو حد خد منه غصب عنه، ضاع منه يمكن دي ما يزعلش عليها قوي، زي ما حد ياخد منه كده او يضحك عليه كده ياخد منه نص دولار او دولار زيادة، يزعل قوي لما ياخدوا منه دولار زيادة. بينما اهلنا كانوا يعلمونا واحنا صغيرين كده، كان يقولولنا ايه؟ الحسنة المخفية في البيع والشراء. يعني لما البياع يغشك او يزود في الميزان او يقلل في الميزان ويكتر في الفلوس، ما تقولوش حاجة، سيبه ده غلبان، ده بيتاجر عشان ياكل لقمة عيش. فاديله كأنك بتدي حسنة، كأنك بتدي حسنة يعني، ها؟ صدقة. ايوه كويس كده، يعني صدق، اكنك بتدي صدق. لما تسيب الراجل اللي بيبيع لك ده يغلبك، يبقى كانك بتدي صدق من غير ما انت تحس ولا هو يحس. في ناس تانيين محبة المال تأسرهم، الناس اللي بيلعبوا قمار من اي نوع. القمار ده انواع كتير بقى، مش هقول لكم عشان ما تفكروش في الكلام ده، بصفة عامة كده. الناس اللي بيلعبوا قمار تقول له انت بتحب الفلوس؟ لا، بس عاوز ارجع الفلوس اللي اتاخدت مني. طب ما كده يعني يبقى هنا برضو في محبة مال. مأسور لمحبة المال من غير ما يحس، من غير ما يحس، وممكن يضيع اللي قدامه واللي وراه في القمار عشان يرجع اللي اتاخد منه، ومش هيعرف يرجع اللي اتاخد منه. المسيح جاي يقول بقى ايه؟ ارسلني لانادي للمأسورين بالاطلاق. المسيح جاي يقول انا جاي افتح كل السجون دي، كل السجون والناس الاسرى اللي جوه السجون دي انا جاي احررهم.

انا جاي افتح السجون دي كلها. وبيقول ايه؟ انادي، بينادي بحس عالي يعني، عشان عارفين المنادي؟ عارفين المنادي ولا نسيته؟ ما كان عيل اتوه كده يمشوا منادي في الشارع ينادي. فانت شغلتك انك تنادي للمأسورين بالاطلاق، تقول له المسيح يقدر يحررك. واحد مسجون بتقول له هتطلع كمان دقيقة واحدة من السجن ده، او هتطلع دلوقتي مش كمان دقيقة. واحد مسجون بتقول له هتطلع من السجن دلوقتي، يفرح قد ايه؟ واحد مقصور من اي نوع من الانواع اللي قلناها دلوقتي دي، لما تقول له المسيح الوحيد هو اللي يقدر يحررك. في ناس تقولك ايه؟ في علاج كذا للمشكلة الفلانية، وفي علاج كذا للمخدرات، وفي علاج كذا للقمار، وفي علاج كذا للمش عارف. كل ده كلام فاضي ما بيجيبش نتيجة، لكن المسيح بيجيب نتيجة. المسيح جاي ينادي لكل المساجين وكل المأسورين وكل اللي في الحبوس، يقول لهم انا احرركم. ده نوع تاني من الشفاء. ربنا عوضك، انت لازم حسيت ان البطارية قربت تخلص.

أنادي للمأسورين بالإطلاق. يا سلام يا ربي، تطلع المساجين، تحرر المساجين من سجن الموت ومن سجن الخطية ومن سجن العبودية. ممكن يا رب، هو جاي ينادي بصوت عالي، بينادي بصوت عالي، أنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر. أما تقول للواحد أعمى أنت دلوقتي هتشوف، يجرى إيه؟ ده يعني ده لو بيلبس نظارة زي دلوقتي كده ويقولوا له ده ربنا هيشيل العمى اللي عندك ده ويديك بصر كده ما تحتاجش نظارة، ده أنا أفرح أوي، أفرح أوي. في ناس كتير عميان وانا منهم. النهاردة كل واحد فينا بيشوف ايه؟ بيشوف الدنيا كده غامقة، مش هقول سودة يعني، مش هقول سودة، هقول غامقة بس. مشاكل الشبان والمخدرات والبنات اللي بتعمل وبتسوي والمشاكل اللي في بين الدول وبعضيها والحروب والقنبلة الذرية والمستقبل المر والتلج اللي بيسيح وهيغرق الدنيا وهيغرق قارات بحالها، ومشاكل ومشاكل كتيرة قوي قوي قوي. الناس بتشوف كل يوم في الأخبار مشاكل قد كده بتخلي الدنيا قدامها غامقة قوي. ربنا يسوع يقول ايه؟ أنادي للعميان بالبصر. احنا بنشوف حاجات الوحشة دي لكن مش بنشوف الخير الكتير اللي حوالينا، بنشوف الشر الكتير اللي موجود اليومين دول لكن مش بنشوف ان الدنيا لسه بخير، وان في ناس قديسين، وان لسه في ناس بيحبوا ربنا، وان في ربنا بيبعت نعمة، او زي ما بيقول الانجيل كده حيثما كثرت الخطية هناك ازدادت النعمة جدا. اذا كنت انا شايف بس ان كل اللي حواليا خطية، ربنا يقول لي هو انت مش شايف، هو انت مش شايف ان في نعمة كمان ممكن تسير

تساعد الناس دول او تساعد الخطاه، في نعمه، في معونه، ربنا موجود، المسيح موجود، يقدر يساعدنا ويدينا نعمه ان احنا يبقى عندنا عينين تشوف. حاجه تاني كلنا نكتشف فيها ان احنا عميان، القداس. القداس اول ربنا، اول ابونا ما يقدم الذبيحه على المذبح على طول يجوا الشاروبيم والسرافيم وطغمات الملائكه والقديسين، يجوا يتمتعوا بحضور المسيح على المذبح. وابونا يقول للناس ايه؟ قربوا مع جميعكم. يقولوا له هو فين ده؟ مش شايفين حاجه، مش شايفين، ولا ابونا شايف حاجه، ولا ابونا كمان شايف حاجه. ربنا يسوع جاي ينادي للعميان بالبصر، ممكن يفتح عينينا، ممكن يخلينا نشوف. مره في السنكسار كده اتذكرت قصه ان وقت حلول الروح القدس ابونا بيسجد، كل الشعب بيسجد، وبعدين ابونا بيصلي سر حلول الروح القدس، او بيطلب طلبه كده عشان الروح القدس يقدس الخبز والخمر الموضوع على المذبح وينقله يبقى جسد ودم ربنا يسوع. فوقت ابونا ما بيصلي سر حلول الروح القدس، ابونا بص لقى الشماس عمال يقول هش هش هش، وماسك لفافه كده وعمال يهش حاجه من على المذبح. فابونا طبعا ما يقدرش يتكلم في الوقت ده، فاستنى بعد القداس، وبعدين بيقول للشماس انت ليك يعني بتعمل دوشه كده وعمال تقول هش هش، ايه بتعمل ايه؟ قال له اصل كنت شايف حمامه نازله على الكاس، فكنت خايف انها توقع الكاس، فعمال اهشها عشان تبعد عن الكاس ما توقفش عليه. فابونا فهم ان الشماس شايف، عنده عين مفتوحه، وان ابونا اعمى مش شايف الروح القدس اللي بيحل على القرابين. فقال له، قال للشماس طيب المرة الجاية لما تخدم معايا في الهيكل وتشوف الحمامة نازلة كده وهتقف على الكاس بقى قولي، وبلاش انت تهشها انا هبقى هشها. ابونا عاوز يشوف يعني الكلام ده مظبوط ولا لا. مرة تاني الشماس بيصلي مع ابونا في الهيكل، وشاف برضو وقت حلول روح القدس شاف الحمامة نازلة كده، فقال لابونا، ابونا كان ساجد، قال له ابونا ابونا الحمام جت ايه؟ ابونا بص مشافش، فبقى يبكي. نور عيني وقلبي يا رب، نفسي اشوف زي الشماس ما بيشوف يا رب، نور عيني يا رب. فضل يبكي ويصلي والناس ساكته بقى، ابونا ده بيعمل ايه؟ مش بيصلي ليه؟ مش بيخلينا نتناول ليه؟ ماله كده معطل القداس ومخلينا جعانين؟ هم مش عارفين بيحصل ايه. لحد لما ربنا اتحنن على ابونا وخلاه يشوف زي الشماس ما شاف. وقت القداس احبائي يا ريت ربنا يفتح عينينا. بيقول ايه؟ وللعمي بالبصر، ينادي للعمي بالبصر، يبشر العمي ان انتوا هتشوفوا. احنا نقول يا رب يساعدنا النهارده لما نحضر القداس، ساعدنا يا رب نشوف عشان ما نشغلش باللي حوالينا زي الفريسي ده اللي قاعد يبص على الناس وبيبص على العشار. طب ليه العشار ما شافش الفريسي اللي بيصلي برياء ده او عمال يدين الناس وهو بيصلي؟ قال لان الانسان التايب
الانسان اللي بيخش

الكنيسة، قلبه مكسور من خطاياه، مش هيشوف حد غير المسيح بس. زي المرأة الخاطية لما دخل بيت سمعان الفريسي، شافتش حد غير المسيح بس، شافت المسيح بس، شافتش حد تاني، مع ان الناس كان بتتغمز عليها وبيتهمسوا عليها ويقولوا هي دي الست الخاطية، هي دي اللي صفاتها، هي دي اللي نعتها، هي مسمعتش كل الكلام ده ولا شافت حد بيتكلم عليها ولا حاجة. هي عينها على المسيح وعاوزة تاخد حكم براءة وعاوزة تاخد غفران خطاياها وبس، شافتش حاجة. النهاردة كده، من النهاردة لحد بكرة، من عشية النهاردة لحد بكرة، نقول له يا ربي افتح عيني، نادي للعميان بالبصر، عشان لما اجي الكنيسة بكرة رب اشوف عظمة مجدك، اشوف جمال حضورك، اشوف بهاء نورك، زي ما موسى قال ربنا نفسي يا رب اشوف مجدك، قال له يعني اوريك حاجة صغيرة كده، مع ان موسى ما كانش متعمد زينا، لكن شاف ولو قليل اهو شاف، لكن انا مش بشوف حاجة خالص. فانا اقول له يا رب نادي للعمي بالبصر، عشان كده احبائي لو حبينا نلخص الامراض الروحية اللي بتصيبنا كلنا، اللي هي فوق خالص الخطية وتحت ايه بقى، اذا انا دخلت الكنيسة مسكين ربنا هيبشرني وهيفرحني بغفران خطاياي، إذا دخلت الكنيسة منكسر القلب هاخد شفاء أشفي منكسر القلوب، إذا دخلت الكنيسة منكسر هاخد شفاء، إذا دخلت الكنيسة كأسير ومسجون من أنواع الخطايا الكتير اللي عندي ربنا هيحررني، هيحررني من خطاياي. إذا دخلت الكنيسة وأنا أعمى كده وبقول له يا رب افتح عيني، هو هينور عيني، هو هيغير كل حاجة، هو هيخليني أشوف، عشان ما بقاش بصلي كده صلاة روتينية أو باجي القداس واتناول واطلع أعمل خطية أو أعيش زي ما أنا عايش. لا، ده لازم يا ربي، لازم لما أدخل الكنيسة لازم أخد شفاء من انكسار القلب، واخد حرية من الخطايا اللي مستعبداني، واخد عين مفتوحة عشان اشوف عظمة مجدك. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.

سفر صموئيل الأول. الأصحاح 25. ومات صموئيل، فاجتمع جميع إسرائيل وندبوه ودفنوه في بيته في الرام، وقام داود ونزل إلى برية فاران. وكان رجل في معون وأملاكه في الكرمل، وكان الرجل عظيما جدا، وله 3000 من الغنم و1000 من المعز، وكان يجز غنمه في الكرمل. واسم الرجل نابال، واسم امرأته أبيجايل. وكانت المرأة جيدة الفهم وجميلة الصورة، وأما الرجل فكان قاسيا ورديء الأعمال وهو كالبي. فسمع داود في البرية أن نابال يجز غنمه، فأرسل داود 10 غلمان، وقال داود للغلمان: اصعدوا إلى الكرمل وادخلوا إلى نابال واسألوا باسمي عن سلامته، وقولوا هكذا: حييت وأنت سالم، وبيتك سالم، وكل مالك سالم، والآن قد سمعت أن عندك جزازين. حين كان رعاتك معنا لم نؤذهم ولم يفقد لهم شيء كل الأيام التي كانوا فيها في الكرمل. اسأل غلمانك فيخبروك، فليجد الغلمان نعمة في عينيك، لأننا قد جئنا في يوم طيب. فأعطي ما وجدته يدك لعبيدك ولابنك داود. فجاء الغلمان وكلموا نابال حسب كل هذا الكلام باسم داود وكفوا. فأجاب نابال عبيد داود وقال: من هو داود؟ ومن هو ابن يسه؟ قد كثر اليوم العبيد الذين يقحصون كل واحد من أمام سيده. أآخذ خبزي ومائي وذبيحي الذي ذبحت لجازية وأعطيه لقوم لا أعلم من أين هم؟ فتحول غلمان داود إلى طريقهم، ورجعوا وجاءوا وأخبروه حسب كل هذا الكلام. فقال داود لرجاله: ليتقلد كل واحد منكم سيفه. فتقلد كل واحد سيفه، وتقلد داود أيضا سيفه، وصعد وراء داود نحو 400 رجل، ومكث 200 مع الأمتع. فأخبر أبيجايل امرأة نابال غلام من الغلمان قائلا: هوذا داود أرسل رسلا من البرية ليباركوا سيدنا، فثار عليهم، والرجال محسنون إلينا جدا، فلم نؤذى ولا فقد منا شيء كل أيام ترددنا معهم ونحن في الحق. كانوا سورا لنا ليلا ونهارا، كل الأيام التي كنا فيها معهم نرعى الغنم. والآن اعلمي وانظري ماذا تعملين، لأن الشر قد أعد على سيدنا وعلى بيته، وهو ابن لئيم لا يمكن الكلام معه. فبادرت أبيجايل وأخذت 200 رغيف خبز وزقي خمر وخمسة خرفان مهيئة وخمس كيلات من الفريك ومئتي عنقود من الزبيب ومئتي قرص من التين، ووضعتها على الحميم، وقالت لغلمانها: اعبروا قدامي، ها أنا ذا جائية وراء.

ولم تخبر رجلها نبات. وفيما هي راكبة على الحمار ونازلة في سترة الجبل، إذا بداود ورجاله منحدرون لاستقبالها فصادفتهم. وقال داود: إنما باطلا حفظت كل ما لهذا في البرية، فلم يفقد من كل ما له شيء، فكافأني شرا بدل خير. هكذا يصنع الله لأعداء داود، وهكذا يزيد إن أبقيت من كل ما له إلى ضوء الصباح بائلا بحائط. ولما رأت أبيجايل داود أسرعت ونزلت عن الحمار وسقطت أمام داود على وجهها وسجدت إلى الأرض، وسقطت على رجليه وقالت: علي أنا يا سيدي هذا الذنب، ودع أمتك تتكلم في أذنيك واسمع كلام أمتك. لا يضعن سيدي قلبه على الرجل اللئيم هذا على نبال، لأنك اسمه هكذا هو، نبال اسمه والحماقة عنده، وأنا أمتك لم أرى غلمان سيدي الذين أرسلتهم. والآن يا سيدي حي هو الرب وحية هي نفسك، إن الرب قد منعك عن إتيان الدماء وانتقام يدك لنفسك. والآن فليكن كنابال أعدائك والذين يطلبون الشر لسيدي. والآن هذه البركة التي أتت بها جاريتك إلى سيدي فلتعطى للغلمان السائرين وراء سيدي. واصفح عن ذنبي أمتك، لأن الرب يصنع لسيدي بيتا أمينا، لأن سيدي يحارب حروب الرب ولم يوجد فيك شر كل أيامك. وقد قام رجل ليطاردك ويطلب نفسك، ولكن نفس سيدي لتكن محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك. وأما نفس أعدائك فليرمي بها كما من وسط كفة المقلاع، ويكون عندما يصنع الرب لسيدي حسب كل ما تكلم به من الخير من أجلك ويقيمك رئيسا على إسرائيل، أنه لا تكون لك هذه مصدمة ومعفرة قلب لسيدي، أنك قد سفكت دما عفوا، أو أن سيدي قد انتقم لنفسه. وإذا أحسن الرب إلى سيدي فاذكر أمتك. فقال داود لأبيجايل: مبارك الرب إله إسرائيل الذي أرسلك هذا اليوم لاستقبالي، ومبارك عقلك ومباركة أنت، لأنك منعتني اليوم من إتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. ولكن حي هو الرب إله إسرائيل الذي منعني عن أذيتك، إنك لو لم تبادري وتأتي لاستقبالي لما أبقي لنابال إلى ضوء الصباح بائل بحائط. فأخذ داود من يدها ما أتت به إليه وقال لها: اصعدي بسلام إلى بيتك، انظري قد سمعت لصوتك ورفعت وجهك. فجاءت أبيجايل إلى نابال، وإذا وليمة عنده في بيته كوليمة ملك. وكان نابال قد طاب قلبه وكان سكران جدا، فلم تخبره بشيء صغير أو كبير إلى ضوء الصباح. وفي الصباح عند خروج الخمر من نابال أخبرتهم امرأته بهذا الكلام، فمات قلبه داخله وصار كحجر. وبعد نحو 10 أيام ضرب الرب نابال فمات. فلما سمع داود أن نابال قد مات قال: مبارك الرب الذي انتقم نقمة تعييري من يد نابال، وأمسك عبده عن الشر، ورد الرب شر نابال على رأسه. وأرسل داود وتكلم مع أبيجايل ليتخذها له امرأة. فجاء عبيد داود إلى أبيجايل إلى الكرمل وكلموها قائلين: إن داود قد أرسلنا إليك لكي نتخذك له امرأة. فقامت وسجدت على وجهها.

وجهها الى الارض وقالت: هوذا امتك جارية لغسل ارجل عبيد سيدي. ثم بادرت وقامت ابيجايل وركبت الحمارة مع 5 فتيات لها ذاهبات وراءها، وصارت وراء رسل داود وصارت له امرأة. ثم اخذ داود اخي نوعم من يزرعيل فكانتا له كلتاهما امرأتين. فأعطى شاول ميكال ابنته امرأة داود لفلط ابن لايش الذي من جليل.

الأصحاح 26. ثم جاء الزيفيون إلى شاول إلى جبعة قائلين: أليس داود مختفيا في تل حخيلة الذي مقابل القفر؟ فقام شاول ونزل إلى برية زيف ومعه 3000 رجل منتخب إسرائيل لكي يفتش على داود في برية زيف. ونزل شاول في تل حخيلة الذي مقابل القفر على الطريق، وكان داود مقيما في البرية. فلما رأى أن شاول قد جاء وراءه إلى البرية، أرسل داود جواسيس وعلم باليقين أن شاول قد جاء. فقام داود وجاء إلى المكان الذي نزل فيه شاول، ونظر داود المكان الذي اضطجع فيه شاول وأبنير بن نير رئيس جيشه. وكان شاول مضطجعا عند المتراس والشعب نزول حواليه. فأجاب داود وكلم أخي مالك الحثي وأبي شاي بن سروية أخا يؤاب قائلا: من ينزل معي إلى شاول إلى المحل؟ فقال أبي شاي: أنا أنزل معك. فجاء داود وأبي شاي إلى الشعب ليلا، وإذا بشاول مضطجع نائم عند المتراس، ورمحه مركوز في الأرض عند رأسه، وأبنير والشعب مضطجعون حواليه. فقال أبي شاي لداود: قد حبس الله اليوم عدوك في يدك، فدعني الآن أضربه بالرمح إلى الأرض دفعة واحدة ولا أثني عليه. فقال داود لأبي شاي: لا تهلكه، فمن الذي يمد يده إلى مسيح الرب ويتبرأ؟ وقال داود: حي هو الرب، إن الرب سوف يضربه، أو يأتي يومه فيموت، أو ينزل إلى الحرب ويهلك. حاشا لي من قبل الرب أن أمد يدي إلى مسيح الرب. والآن فخذ الرمح الذي عند رأسه وكوز الماء وهلم. فأخذ داود الرمح وكوز الماء من عند رأس شاول وذهبا، ولم يرى ولا علم ولا انتبه أحد، لأنهم جميعا كانوا نياما، لأن سبات الرب وقع عليهم. وعبر داود إلى العبر ووقف على رأس الجبل عن بعد، والمسافة بينهم كبيرة، ونادى داود الشعب وأبنير بن نير قائلا: أما تجيب يا أبنير؟ فأجاب أبنير وقال: من أنت الذي ينادي الملك؟ فقال داود لأبنير: أما أنت رجل ومن مثلك في إسرائيل؟ فلماذا لم تحرس سيدك الملك؟ لأنه قد جاء واحد من الشعب لكي يهلك الملك سيدك. ليس حسنا هذا الأمر الذي عملت. حي هو الرب، إنكم أبناء الموت أنتم، لأنكم لم تحافظوا على سيدكم على مسيح الرب. فانظر الآن أين هو رمح الملك وكوز الماء الذي كان عند رأسه. وعرف شاول صوت داود.